كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم

ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت

عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم

معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى

بدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتوكل.

خضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا

يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم

جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلال

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية يحتاج كل مسلم إلى الوقوف عندها والتفكر فيها واستلهام اللطائف التي تتضمنها، خاصة بعصرنا يلي وبكل أسف عم نشوف أنه الخلافات الزوجية وحالات الطلاق تنتشر بيننا كانتشار النار في الهشيم، حتى وصل اعتقاد البعض أن الزواج كمؤسسة إيمانية مباركة هو أفشل ما عرفته البشرية. بداية يقول الله تعالى: ومن آياته، أي أن الزواج بحد ذاته هو آية من آيات الله. شو يعني آية؟ يعني عملية الزواج هو حدث مليء بالعبر. رجل وامرأة من بيئات مختلفة، ثقافات مختلفة، أجواء مختلفة، طباع وتربية مختلفة، كيف ألف الله بين قلوبهم وجعل المحبة بين النفوس؟ هذا الأمر بحد ذاته آية. وقد أشار المولى سبحانه وتعالى إلى هذا البعد في آية أخرى فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن يا كل إنسان مؤمن، إياك أن تنظر إلى الزواج على أنه معركة بين طرفين ولا بد لأحدهما أن ينتصر أو أن يقهر الآخر. إياك أن تعتقد أن الزواج هو عملية صراع وجودي بين زوجين ولا بد لأحدهما أن يرضخ للآخر، ولكن ابدأ الحياة الزوجية وأنت متيقن بأنها من آيات الله. ثم لتسكنوا إليها، أي ليكون كل واحد منكم سكنا للآخر، أي السبب في راحة وسعادة واستقرار وطمأنينة وسرور وفرح الآخر. شو يعني سكن؟ يعني محل الاستقرار. وبالتالي على الزوج والزوجة أن يكونوا سكنا لبعضهم البعض، وفوق هذا السكن وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني إضافة إلى كل المنطلقات المطلوبة منكم لتحقيق معنى السكن، أيضا على كل زوج وزوجة أن يتعاملوا بالمودة والرحمة. وهون بنسأل سؤال: ما هي المودة؟ بكل بساطة هي ما يمكن أن نطلق عليه أرقى أنواع المحبة، حيث تكون نقية خالصة لا أذى ولا إهانة ولا عنف ولا إساءة فيها، بل تعامل بالحسنى مع الآخر طاعة لله تعالى. ومع هذه الرحمة وهذه المودة لابد أن تتجلى الرحمة التي تجعل من مؤسسة الزواج منظومة إنسانية وأخلاقية راقية يراعي فيها كل طرف مشاعر وأحاسيس وظروف الطرف الآخر. من لطائف هذه الآية المباركة ليس فقط أنه تبين لنا كيفية البناء الصحيح للأسرة، وإنما أيضا كيف نحافظ على استمرار ونجاح وسعادة هذه الأسرة وأفرادها. وهنا لابد أن نقول لكل الإخوة والأخوات: الزواج في ديننا الحنيف ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، ليس فقط إجراء عقد شرعي بين طرفين وانتهى الأمر، بل هو، ولا نبالغ في قولنا، بناء للمستقبل. ليه؟ لأن الزواج نتيجته الأبناء. طيب، هؤلاء الأبناء بدورهم سيؤسسون في المستقبل أسرا خاصة بهم، وهذه الأسر ستكون هي المجتمع. فإذا لم نبني مؤسسة الزواج منذ البداية كأبا وأمهات بشكل صحيح، ولم نتعامل كزوج وكزوجة بشكل صحيح، ولم نربي الأبناء بشكل صحيح، وأيضا لم نقدم لهم الصورة الراقية عن الزواج، نحن سنكون حينها من الذين يدمرون مستقبل المجتمع بأيدينا. ولعل ما نراه في حاضرنا اليوم من مشاكل وسلبيات وخلاف عند كثير من الأزواج هو بأساسه نتيجة لسوء بناء مؤسسة الزواج منذ فترة طويلة. أيها الأحبة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هو قاعدة إيمانية إنسانية وأخلاقية راقية تخبرنا أن بناء الأسر وأن الأساس الذي لابد أن يكون وأن التعامل معها هو وفق المنهج الرباني. أي إفساد، أي إضلال، أي نوع من الخلل يدخل إليها ستكون النتيجة كارثية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع ككل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بعائلاتنا وأن يرزق أبناءنا وبناتنا حسن السير في طريق بناء الأسر، وأن يجعلنا من الذين حققوا مراده في هذه الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج ونقطف زهرة قرآنية وكلمة قرآنية نتناولها، لأن هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ في سياقها، ومرد ذلك ومرجعه إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة، فربما تكون هذه الزهرة القرآنية أو هذه الكلمة القرآنية استخدمت في المعنى الفصيح في القرآن الكريم، ولكنها تستخدم في العامية بمعنى آخر، فيكون المعنى العامي المحكي قد طغى في استعمالنا على المعنى الفصيح، ولذلك نتوجه بأذهاننا وفهمنا لا شعوريا وتلقائيا لأن نفهم المعنى المحكي وهو ليس المقصود. ولربما يكون السبب في ذلك أن الجذر اللغوية المعجمية العربية الفصيح الواحد يحمل معاني عدة، ولكن الإنسان أو ولكن السامع يذهب إلى معنى من هذه المعاني، وفي الغالب يذهب إلى المعنى المشهور في الاستخدام ويتناسى أو ينسى أو يهمل أو يغفل عن المعنى المقصود في السياق القرآني. نحن نعود إلى هذه الأزاهير، إلى هذه الكلمات القرآنية، ليس جزافا وليس اعتباطا، ولا ندعي أن الكمال وأننا نعرف كل شيء. نعود إلى هذه الكلمات معتمدين على واحد من ثلاث: إما على السياق القرآني، وعلى ما أجمعت عليه آراء المفسرين، وما أجمعت عليه المعاجم. فحتى نقول إن هذه الكلمة معناها كذا وكذا في السياق المستعملة به، يجب أن نعود إلى المعاجم ليكون لها جذر عربي صحيح ومعنى عربي صحيح أقرته المعاجم. والمعاجم طبعا هي الحافظة للعربية على مر العصور، وما أجمع عليه مفسرو القرآن أيضا، وأن تتناسب تناسبا صحيحا مع السياق القرآني ومع المعنى القرآني المقصود والمطلوب في هذه الآية. إخواني، من هذه الأزاهير أو هذه المعاني أو هذه الكلمات في القرآن الكريم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولم

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صدق الله العظيم. طبعا إخواني هذه الآية وردت مرتين، هنا في سورة هود عليه السلام، ووردت في سورة الأعراف أيضا،

0: الخاسرين. صدق العظيم لو نظرنا أحبتي وتأملنا في كلمة كأن لم يغنوا فيها، وردت الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها مرتين في سياقين مختلفين في القرآن الكريم، لكن المعنى المقصود هو معنى واحد. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، ما معنى كأن لم يغنوا فيها؟ يعني من الغنى؟ هل هو من الغنى؟ يعني لو تأملتم معي أحبتي، هل المعنى المقصود من الغنى أنهم لم يستغنوا، لم يحصلوا على الغنى في هذه الديار؟ طبعا لا، مستحيل. أولا السياق القرآني، هؤلاء القوم الذين كذبوا شعيبا وكذبوا الأنبياء أخذتهم الصيحة، أخذهم العذاب، دمرت قراهم كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها. وبذلك وبهذا المعنى قالت الآراء المفسرين، وبهذا المعنى قالت المعاجم العربية الفصيحة، فغني بالمكان أي أقام به. فمثلا الغين والنون والحرف المعتل في مقاييس اللغة أصلان صحيحان، أحدهما يدل على الكفاية والآخر على صوت اللي هو الغناء، منه الغناء. والأول الغنى في المال، وغني القوم في دارهم، انظروا غني القوم في دارهم أي أقاموا، أي أقاموا، وكأنهم استغنوا بها، يعني أقاموا بها واستغنوا بها عن الأمور الأخرى. والمغاني مغانيهم هي منازلهم. وأيضا أحبتي الغانية تطلق على المرأة، قال قوم معناه أنها استغنت بمنزل أبيها أو استغنت بمنزل بعلها، وقيل إن الغانية هي الفتاة أو الحسناء، المرأة الحسناء الجميلة، كأنها قد استغنت بحسنها عن الحلي، فهي جميلة ليست بحاجة للبس الحلي. فالكلمة كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها. وبذلك ورد السياق القرآني، ذلك ما أكده المفسرون، ذلك ما تؤكده المعاجم العربية، وتمثل بهذه الآية المعاجم العربية بهذه الآية على هذا المعنى المقصود. والله طبعا سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي أودعكم، وكل شوق للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، على أمل أن نقطف زهرات أخرى وكلمات أخرى من القرآن الكريم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد معا، أن ينفع بنا، أن ينفع بنا. فأودعكم وكل أمل بلقاء جديد في حلقة جديدة. أحبتي إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المتكبر. كبر بفتح الكاف وكسر الباء، أي أسن أو تقدم في العمر. وكبر بفتح الكاف وضم الباء، أي عظم وتعالى. والكبر أو الكبرياء تعني العظمة أو العلو والرفعة. والمتكبر كوصف للعبد صفة ذميمة، ولكنها صفة من صفات المدح الواجبة للكمال الإلهي المطلق. الله عز وجل رفع بعضنا فوق بعض درجات، فلا فضل ودور لنا إذن في ذلك. المتكبر اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، فإنه من مقتضيات الكمال الإلهي المطلق. وهو لا يعني أن الحق تبارك وتعالى يتكبر على عباده كما يفهم السطحيون، وإنما يعني أنه تعالى عظيم بذاته ومتعالي فوق عباده بحكم كونه الخالق الموصوف بصفات الكمال المطلق، وبحكم كونهم المخلوقين من العدم والقائمين به عز وجل، ولا قيام لهم بدونه أبدا. فسبحان الله تعالى المتكبر على الطغاة من خلقه، وسبحان جلاله الذي جعل التواضع سمة من سمات خلقه، بينما الكبرياء صفة من صفات كماله لصيقة بذاته المنزهة. وسبحان الذي قال عن نفسه وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتكبر، له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. عنوان هذه الحكمة أنواع الجمال، وكما تعلمون الجمال جانب أساسي في حياة الإنسان، يزيد عند بعض الأشخاص ويقل عند بعضهم الآخر، لكنه مطلب ثابت في حياة الإنسان. وإذا قلت الجمال أقصد به مطلق الجمال، الجمال في البيت وفي الثياب وفيما سوى ذلك. الله عز وجل ذم جمال الصورة وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قد تجد إنسان يعتني بجسمه وبثيابه وبأثاث بيته وبحديقته عناية تفوق حد الخيال، لكنه لا يعتني بقلبه، لؤم على خبث، على خديعة، على احتيال، على كبر، على عجرفة، على غطرسة. فجمال الصورة، بل المبالغة في العناية بجمال الجسم وأناقة الثياب وفخامة المنزل، من دون قيم أخلاقية ومن دون تعبد لله عز وجل، هذا الجمال وحده من دون مضمون مذموم عند الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وفي جمال القول: وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلام فصيح مزخرف مزين. وقد قال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني منظر بيوت وحدائق وهيئات وأجسام وثياب ومركبات شيء جميل جدا. وهذا الآن في العالم بلغ درجة تفوق حد الخيال، جمال البيوت وجمال المركبات ولا سيما الأثرياء. أي كانوا على أموال وعلى هيئة حسنة. وفي صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الآن في قصور بالمليارات ثمنها، من يشتريها؟ تجار المخدرات، لأنها أعلى تجارة في الأرض. العناية الفائقة والترف والزينة قال الله عنها: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، في أعماقهم كفر، في أعماقهم شرك، في أعماقهم استعلاء، أما في ظواهرهم أناقة ما بعدها أناقة، وجمال ما بعده جمال، وفخامة ما بعدها فخامة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أجمل مدينة في أمريكا مدينة سان فرانسيسكو، يعني البيت في أي مكان ثمنه 600,000 دولار، في هذه المدينة 5 ملايين، 75% من سكان هذه المدينة شاذون، 75%. فالآن في عنا ظاهرة جمال يفوق حد الخيال، وخسة ولؤم وانحراف وتحلل يفوق حد الخيال. هذا الجمال المذموم الذي توعد الله صاحبه بالهلاك والتدمير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئيا. والله أيها الإخوة، كتعليق على ما يجري في العالم من جرائم ومن قتل، والله أتمنى أن أرى خيمة متواضعة فيها إنسان صادق، لأن الكذب أصبح ديدن البشر، يتكلم بخلاف الواقع، يقتل ويقهر ويسلب ويقول لك جئت من أجل حريتك. الكلام يعاكس الواقع. إذن إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بيت متواضع، متواضع جدا، فيه إنسان يرحم الناس ولا يكذب، هذا البيت على تواضعه وعلى خشونته وعلى بعده عن مركز المدينة، وكيف أن الشمس قد لا تزوره أبدا، قد يكون تحت الأرض، والذي يسكنه مؤمن مستقيم. هذا المنظر الذي لا يرضي العين لكنه يرضي الرب. وذاك القصر الذي يسكنه تاجر مخدرات، طبعا الآن أيضا من الأعمال المربحة في العالم تجارة الرقيق الأبيض الدعارة بالمليارات. فنحن لسنا مع هذا الجمال، ونعوذ بالله من هذا الجمال، ينبغي أن نحتقره، ينبغي أن نركله بأقدامنا. هذا جمال المال الحرام، هذا جمال المال الذي جمع على حساب صحة البشر وعلى حساب شباب الأمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، آية أخرى قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أنت إذا رأيت بيتا جميلا أو مركبة فارهة جدا، أدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل مكان عمله يتلو هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورد في بعض الأحاديث أن البذاذة من الإيمان، يعني الثياب العادية، ثياب العمل، أحيانا قد تجد مؤمن ثياب عمله ثياب خشنة جدا، لكنه مساء يغتسل ويتجمل، لكن هذا الذي يعمل عملا شريفا وفي جهد كبير ولهذا العمل ثياب متواضعة، هذا قلامة ظفره أفضل عند الله من أي إنسان جمع المال الحرام وتأنق في ثيابه وتأنق في مسكنه. أيها الإخوة، من هذه المقدمة نخلص إلى أن الجمال في الصورة وفي اللباس والهيئة وفي المسكن وفي الأساس وفي المركب. سيدنا عمر أرسل كتاب إلى بعض الولاة قال فيه: أما بعد، فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مسكنك ومطعمك ومشربك وملبسك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. لذلك الجمال في الصورة واللباس والهيئة والبيت والأساس والمركبة على ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله، أنت مؤمن وحولك أناس متشككون في الدين، فإذا ظهرت بمظهر سيء بثياب رسة بهيئة ليست مرضية ببيت فيه فوضى ليس نظيفا بمحل تجاري لا تحسد عليه بمركبة ممتلئة بالقاذورات، كيف يحترمك؟ كيف يحترم دينك؟ فأنت حينما تتنظف وتتجمل وتتأنق ويكون لك هيئة حسنة، هذه الهيئة تعين على إكبار الناس لك ولدينك. وما لم تكن متجملا متأنقا منظما لا يحترم دينك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام له ثياب خاصة يرتديها إذا لقي الوفود، وقال حسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس. الإنسان أحيانا يتأنق ويتجمل ويعتني ببيته، يعتني بغرفة الضيوف، يعتني بمركبته، حتى إذا نظر إليه إنسان لا يزدريه، ولا سيما في عصر الأناقة بلغت حدها الأعلى، الأناقة والجمال. أنا لا أدعو إلى الإسراف، أدعو إلى حد أدنى من التجمل، حد أدنى من النظافة، حد أدنى من الانسجام. يعني إنسان يعمل في الحقل الديني مثلا، راكب دراجة بحذاء من دون جوارب من دون شريط، يعني منظر غير مقبول، كيف يقنع هذا الإنسان الناس؟ لا يقنعهم، يقنعهم بحد أدنى من التجمل، من الثياب الحسنة، من النظافة، من الأناقة أحيانا. فهذا النوع محمود، قال لأنه لله ويعين على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، الناس يستجيبون لإنسان حسن الصورة. هلا في التعليم، يعني أيام أستاذ الدياني أنيق جدا، منظم واضح، مواعيده صحيحة، ينتزع إعجاب الطلاب. أما في تأخر دائم، ثياب غير أنيقة، ألوان غير متناسبة، موقف غير سليم، أساء لدعوته بهذه الطريقة. فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب ولباس الحرير في الحرب. قال له يا فلان، إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فالتجمل والأناقة والعناية بالمظهر وأنت تمثل هذا الدين، هذا شيء جيد جدا. هذا الشيء قد يؤدي إلى إعلاء كلمة الله ونصر دينه وإغاظة عدوه. والمزموم ما كان للدنيا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي. ثم يقول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته. هم موضوع ثاني، هم موضوع استعلاء وتباهي وكسر قلب الفقير. انظر إلي، انظر إلى المالي، انظر إلى ثيابي، انظر إلى مركبتي. هذا مطلب موجود عند بعض الناس، همه أن يستعلي عليك. تدخل بيته يريك كل أرجاء البيت. انظر إلى هذا الأساس، استوردته من إيطاليا. انظر إلى هذه اللوحة، كلفتني 100,000 ليرة. انظر إلى، يريد أن يستعلي فقط، أن يعلو. والمذموم ما كان للدنيا وللفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات. وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، ما له هدف آخر إلا التمتع في الدنيا، التأنق والتمتع والانغماس بالملذات المحرمة. طبعا يتوسل بهذه الزينة إلى أن ينتزع إعجاب الفتيات أحيانا. كم من إنسان قد يكون طالب في الجامعة يبالغ في أناقته لهدف واحد يعرفه، أن ينتزع إعجاب الفتيات من حوله. مثل هذه النية السيئة، هذه أناقة يبغضها الله ورسوله. فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. هذا المذموم والمحمود ما كان لله ولإعلاء كلمة الله، وما سوى ذلك لا يذم ولا يمدح. اشتريت حاجة هي أنيقة، اشتريت حاجة بسعر رخيص لكنها غير أنيقة، دخلك محدود. فلا هذا الجمال محمود ولا ذاك مذموم، هي قضية حيادية لا تمس لا المحمود ولا المذموم. قال المقصود من هذا الموضوع أنه يشتمل على أصلين عظيمين، أوله معرفة وآخره سلوك. يعرف الله سبحانه وتعالى بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. الله عز وجل جميل، الله عز وجل نظيف يحب النظافة، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. في جمال، الذات الكاملة جمالها مطلق. الآن ينبغي أن نعبده بالجمال، ينبغي أن نعبده بالنظافة، لا في ريحة فم كريهة، لا في ريحة جسم كريهة، لا في ريحة جوارب كريهة. يجب أن تعبده بالنظافة لأنه نظيف، يجب أن تعبده بالطيب لأنه طيب. قدم طعاما طيبا، لا تقدم طعاما تكرهه، قدم شيئا نفيسا. نعم، الفكرة الدقيقة الآن، كما أن الله جميل ينبغي أن تعبده بالجمال. الجمال واسع جدا، هناك جمال الأقوال. بتلاقي إنسان أنيق مزح مزاح فاحش، جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أنيق لكن بذيء. الإنسان كان يرتدي ثياب أنيقة جدا وتكلم كلام بذيء جدا، فقال له أحدهم إما أن تقول قولا كثيابك أو أن ترتدي ثيابا ككلامك. يعني هالأناقة والجمال ما بتتناسب مع بذاءة اللسان. يا بترتدي ثياب من نوع بذاءة لسانك، يا بتتكلم كلام من نوع جمال ثيابك. فالله عز وجل ينبغي أن نعبده بالجمال، جمال المظهر، النظافة. فالجمال في الأقوال والجمال في الأفعال. أعطيت إنسانا عطاء ينبغي ألا تمن عليه. والأخلاق، فالله عز وجل يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، فاللسان جماله بالصدق وقلبه بالإخلاص، جمال القلب بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، جمال العين غض بصرها عن محارم الله، جمال الأذن ألا تستمع إلى الخنا والغناء وما شاكل ذلك، جمال البدن بإظهار نعمة الله عليك في اللباس والتطهير من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر، فيعرفه الناس بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. أيها الإخوة، أدق فكرة في هذا الدرس أن الله جميل وينبغي أن تعبده بالجمال، جمال القول، جمال الفعل، جمال الثياب، النظافة، الأدب، الأفعال المحمودة، والجمال مطلق. في حركة جميلة، أيام تجلس تضع رجل فوق رجل باستعلاء، هي جلسة غير جميلة. أما الجلسة الأديبة جلسة جميلة. أيام بتقود مركبتك بجلسة فيها كبر جنابي، اجلس جلسة هادئة. في جلسة جميلة، في كلام جميل، في حركة جميلة، أيام في مشي، في استعلاء، في كبر. فلذلك أيها الإخوة، الله جميل يحب الجمال وينبغي أن نعبده بالجمال، جمال الأقوال والأفعال والصفات والمظهر. وإذا قلت جمال المظهر لا أقصد الشيء الذي يكلف أموال طائلة، قد تكون من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا، ثياب نظيفة ألوانها منسجمة فقط، قد تكون من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا. أنا لا أقصد أبدا بالجمال المكلف، هذا شيء لا علاقة له بدرسنا، لكن بإمكانك أن ترتب بيتك، أن ترتب مكتبك، أن ترتب عيادتك، أن ترتب دكانك، بإمكانك أن تصلح من شأنك. قال عليه الصلاة والسلام: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. أيام منزيل المدفأة تبقى الشرطان معلقة طول السنة، معلقة منظر مزعج جدا، باب له صوت مزعج، ضع له قطرة زيت يذهب الصوت، دائما أشياء تالفة غير منضبطة غير متقنة. فحياة المسلم إذا ما فيها جمال، الطفل بينفر من البيت. إذا البيت فيه جمال بيجذب الأبناء للبيت. فإذا واحد أهمل بيته، أهمل مظهره، ينفر الناس من حوله. الجمال مطلب أساسي في الحياة، والمؤمن يستخدم الجمال لله ولإعلاء كلمة الله ولكف الألسنة عن أن ينال بذم قبيح. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: لازلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: مادة.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف في كل حلقة من هذا البرنامج كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزهار أو بالأزاهير. هذه الكلمات نقطفها بعناية ودراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومرد ذلك الفهم الخاطئ إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا العامي المحكي، فهذه الكلمة القرآنية يكون لها استعمال محكي فيذهب الذهن إلى الاستعمال المحكي ويكون ذلك في الغالب متناقضا مع السياق القرآني، وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر وهو العربية نفسها. فالجذور العربية الفصيحة، الجذور اللغوية، وعندما نقول الجذور هي أصول الكلام، يكون لها معان عدة في المعاجم، فيذهب ذهن السامع بداية إلى المعنى المشهور، المعنى القريب، وغالبا ما يكون المعنى القرآني المقصود من الكلمة في سياقها القرآني يكون معنى آخر غير المعنى المقصود لدى السامع في أول وهلة. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الكلمات قوله تعالى في حديثه عما حدث في غزوة أحد، كلكم تعرفون ما حدث في غزوة أحد عندما كانت الموازين لصالح المسلمين في بداية المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا على المشركين، ولكن طبعا الرماة غادروا الجبل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب منهم ألا يغادروا الجبل مهما حدث، قال لهم إذا انتصرنا فلا تأتوا وإذا هزمنا فلا تعينونا. انظروا، إذا هزمنا، قال لهم الرسول حرفيا إذا هزمنا فلا تعينونا، إذا رأيتمونا قد هزمنا في ساحة الوغى في ساحة القتال فابقوا على الجبل. هذه من الدروس والعبر المستفادة. نترك الآية بداية تتحدث عن نفسها. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.

0: مبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: صدق العظيم. إخواني السياق القرآني طبعا واضح في الحديث عن غزوة أحد كما قلنا، ولقد صدقكم الله وعده، أي كان صادقا معكم ووعدهم بالنصر إذ تحسونهم بإذنه. هنا بؤرة الدلالة، هنا الزهرة القرآنية التي نريدها، إذ تحسونهم يتبادر إلى السامع مباشرة بالمعنى العامي المستعمل المحكي في اللهجة العامية المحكية، أنه منقول حسست الشيء أي لمسته. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، لأنه يتناقض بداية مع السياق القرآني. المسلمون لم يلامسوا المشركين بمعنى الملامسة، بمعنى الحس، منها تحسسوا مثلا في مكان آخر في معروف في سورة يوسف، هنا هنالك لها معنى آخر. تحسونهم هنا بمعنى تقتلونهم. أولا ارتباط الكلمة بالسياق القرآني إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم حتى إذا فشلتم عندما تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكان ذلك درسا للمؤمنين لئلا يعصوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا درس في الأخلاق، درس في الدين، درس في المعارك أيضا، في الخطط الحربية، أن تطيع أمر القائد مهما كانت النتيجة، لا تتصرف على عاتقك. المعنى السياقي كما قلنا تحسونهم أي تقتلونهم. المفسرون جميعا بلا استثناء يقولون إن معنى كلمة تحسونهم أي تقتلونهم، وليس من اللمس. وبالعودة إلى المعاجم، طبعا معظم المعاجم أو كل المعاجم تقول إن من معاني الحس أو المعنى الأصلي للحس هو القتل. يقول ابن فارس الجذر حساسة يدل على القتل الذريع، حسسناهم بالسيف أو بالرمح أي دسناهم وقتلناهم. الحس القتل، الحس الاستئصال، الحس الفناء، الإفناء أي أفنيناهم عن الفراء، وحسوهم أي اقتلوهم. فهذا المعنى المقصود من هذه الآية ومن هذه الكلمة ومن هذه الزهرة القرآنية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في كلمة جديدة وزهرة جديدة من برنامج أزاهير قرآنية، فإلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخالق. خلق الله سبحانه وتعالى العالم، أي أوجده من العدم. والخالق بالألف واللام لا تطلق إلا على الحق عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل يخلق الشيء من العدم المطلق، والعدم المطلق هو اللاشيئية، فهو تبارك وتعالى يخلق الشيء دون أن يكون له سابقة وجود على الإطلاق. ولقد أكد عز وجل على مسألة الخلق من العدم المطلق في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مهما تحدث المتحدثون عن هذا الاسم وغيره من الأسماء الحسنى ومن خلال ما كشف الله لهم في كتابه، فإنهم لن يستكشفوا جلال أسمائه عز وجل وأسرار صفاته. فإذا كنا نعجز عن الإلمام بما كشفه لنا الله تبارك وتعالى، فماذا عن المحجوب الذي لم نتهيأ بعد لاستقباله، والذي احتفظ به جل وعلا في علمه؟ إن الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال. ندعوه عز وجل أن يعلمنا من علمه ويعطينا من عطائه الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخالق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير، والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة فرآها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم اخر لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا
وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، فأمر بحرق الكتاب. روى الإمام البهيقي عن الحاكم أن ابن سريج القاضي دخل يوما على الخليفة العباسي المعتضد، فدفع إليه الخليفة كتابا يسأله عن رأيه فيه. فلما قرأ ابن سريج الكتاب وجد فيه كل رخصة من كل مذهب وكل زلل من أخطاء العلماء، فقال له ابن سريج: يا أمير المؤمنين، من جمع هذا الكتاب فهو زنديق، وجب جلده وحبسه. فقال له الخليفة: ولما؟ فقال له: إن من أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح معه آلات الطرب، وإن من جمع زلال العلماء ثم أخذ بها لم يبق من دينه شيء، وإنما كان له دين هوى لا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الخليفة بتحريق الكتاب. ما قبض الله تعالى نبيه إلا بعد أن أتم به شريعته وأرسى دعائم دينه، ثم جاء الفقهاء بعد ذلك وأعملوا عقولهم وأفهامهم في هذه الشريعة شرحا وتبسيطا وتبويبا، فهم لم يضيفوا دينا وإنما أعانوا الناس على فهمه والعمل به، وهم نهاية المطاف بشر، والخطأ منهم وارد، ولا عصمة إلا للأنبياء. وحين يخطئ أصحاب المذاهب في قياس أو استنباط، فلأجل أن الأحاديث في ذلك الوقت لم تكن قد جمعت كما هو الحال اليوم، فربما غاب عن أحدهم نص فقال بخلافه. وما أجمل الإمام الشافعي حين قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن الذي يتتبع أخطاء الفقهاء رحمهم الله ثم يجعل منها دينا فما هو إلا كجامع القمامة أجلكم الله، ترك أجمل ما في البيوت وأخذ أقبحها. الأسلم للدين أن يتخذ المرء مذهبا من المذاهب الأربعة ويسير عليه بما فيه، فهي مذاهب وضع الله تعالى لأصحابها القبول في الأرض، وتلقتها الأمة بالاستحسان والعمل منذ أكثر من 1000 سنة. أما الترجيح والانتقاء فهو للمجتهد الذي توفرت فيه صفات الاجتهاد، وعرف أصول الفقه ومصطلح الحديث وأتقن العربية وعلم الناسخ والمنسوخ، وللقضاء ينظرون في أي شيء أخف على الناس في فقه المعاملات مما اختلف فيه الفقهاء وكان حلالا كله. أما أن يعمد الإنسان بنفسه إلى أقوال الفقهاء وكلما استيسر شيئا جعله دينا له، وكلما استثقل أمرا طرحه، فهذا دين هوى.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا علي بن أبي طالب بالجيش بتاعه لبداية حصن الناعم كده. أول ما وصل وصف الجيش انطلقت صخرة ضخمة من داخل الحصن من فوق كده، فسقطت على رأس سيدنا محمود بن مسلمة فقتل، وكان أول شهيد نعرف اسمه في غزوة خيبر. وبعدين سيدنا علي بن أبي طالب أم غارز الرمح بتاعه كده في باب الحصن، فواحد من جوه قال من؟ قال علي بن أبي طالب. فصاح الرجل اليهودي اللي من جوه قال هزمتم والذي أنزل على موسى. يبدو إن عندهم بعض الإشارات في الكتب بتاعتهم إن سيحصل هزيمة لهم من قائد من الجيوش واسمه علي بن أبي طالب، كما يقول بعض رواة السير. لما عرف إن ده علي بس قالت هزمتم والذي أنزل على موسى. فطلع واحد من الحصن اسمه مرحب، واحد من قادة الجيوش عند اليهود، وقعد يقول كده بيوت أبيات شعر، قال أن الذي قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب، أنا نار تحرق أي حد في الحرب. فطلع له سيدنا عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع ده اللي وإحنا جايين من المدينة على خيبر النبي قال له خذ لنا من هناتك، سمعنا حاجة صوتك حلو. قعد يونس الناس بالنشيد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وساعتها النبي قال له يرحمك الله يا عامر، واللي النبي يقول له يرحمك الله يبقى هيموت شهيد. فسيدنا عمر وقتها قال له يا رسول الله هلا متعتنا به، كنت تسيبه لنا شوية. فلما دخل على مرحب كان سيدنا عامر بن الأكوع السيف بتاعه قصير شوية، فمرحب بيضربه فبيوطي سيدنا عامر فالسيف دخل في جسمه. فبعض الناس افتكروا انتحر انه موت نفسه، فقالوا حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم أبدا بل هو شهيد وله أجره مرتين. وبعدين فضل مرحب بقى ايه شاف نفسه اكتر، قد علمت خيبر اني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، اذا اقبلت الحروب تلهب. فطلع له سيدنا علي بن ابي طالب قال انا الذي سمتني امي حيدرة، اسم من اسماء الاسد، كليث الغابات كريه المنظرة. فاختلفوا بالسيوف كده، فسيدنا علي بن ابي طالب قتل مرحب، وكان بداية للفتح. أم طالع ياسر أخو مرحب برضو عمال بيقول أناشيد كده ويعني إيه بيتحدى بالشعر، أم طالع له سيدنا الزبير بن العوام، والسيدة صفية كانت واقفة قالت له يا رسول الله يقتل ابني؟ قال لا ولكن ابنك قاتله إن شاء الله. وفعلا انتصر عليه سيدنا الزبير بن العوام. وكان سيدنا النبي دايما يقول لكل نبي حواري، يعني ناصر، وحواري الزبير بن العوام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده فتح الحصن على المسلمين وانتقلوا لحصن الناعم ودخلوا، وبعدين خلصوه ما 7 حصون. وبعد كده عندنا حصن كبير قوي اسمه الصعب بن معاذ،

0: ملك بني آدم، بني آدم ده بيحاربنا، رجعها، احنا ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا. طب اعمل ايه يا رسول الله؟ قال احصبها في وجهها ترجع الى ربها، ارميها كده بس وهي هتمشي. ففعلا رماها، مشيت لغاية ما وصلت لحصن الصعب بن معاذ، وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينور لنا بمنتهى الوضوح، اذا كان هم بيعتدوا علينا ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نور سبهولك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الراعي. أقولك بس على معنى مهم جدا في معتقدك، احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعامل الخلق بصفات الله. شوف ربنا بيرحم ازاي، وترحم على قد ما تقدر، ورحمة الله كما ينبغي لكمال الله، ورحمتنا على قدنا. شوف ربنا بيكرم ازاي وتكرم. من صفات ربنا انه احد، ومن معاني اسم الله الاحد ان ربنا صفاته ما بتتجزأش، فلما بيتعامل معاك بيتعامل معاك بحكمته ورحمته وعظمته وكبرياءه. مفيش موقف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل فيه بصفة فيفقد صفة. انا لما بغضب ممكن افقد حكمتي، ممكن لما اغضب افقد رحمتي. ربنا مش كده، ربنا سبحانه وتعالى احد لا يتجزأ. المؤمن عنده حتة من الصفة دي، انه هو بيتعامل ما بيفقدش قيمه على حساب قيمة. فأنا مثلا لو عندي طموح، الطموح ما ينسنيش الأمانة. أنا عندي طموح فبشتغل، وبعدين في حتة هغش فيها أكسب أكتر، ما نغش يا عم المهم نكسب، أصل إحنا بتوع الطموح. لا، أنا الطموح محافظ معاه على الأمانة، ومحافظ معاه على الرحمة، ومحافظ معاه على القوة، زي بالظبط ما حصل في قصة الراعي. إحنا بنحارب ناس بتحاربنا وبتعمل ضدنا مكائد ودسائس وبيقلبوا علينا العرب، يطلع من عندهم راعي غنم يسلم ومعاه الغنم مش بتاعتنا ومش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت واحد مش على ديننا وبيحاربنا في ديننا وبيخون المعاهدات. رجعها له، ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كان سيدنا النبي بيقول لك امشي ورحله حياتك جهادك انك تحصل طموحاتك وارزاقك بس من غير ما تخسر قيمك. ده اللي هيديك وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح

الصدق هو الفارق الحقيقي بين الإيمان والنفاق. الصدق في مواجهة النفس ومواجهة الواقع مهما كان أليما مريرا. وبالطبع لن تكون مثل هذه المواجهات إلا من صاحب عقيدة قوية متأصلة، إذ من العقيدة المتأصلة ينبعث نور باطني فيضيء جوانب النفس الإنسانية ويبعث فيها القوة والحياة، ومن ثم يستعذب صاحبها الألم ويستصغر العظائم، وبهذا يصبح أبيا صامدا صابرا ينتصر على وسوسة الوسواس الخناس، ويقلب نفسه الأمارة بالسوء ويبقى مع عقيدته كالطود الأشم.

قال أشعب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيتني أحمل كيس دنانير فمن ثقلها علي كنت أسلح في ثيابي، ثم انتبهت فإذا أنا بالسلح ولا دنانير.

خمس يطمسن خمسا، الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمسن هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ.

حلم شاب حلما وفي جلسة عامة سأل شيخا أن يفسر حلمه، فقال الشيخ أخبرك به لاحقا بشكل منفرد، ولكن الشاب أصر على أن يبادر الشيخ بتفسير حلمه، وحاول الشيخ مرارا أن يقنعه بتأخير الطلب، ولكن الشاب يقطع كل حوار ويقول يا شيخ ما تفسير حلمي. فلما رأى الشيخ إصرار هذا الشاب قال له شعر جسمك الداخلي طويل لا بد أن تحلقه.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العاصين بالكرم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

والجبال أرساها. الجبال الشامخة إحدى مظاهر الطبيعة الأكثر جمالاً وروعة. لا يزال العلماء يعجبون من سر تكون الجبال والهدف من وجودها. وماذا لو لم تكن الجبال موجودة؟ ويؤكدون بأن وجود الجبال ضروري جدا لاستقرار الأرض والحياة على ظهرها. لولا الجبال لما أمكن للطرق الممهدة أن تتشكل، لأن الذي يدرس تاريخ تشكل الأرض خلال مئات الملايين من السنين يدرك أهمية اصطدام الألواح الأرضية وتشكل الجبال، مما يفسح المجال لتشكل الفجاج العريضة أو الطرق الميسرة، والتي ساعدت البشر على سهولة التنقل لآلاف السنين. من أجل ذلك نجد أن القرآن أكد على أهمية الجبال، وجاءت الآيات الكريمات لتوضح هذه الحقائق بشكل رائع. يقول تعالى:

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الأول من ذي الحجة. إلى كل قلب متحسر على التقصير في رمضان، وإلى كل قلب يحفل بمواسم الخيرات وميادينها الوارفة، دونك أيام هي خير أيام الدنيا، وميزان العمل فيها مغاير عن سائر الأيام، كيف لا وقد أقسم الله تعالى بها، فنالت الشرف والفضل حين قال سبحانه: والفجر وليال عشر. فشمر لها وأر الله من نفسك خيرا كثيرا، فوالله إن الدقائق فيها لغالية ونفيسة لو تبصرنا. تنقل بين بساتين العبادات بشتى أنواعها ما استطعت، فهذا ميدان يكون وزن العمل فيه مضاعفا. وسابق، عسى أن يكون قلبك من بعدها ريان الثنايا، وعسى أن تخرج منها بالفوز بالرحمة والأجور.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وإن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. في حلقتنا اليوم مش هنتكلم عن امرأة واحدة من خير نساء الأرض، احنا هنتكلم في الحقيقة عن أكتر من واحدة، بس كلهم أخدوا لقب واحد، واللقب ده بيتهيألي مفيش ست في الدنيا ما كانتش تحلم بيه وتتمنى تنول شرف رضاه. أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، مرضعات النبي عليه أفضل الصلوات. اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في السيرة العطرة،
1: نعم،
2: سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه.
2: وهو بعد ينشأ ويربى وينشز لحمه وعظمه، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم ونذكر مرضعات الحبيب المصطفى سنجد آمنة الأم، آمنة بنت وهب، الأم الحانية التي منحته من خلال هذه قطرات اللبن، منحته كم من الحنان حتى أصبح أرحم خلق الله.
1: نعم.
2: ولذلك أرسله الله رحمة من رحمة للعالمين. يعني تخيلي بقى، يعني جرعات اللبن التي حظي بها من أمه آمنة كانت سبب في إنبات هذه الشجرة الوارفة من الحنان.
1: نعم.
2: لحد الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ثم تنوع العطاء، فإذا بسويبة. من هي سويبة؟
1: نعم.
2: سويبة هذه حبشية، وكانت عند أبي لهب
1: وعم النبي.
2: ويقال انه عندما فرح بقدوم محمد اعتقها وارسلها الى آمنة.
1: نعم.
2: رضي الله عنهم جميعا. وقيل انه لم يعتقها وانما تركها عندهم، فكانت تعين السيدة آمنة في الرضاع، وهم كانوا بيؤمنوا بتنوع الرضاع على أساس، طبعا ما كانش فيه بقى اللي احنا شايفينه النهاردة، لكن فيه الأمراض العجيبة دي ولا الحواديت ولا، لكن كانت الفطرة والحياة البسيطة والبادية والزروع الطبيعية وكل الأمور دي، ما فيش شك أنها كانت بتسهم في وجود هذه الشخصيات ما شاء الله اللي تتدفق.
1: يعني كانوا بيحبوا أن الطفل يترد ويرضع من كذا حد.
2: أيوة.
1: نعم.
2: ثم ذهب إلى، فقط هي سويبة الحقيقة عاشت معه فترة، وبعد كده كان دايما يرسل لها هدايا، ولم يكن أسلمت طبعا، وتوفيت بعد 7 سنوات من إسلام حضرة النبي، من الدعوة، من البعثة. بعد كده هنلاقي شخصية جميلة قوي قوي، اللي هي بركة أم أيمن، اللي كانت بقى في صحبتهم طول الوقت ولم تتركه. أنا هحكي عنها بسرعة كده. أم أيمن كان لها زوج الذي جاء، يعني أنجبت منه أيمن، وهو خزرجي. وأيمن كان له دور وكان في وشارك في العديد من الغزوات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعاشت أم أيمن مع خديجة بعد كده، وزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يعني أعتقد أنه حكيم بن حزام كان اشتراه وأعطاه لعمته السيدة خديجة رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد امرأة من أهل الجنة؟
1: الله.
2: فقال عليها من أهل الجنة. طبعا خدي بالك ان انا في حته مهمه جدا هقول لك عليها. فتقدم زيد بن حارثه وتزوجها. الشيء الجميل ان ما كانش في واحده في عصر حضره النبي صلى الله عليه وسلم ما تتجوز. شوف الاحساس قد ايه بالمراه، ما فيش حاجة اسمها أرملة وتقعد من غير زواج، لا يزوجها. فيش واحدة اسمها مطلقة من غير، لا لابد. فكان نادر، ما فيش بقى مشكلة العنوسة اللي احنا شايفينها النهاردة،
1: قلوب الناس على بعض يعني،
2: كان إحساس بالآخر. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس تحس ببعضها،
1: نعم،
2: علم الجار يحس بجاره وجارته، علم العم وعلم الأب. إذا كنت شفت واحد كويس إلحق جوزه لبنتك واطلبه،
1: مش زي لا ونساعد بعض يعني. أنا لو عارفة أن في بنت مثلا لسه ما اتجوزتش، وعارفة أن في شاب مثلا أخلاقه كويسة، ما فيش حاجة نعرفهم على
2: بعض. وعلى فكرة إحنا هنتحاسب حساب شديد قوي على ترك كل البنات دي بلا زواج.
1: إحنا المسؤولين؟
2: آه طبعا إحنا، وكل واحدة اتجوزت وقفلت على نفسها وخدت راجلها وعيالها
1: وخلاص، على
2: خلاص أنا ومن بعد الطوفان لازم نحس ببعض.
1: ده في أمثال يعني مش عايزة أذكرها، بس في أمثال تقولك نمشي في أي حاجة لكن ما نمشيش في جوازة
2: في أبدا. بيوت مقفولة محدش يعرف جواها، يعلم بيها ربنا سبحانه وتعالى. ياما بنات في غاية الاحتشام وغاية الأدب والتدين والالتزام، ما حدش يعرف عنهم حاجة. نعم. ده واجب بقى الجار، واجب شيخ المسجد، واجب المدير المدرسة إذا كان في مدرسة البنت بتروحها ولا جامعة، واجبنا كلنا. فلان عنده كذا بنت، طب إزاي؟ ده المفروض، هو ده يعني، هو ده المجتمع المتراحم اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراده. لكن للأسف إحنا كل شوية أنا ومن بعد الطوفان.
1: نعم.
2: الشاهد
1: أم أيمن وتزوجت زيد بن حارثة.
2: أيوة.
1: وأنجبت
2: وأنجبت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معهم وكانت تصلي معهم. ويذكر لنا بقى حادثة جميلة قوي، إنها كانت صايمة وبتهاجر بقى رايحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعتشت قوي قوي قوي، ولكنها يعني مصرة على ما هي فيه، لحد ما وجدت من السماء يتدلى لها دلاء فشربت وارتوت.
1: الله.
2: ومن بعدها لم تظمأ أبدا.
1: الله. الله.
2: ولما توفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكت بكاء شديدا،
1: حضرة الوفاة.
2: فبيقولوا لها يعني كل حي لابد أن يموت، فقلت لهم أنا أبكي لانقطاع الوحي.
1: الله.
2: انقطع الوحي، انقطع تواصل السماء بالأرض، فهذا الذي يبكيني.
1: منتهى الإيمان
2: منتهى الإيمان.
1: نعم.
2: لا إله إلا الله
1: سيدنا محمد رسول الله.
2: نعم. بعد كده بقت الشخصية الثالثة اللي هي حليمة السعدية، اللي عاش معها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات في بني سعد.
1: نعم.
2: وكان جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بيقول لها أنت اسمك إيه، فبتقول له حليمة بنت أبو زؤيب عبد الله السعدية. قال لها حلم وسعد، والله هذه بركة.
1: الله جميل.
2: فالمهم خدت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بقى بتحكي بتقول كانت بلدهم مجدبة في هذا الوقت وفي غاية القحط، فجت إلى حضرة إلى مكة وكان معها الطفل اللي بترضعه وابنها وآتان يعني أنسى الحمار اللي كانت ركبها وناقة ضعيفة هزلانة، فكل صويحبتها خدوا الأولاد اللي لهم أبكروش يحبوا الأيتام، يقول لك مين اللي حيجزل لنا ومين اللي حيدينا، فكلهم مر عليهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما خدوهوش، لم يكن لهم فيه
1: طبعا
2: حاجة، عايزين حد أبوه عنده فلوس وأمه تأديهم وكذا،
1: لكن خسروا كتير
2: فسبوا. فهي بعد ما جت تمشي قالت لزوجها طيب معنا هناخد الولد اليتيم ده وخلاص، يعني ما فيش يعني مش معقول نرجع كده. المهم مجرد ما خدته وحطته على صدرها فاض اللبن وفاض وفاض، لدرجة انها رضعت اخوه من الرضاعة ورضعت ابنها.
1: الله.
2: وبعدين فوجئوا بيبصوا على الناقة الهزلانة اللي كانت معاهم، لقوا درعها مليء باللبن، حتى الآتان بقت أقوى. راحوا على بني سعد، الناس استغربت، كل الـ الـ الـ الأغنام تروح وتغدو ضعافا وكذا إلا أغنام حليمة، فبقوا يقولوا للرعاة روحوا المكان اللي بترعى فيه حليمة. فحتى زوجها الله والله لقد أخذنا نسمة مباركة.
1: الله أمي اسمحي لي أنا هتوقف عند اللقب الجميل نسمة مباركة، هنتكلم عنه سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلي على حضرة الحبيب المصطفى.
1: ومن خير نساء الأرض أكيد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة بركة اللي هي أم أيمن. أيوة. وحليمة. أيوة. وكنا بنتكلم عن حليمة.
2: حليمة السعدية بقى زي ما بقولك وجدت رزق مال وحل وسعدت به أيامها سعادة، لكن كانت حاسة أنه طفل غير عادي لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما كان له تواجده وله حضوره وكأن ملكا يداعبه ولم يكن بمفرده. وحصلت حادثة شق الصدر، شق الصدر اللي كانوا يعني اللي هي خضتها دي. فرجع قالت بقى لحسن يجرى له حاجة، كان مر سنتين راحت واخداه ورجع به لأم.
1: هي سمعنا كلام عنها، هي شافت ده بعينها يا أمي؟
2: لا، أخوه نعم. من الرضاع هو الذي أخبرها بذلك.
1: نعم.
2: لها وجدت ملكين أو رجلين ايديهم لا تصل وشقوا صدره، يعني انا برضو الرواية اتقلت بعدة طرق فانا مش هقحم نفسي فيها. المهم شافوا شيء غريب، فلما راحوا شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا وجهه ممتقع اصفر لكن ما فيش اي علامات ولا حاجة، فخافت وتصورت بقى ان حاجة تانية، يعني تصورت بقى لا ده ملايكة حصل، لا ده مش فاهم. المهم خدوه وروحوا به لامه، فجم يكلموا قلت لهم لا ده مش عادي. الست نقمنا قلت لهم لا انا شفت كذا وشفت كذا ورأيت كذا، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعدوا اعداد تاني. الشاهد خدوه مرة تانية ورجعوا بيه لما لقوا كده، قلت طب هاتيه تاني.
1: هم اللي طلبوا انهم
2: طلبوا تاني لانه بركة في بيتهم
1: وخير رهيب
2: وخير. والشاهد بعد كده رجعوه بقى زي ما احنا قلنا القصة بعد كده، وخدته أمه وكذا، وتزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها. وفي يوم لقى ناس بتقول له ده في السيدة حليمة بتقول مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز تدخل، قال مرحبا وراح استقبلها وفرد عبيته وقعدها عليها وبس راسها. فبقت السيدة خديجة رضي الله عنها بتستغرب المعاملة الجميلة دي، فقال لها دي أمي ورضعتني وكذا. فقعدت تحكي السيدة حليمة عن الظروف والحياة يعني العوز اللي هم عايشين فيه، فما كان من السيدة خديجة إلا أنها ادتها 40 راس غنم
1: و
2: يعني زودتها زاد وزواد مظبوط، ومشيت فرحانة وسعيدة بهذه الشيلة.
1: إكرام الفقير كتير ببان بيتخبط عليها ناس بعزة الأنفس بتتكلم وبتلمح إن هي محتاجة إن ظروفها، بس يقول لك خلاص دي ما بقتش بتشتغل عندنا، الأول كان في مصلحة دلوقتي خلاص. وبيجي بقى معرفش بسميه إيه يا ماما، بس ناس بتبخل، ممكن تبخل على واحدة غلبانة بحاجة بسيطة وتقول لك ما ليه وأنا شرفني، ما ممكن تكون بتعدي على كل البيوت. تقولي إيه بقى؟
2: يعني ما هي الناس مش فاهمة إن إحنا مناولين لهذا المال، والمال مال الله وإحنا مستخلفين فيه. الناس مش فاهمة إن إحنا بنختبر بهذا المال. وكان في حديث جميل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم لقضاء حوائج الناس، فإذا منعوها انتزعها منهم. اختبار شديد، يعني ما ادكش النعمة أونت عشانك، لا عشان تدي، هو فتح لك قوي بس عشان تدي مش عشان تحقق، فإذا منعوها انتزعها منهم.
1: نعم.
2: شوفي بقى الجمال.
1: نعم.
2: فيعني احنا برضو هنلاقي السيدة يعني حليمة مرضعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم درس وعبرة لناس كتير. يعني في واحد يقول لك لا انا اتجوز فلانة ليه، دول فقرة ولا غلبانة ولا مش حلوة ولا مش، ما تعرفش، مش يمكن دي وش السعد عليك، مش يمكن دي ربنا يكرمك بيها. صح. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، لابد أن نرضى بعد الاستخارة، نعمل استخارة ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى
1: ونختار صاحب الخلق الصح والدين.
2: أصل إحنا مش إحنا ما بنعملش حاجة، الناس متخيلة إن هي اللي بتعمل،
1: هي اللي بتخطط وبتعمل وتوصل.
2: لا لا لا لا لا، هو هو الله.
1: نعم
2: هو الله يا بنتي والله. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر.
1: أمي هتوقف عند نقطة الرضاعة. كتير دلوقتي أو بعض، مش عايزة أجمع، بس بيترددوا إن هي ممكن تبقى أم ولبنها ضعيف شوية، فتتردد إنها تخلي صاحبتها ترضع ابنها مثلا، أو حاجة تقولك يمكن بعد كده الولاد يميلوا لبعض أو يحبوا، وساعتها هيبقوا أخوات خلاص مش هينفع.
2: أو ماله، المفروض إنها بتأيد هذا الكلام.
1: نعم.
2: يعني الكلام ده كله لابد أن يؤيد، يعني مثلا خلت جارتها، خلت أختها، خلت حد كذا، المهم تكتب الكلام ده ولابد أن يكون هناك شهود على هذا الكلام. وفي دلوقتي حاجة اسمها بنوك اللبن، يعني بيجمعوا لبن الأمهات في زجاجات ويعقموها، وكان حتى من فترة كانوا بيطلبوا الفتوى في هذا الأمر.
1: نعم.
2: يعني حكمها إيه؟
1: طب حكمها إيه يا أم؟
2: أنا كنت عاملة كتاب في هذا الموضوع. أن أولا يعني مش مبسوطة أبدا أن احنا نقول يفوت الصبح على كل أم وكأنها مثلا عفوا يعني جاموسة ولا إيه، وياخدوا منها اللبن بتبيعه وبعدين يجمعوه على بعضه ويحطوه في أزايز. ده الكلام ده موجود بره
1: وبيجمعوه على بعضه، يعني خلاص ما بتعرفش أصله إيه.
2: الكلام ده موجود ومعروف لحد دلوقتي في بنوك. كان في جنوب أفريقيا وكان في أوروبا وفي فرنسا.
1: هل ده بسبب حاجة ما ولا ده مشروع
2: لا ربح؟ لا، قالك يعني قطعا للربح، دي نمرة واحد. وقالك لبن الأم أفضل كتير من أي ألبان صناعية
1: طبعا.
2: فكان في ناس كمان بتقبل على هذا الموضوع، وكانت الأم نفسها ممكن بتعمل كده ويتشال عشان ابنها في الوقت اللي هي مثلا بتشتغل ولا حاجة تدي. لكن ثبت ان مرض زي مرض الإيدز ممكن ينتقل من خلال هذا الأمر. طبعا
1: يعني حتى الأم ما تشيلش اللبن بتاعها لابنها يا ماما؟
2: ممكن تشيله لابنها،
1: ده لابنها مفيش
2: ده جائز.
1: نعم.
2: إنما حكاية إن الست تبقى زي البقرة كده، وأنا يعني بحس إن كده إهانة. إنما لو حدث وكان هناك اضطرار لهذا الأمر لابد أن تكتب.
1: نعم.
2: يعني كم واحدة خدوا منها اللبن النهاردة، الشارع ده كله كان شوف لنا وفلنا وفلنا. فلابد يكتب هذا الكلام عشان لا تختلط الأنساب.
1: نعم الصح أن يتعمل الموضوع،
2: لأن أخدي بالك أن الموضوع ده سبحان الله التحريم لم يأتي جزافا. يعني أذكر قصة أن اتنين اتجوزوا وكانوا بيشتغلوا مع بعض في الكويت، مدرسة أعتقد وهو كان مهندس حاجة، والاتنين نفس الطباعة اتقابلوا في معرض من المعارض. المهم كانوا من بلد واحدة في مصر، من بلد واحدة. الشاهد الناس لما يشوفوهم يقولوا يا بنت دي سبحان الله أخلاقها زي الولد ده. الاتنين والمهم حبوا بعض واتجوزوا. كل ما يقربها تيجي له حساسية شديدة جدا
1: حريف.
2: كل ما يقربها راح لدكاترة كتير، آخر كلام قال له الدكتور، قال له أقول لك حاجة وما تزعلش، قال له نعم، قال له حساسية أنتوا الاثنين ما ينفعش مع بعض. لأن هي يعني كان واحد ساعات تيجي الحساسية من شعر القطة، من مش عارف إيه، لا من تراب، لا من زوجته، ما يقدرش يقربها.
1: غريبة.
2: فحاولوا يعيشوا حياة طبيعية ما فيش فايدة، فاضطروا يتطلقوا. فقاعدين الأهالي بقى في البلد بيقولوا دي فلانة اتجوزت فلان، مش فلان وفلانة، بنت فلان وبنت فلان اتطلقوا. فواحدة من الكبار قالت هم اتجوزوا؟ فقالت لها ازاي دول لاضعين على بعض؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: يعني سبحان الله ربنا ما حرمش حاجة، يعني سبحان الله.
1: وطباعهم زي بعض دي أمي، هي فعلا الأم يعني بيتاخد جينات من الأم اللي بترضع منها، بيتاخد صفات منها.
2: طبعا وارد.
1: نعم.
2: وارد طبعا.
1: فعشان كده ممكن يبقى اتاخد من هنا واتاخد من هنا فطلعوا نفس الصفات.
2: طبعا
1: سبحان الله. مرضعات النبي يا أمي، كلمة أخيرة تقوليها في 30 ثانية يا حبيبتي نختم حلقتنا.
2: أقول يعني يا بختكم انكم شرفتوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه افضل الصلاه.
2: يا بختكم انكم بتذكروا على مر الزمان انكم كنتوا مرضعات حضرة النبي، واحتويتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وارضعتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: علي أفضل الصلوات والسلام. بشكرك يا حبيبتي.
2: عافية حبيبتي.
1: نلتقي على خير إن شاء الله. ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: تعظيم أهل الجاهلية لمكة. كانت الجاهلية عبر التاريخ يعظمون مكة والكعبة المشرفة ويبجلونها ويوقرونها ويهابون حرمتها، فحرموا سكنى مكة وكانوا يعظمون أن يبنوا بها بيتا، وكانوا يكونون بها نهارا، فإذا جاء الليل خرجوا إلى الحل ولا يستحلون الجناية بمكة. فأذن لهم قصي أن يبنوا في الحرم وقال لهم: إنكم إن سكنتم حول البيت هابتكم العرب ولم تستحل قتالكم. وكان من تعظيمهم للكعبة قبل الإسلام أنهم يبنون بيوتهم مدورة الشكل مهابة مشابهة الكعبة، فلا تكون مكعبة ومربعة إلا هي. وأول من بنى بيتا مربعا هو حميد بن زهير، فقالت قريش: ربع حميد بيتا إما حياة وإما موتا. ثم بنوا بيوتا مربعة الشكل، وكانوا لا يدخلون الكعبة بنعالهم. وأول من خلع نعله عند دخول الكعبة هو الوليد بن المغيرة تعظيما لها وإجلالا، فجرى ذلك على عادة الناس إلى يومنا هذا. وكانت الجاهلية في مكة يعظمون الأشهر الحرم، كما كانوا يعظمون من يحتمي ببيته ويجيرون من استجار بمكة، فكان الرجل يرى فيه قاتل أبيه فلا يثأر منه ولا يزعجه. وكان من أراد أن يخاصم أو يعاتب أهله ذهب إلى الحل حتى لا يخاصمهم في حرم الله، كما كان أهل مكة في الجاهلية يكرمون الحجيج فيقدمون لهم السقاية والرفادة مجانا إكراما لهم وتوقيرا لحرم الله. وكان من تعظيم قريش للبيت أنهم فرضوا على العرب أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا إلى الحرم، أي من طعام ومأكل، وأن يخلوا ثياب الحل ويستبدلوا بها ثياب الحرم، إما شرى وإما عارية وإما هبة، فإن وجدوا ذلك وإلا طافوا بالبيت عرايا. كل ذلك من أجل ألا يدخلوا طعام ولباس الحل إلى الحرم، خشية ألا تكون من كسب طيب أو تكون ثيابا عصوا الله فيها. ولما أرادت قريش إعادة بناء الكعبة خافت من هدمها أن يصيبهم عذاب الله وسخطه، ثم بنوها واشترطوا أن يكون بناؤها من كسب طيب، لا من ربا ولا من ميسر ولا من مهر بغي. هكذا كانت قريش وأهل الجاهلية قبل الإسلام يعظمون مكة ويهابون حرمتها وجنابها. وقد قالت سبيعة بنت الأحب لابن لها يقال له خالد تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشهور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. نسير مع مناسك الحج والعمرة نسكا نسكا، نشير إلى الأحكام بسرعة لكن نتوقف وقفات مع المعاني والمقاصد والعبر والأسرار، حتى لا يتحول الحج والعمرة إلى شكل وإلى حركات وإلى شعائر مجردة من الروح، وإنما نستشعر هذه المعاني ونتأثر بها ونحس بهذه الأحاسيس، عندها يصبح الحج مؤثرا في القلب، وعندها يتحول هذا التأثير إلى تغيير حقيقي في سلوك الإنسان. وانتقلنا مع الحجاج من منسك إلى منسك حتى وصلنا إلى زمزم، بعد أن لبينا وأحرمنا وطفنا حول الكعبة 7 أشواط وصلينا 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم ذهبنا فسلمنا على الحجر مرة أخرى، وبعد ذلك نتوجه للشرب من زمزم. حدثتكم في اللقاء الماضي عن قصة زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وصلى 2 ركعتين وسلم على الحجر مرة أخرى، ذهب هو ومعه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه نحو بئر زمزم، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى أبا هريرة ليشرب من يده الشريفة فشرب أبو هريرة، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال اشرب أبا هريرة فشرب، فأعطاه مرة ثالثة قال اشرب أبا هريرة فشرب، فظل يشرب حتى ما استطاع، قال والله يا رسول الله ما أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعم طعيم وشفاء سقيم. هذا الشرب الكثير من زمزم يسمى التضلع، التضلع من الضلوع، التضلع أي يشرب حتى تمتلئ ضلوعه، خلاص يعني يمتلئ بطنه فيضغط على الضلوع. هذا من السنة لمن أحب أن يفعل ذلك، ليس بواجب، من السنة أن يشرب الإنسان حتى يتضلع، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا طلب من الصحابي الذي معه أن يفعل ذلك كذلك. زمزم طعم طعيم وشفاء سقيم. طعم طعيم يعني من شربها يستغني عن الطعام، وشفاء سقيم من شربها تشفيه من الأمراض، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي يحدثنا بها عن هذه المعجزة العلمية في زمزم. يشير كثير من العلماء الذين بحثوا في هذه المسألة أن زمزم تحتوي من المعادن ما يحتاج جسم الإنسان بنفس النسب التي يحتاجها جسم الإنسان، ولا يوجد ماء على وجه الأرض فيه هذه النسب بالضبط إلا زمزم، فمن هنا هي طعم طعيم تغني الإنسان وشفاء سقيم، والقصص كثيرة في أن زمزم كيف تشفي من الأمراض. الإمام ابن القيم يذكر لنا أن أبا ذر رضي الله عنه ظل 40 يوما يشرب من زمزم، لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ولم يحتاج إلى طعام. وابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فعل كذلك، وقد قرأت للشيخ الجليل ناصر الدين الألباني في أحد كتبه، وأنا التقيت معه وتوفي يعني قريبا رحمة الله عليه، يقول عن نفسه أنه أيضا هو فعل هذا بسبب مرض أصابه، فكان يشرب فقط من زمزم، وظل يشرب 40 يوما فقط من زمزم ولم يحتج إلى طعام ولم يصبه أمراض، بل في رواية أبي ذر رضي الله عنه يقول حتى ظهر في الدهن، يعني بدأت أسمن. فهي طعام طعيم أو طعام طعم كما في الرواية، وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، شفاء السقم يعني المرض، شفاء السقم يعني شفاء من الأمراض. فمن عالج، ومطلوب الإنسان ما يعتمد فقط على زمزم وإنما يعالج
0: يذهب إلى الأطباء المحترفين ويذهب يبحث عن أفضل الأطباء يستطيع أن يصل إليهم ويعالج لديهم، لا يكتفي بهذا، لكن هذه يعني إذا يأس من الأطباء أو زيادة على أمر الأطباء، لكن لا تترك الطب لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء، لم ينزل داء إلا وأنزل معه دواء، فكل داء له دواء إلا الشيخوخة، إلا الموت والشيخوخة، هذه ليس لها دواء، لكن ما عدا ذلك كل الأمراض لها دواء، فابحثوا عنها وتعالجوا واستعينوا بالوسائل الأخرى من دعاء ورقية وزمزم. في قصة زمزم بس بالمناسبة، أن زمزم طبعا ظل العرب من أيام إبراهيم يعتنون بها، ثم حدثت في التاريخ قصة أن خزاعة كانت هي المسيطرة على مكة، قريش كانت مسيطرة على مكة، فلما جاءت خزاعة وأرادت أن تحتل مكة وشعروا بالهزيمة طمروا زمزم وغطوها تماما ولم يتركوا لها أثرا حتى لا ما تستفيد منها خزاعة، وجاءت خزاعة فاحتلت مكة، حاولوا يبحثوا يحفروا هنا ما استطاعوا يجدوها بقدرة من الله عز وجل، ما وجدوها، وظلت خزاعة تحكم مكة أكثر من 500 سنة ما وجدوا فيها زمزم، وانتهت بالنسبة الناس تتسامع بزمزم، وظلت زمزم مطمورة إلى أن جاء قصي بن كلاب اللي هو جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وتنازع مع خزاعة أن أنتم أخذتم ملك مكة منا ومكة هذه لقريش، وخلاصة القصة أن صار تحكيم بينهم وبين خزاعة وبين قصي بن كلاب، فالقاضي الذي حكم بكل شيء لقصي، كل شيء يعود لقريش، فرجعت مكة وسدانة الكعبة وسقاية الحجيج وهذه الشرف الذي كان عند العرب وإطعام الحجيج، رجع كل شيء لقصي بن كلاب، ورجع قصي هو سيد مكة الآن، ورجع حكم مكة إلى قريش، لكن ظلت زمزم مطمورة، وظل هذا الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، الذي رأى رؤيا في المنام، رؤيا تكررت، وعلى فكرة يعني الأحلام لا قيمة لها إلا إذا تكررت، عندها تصبح رؤيا، ذاك بعض الناس أول ما يشوف حلم يروح يفسره، هذا ليس من الدين، عندما تتكرر نفس المشاهد، يتكرر نفس الحلم يسمى رؤية، وعندها تفسر، لكن ليس كل حلم يفسر، فهو رأى رؤية لأنها تكررت، رأى من يناديه فيقول له أحفر طيبة، قال ما طيبة، فاختفى المنادي، وبدأ يأتيه بأسماء مختلفة كل يوم باسم من أسماء زمزم، في اليوم الرابع قال أحفر زمزم، قال ما زمزم، فبدأ يشرح له ما هي زمزم، هذا في المنام، ويشرح له أين يحفرها، بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل، هنا علامات محددة بين الفرث والدم، الفرث هي الأمعاء والدم معروف، في مكان ما بين أمعاء حيوان ودم عند قرية نمل عند نقرة غراب أعصم، الغراب الأعصم تعرفون الغراب الطير الأسود، الغراب الأعصم هو الغراب الذي في جانبه بياض، ذهب عبد المطلب ثاني يوم مستغرب من هذه الرؤية، الآن علاماتها واضحة بس ما شايف شيء، بعد شوي جاء رجل عند الكعبة يريد أن يذبح بقرة فذبحها وشق أمعاها ما زال فيها روح، فقامت وتحركت من مكانها تجري ثم سقطت في مكان آخر وخرجت أمعاها، فكان دمها في مكان وأمعاها في مكان، ف بينت له العلامة الأولى بين فرث ودم، لكن مسألة مساحة كبيرة، لو حفر في كل المنطقة بالنسبة له يعني مشكلة كبيرة. فانتظر العلامة الثانية وبدأ يبحث عن قرية نمل، وإذ فعلا في قرية نمل في هذه المنطقة، لكن قرية النمل كبيرة أيضا، ليست كل المساحة لكنها كبيرة، والحفر في هذه المناطق الكبيرة صعب. فانتظر ووقف من بعيد، وبعد قليل وإذ غراب أعصم في جناحه بياض ينقر في مكان معين ثم طار. فذهب عبد المطلب وحفر في ذلك المكان، في قصة طويلة لها متابعات ولها أحداث، فوجد زمزم، فهو الذي أعاد حفر زمزم بعدما اندثرت هذه السنين الطويلة، وصار هو المسؤول عن سقاية الناس في زمزم، وظل هذا الشرف في عبد المطلب، ثم ظل في أبناء عبد المطلب إلى هذا اليوم. فهذا بس بعض القصص المتعلقة بزمزم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذهبوا للشرب من زمزم كانوا يدعون لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني حسب النية عند شربه، من شربه للشفاء أعطاه الله عز وجل، من شربه للزواج، من شربه للنجاح، من شربه للرزق، الله سبحانه وتعالى يعطي حسب النية عند شربه. وكان سيدنا ابن عباس، واحفظوا هذا الدعاء جميل، كان له دعاء خاص كلما شرب من زمزم يدعو به، كان يقول، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أعيده، احفظوه، من أجمل الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فسأله أحد التابعين، قال: يا ابن عمي رسول الله، ما هذا الدعاء؟ يعني لماذا تدعو بهذا الدعاء بالذات كل عندما تشرب من زمزم؟ قال: وهل ترك من شيء؟ هذا الدعاء هل ترك شيء؟ كل شيء فيه، فيه الإيمان الصادق والقلب الخاشع واللسان الذاكر والعلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، فما أعظمه من دعاء. فهذه بعض الأسرار والحكم والمعاني التي تتعلق بزمزم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم عبيده بأن أرسل لهم هذا الماء الطاهر الطهور الشافي الطعم الطعيم، الذي جعله أيضا من أسباب الدعاء واستجابة الدعاء. ويجوز أن الإنسان يغتسل به بنية التطهر من الأمراض، ويجوز أن يهديه، ويجوز أن ينقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، هذا كله جائز ولا حرج فيه، ومنه وهو من الهدايا الجميلة التي ينقلها الحجاج إلى أهلهم في بلادهم، فهذا كله من الأشياء الجائزة ولا حرج فيها. ويعني يبقى الأجر في زمزم والدعاء عند زمزم، سواء كان عند الكعبة أو في أي مكان في الأرض، هذا كله لا حرج فيه. فهذا بعض ما يتعلق بزمزم. بعد أن نشرب من زمزم، والشرب من زمزم كله سنة، يعني لا يجب الشرب من زمزم، يعني لو تركه الإنسان حجة وعمرته صحيحة تماما، لكنه من السنة العظيمة. ننتقل بعد ذلك لنبدأ السعي بين الصفا والمروة. نتوجه نحو الصفا، وهي التل المقابل للحجر الأسود، وهو أقرب تل إلى الكعبة. عندما نتوجه إليها ونقترب منها، نبدأ بالآية: الصفا والمروة مذكوران باسميهما في القرآن الكريم، من تشريف الله سبحانه وتعالى لهذه الأماكن التي يختارها. فنصعد على الصفا ونحن نردد قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا مانع من قراءتها من القرآن، لا مانع من قراءتها من كتاب، لا مانع من قراءتها من ورقة، والأفضل طبعا أن يحفظها الإنسان. وتقال عند أول صعود على الصفا فقط، يعني في بعض الناس يقولونها عند كل صعود على المروة وكل صعود على الصفا، هذا لم يثبت، ثبت فقط عند أول صعود على الصفا. فنصعد على الصفا، ومن السنة قبل أن نبدأ بالسعي أن نواجه الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا، طبعا لما نقول صعد على الصفا يعني تواجد على الصفا، يعني لو كان في أول صعود ولو خطوة واحدة على الصفا هذا جائز، يعني لا يشترط أن يصعد على قمة الصفا، يعني ولا يوجد أجر خاص بالصعود على قمة الصفا، ولا يعني الآن جزء من الصفا رخام وجزء منه حجارة، لا يوجد أجر خاص بالصعود على الحجارة، ما دام متواجد على الصفا فكافي. كيف نعرف الصفا؟ بأن الأرض صعدت قليلا، أول صعود على الصفا بالنسبة لنا كافي. وهناك اليوم حطوا إشارة إلى بداية السعي، لو الإنسان بدأ من ذلك المكان كافي، لا يشترط حتى أن يصعد على الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الصفا دعا بهذه الآية، ثم توجه نحو الكعبة وأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، من ضمن دعائه توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ودعا كذلك صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ودعا صلى الله عليه وسلم كذلك، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث أذكار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا دعاء طويلا ما زال على الصفا، ثم أعاد نفس الأذكار الثلاثة مرة أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم دعا دعاء طويلا، ثم ذكر الأذكار مرة ثالثة، ثم دعا دعاء طويلا. ثلاث مرات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار الثلاثة يتلوها دعاء طويل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف فترة طويلة على الصفا متوجه نحو الكعبة يدعو الله عز وجل، وهذه سنة تركها كثير من الناس. مرة أخرى هي سنة، لو ترك الناس الحج صحيح والسعي صحيح، لكن الذي يريد أن يتزود من الأجر والسنن هذه يعني فرص، وهذه أذكار فيها توحيد عظيم لله رب العالمين. ثم يبدأ بالسعي من بين الصفا والمروة، يتحرك نحو المروة، فإذا وصل بين الميلين، ميلين علامتين اليوم حطوا أنوار خضراء للإشارة إليها. ما قصتها؟ كانت سيدة هاجر لما نزلت تمشي، فلما وصلت إلى هذه المنطقة كانت أسفل الوادي، كان هو وادي نازل بعدين صاعد، هذه المنطقة أسفل الوادي، فالركض فيها سهل، فجرت هرولت، فلما بدأت تصعد مرة أخرى مشت مشيا عاديا إلى أن وصلت إلى المروة. النبي صلى الله عليه وسلم على المروة كرر ما فعله على الصفا بدون ذكر الآية، ذكر الأذكار الثلاثة ثم دعا مرة أخرى ثلاث مرات، ثم رجع إلى المروة إلى الصفا. هذا هو الشوط الثاني. بعض الناس، أنا رأيت بعض الناس حتى يتجادلون أن الذهاب والإياب شوط، هذا ليس بصحيح، الذهاب شوط والعودة شوط. طبعا ابن حزم أخطأ خطأ عظيما عندما قال الذهاب والإياب شوط واحد، فعملها 14 مرة، هي سبعة، هي ما تحتاج، تبدأ بالصفا وتنتهي عند المروة. ونظل هكذا نذهب بين الصفا والمروة، يحبذ على كل وقوف على الصفا والمروة نذكر هذه الأذكار وندعو الله تعالى، ويحبذ بين الميلين أن نهرول، هذا خاص بالرجال. ورغم أنها المرأة هاجر هي التي فعلت ذلك، لكن لا يسن للنساء ذلك. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت بعض النساء يهرولن في هذه المنطقة فيسعين، تقول فقالت أما لكنا فينا أسوة أمهات المؤمنين ليس عليكن سعي، يعني ليس عليكن هرولة، فالهرولة هي خاصة بالرجال حفاظا على يعني المرأة وستر المرأة. ما هي الأسرار وراء هذا السعي وما فيها من مقاصد وعبر، وكذلك الحديث عن الحلق والتقصير وما فيه من مقاصد وعبر، هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله الذات الكاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، الخالق والمربي والمسير، هو الحقيقة الوحيدة في الكون ولا حقيقة سواه، هو القوة المطلقة، هو الغنى المطلق، هو الرحمة المطلقة. كل ما في الدين يدعو إلى القرب منه، وكل ما عند الشيطان يدعو إلى البعد عنه. لذلك أكبر عطاء إلهي أن يجعلك قريبا منه، وأكبر عقاب إلهي أن تكون محجوبا عنه. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هو المعطي وحده، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يؤتي الحكمة، هو الذي يملأ قلب المؤمن غنى، هو الذي يملأ قلب المؤمن أمنا، هو الذي يملأ قلب المؤمن رضا، هو الخالق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، إليه المصير. موضوع الدرس اليوم، بما أن أكبر عقاب يصيب الإنسان أن يحجب عن الله، فما هي الأشياء التي تحجب عن الله؟ كما أن هناك 10 أشياء ضائعة، هناك 10 أشياء تحجب عن الله. أكبر هذه الأشياء أن تكون العقيدة فاسدة. أنت حينما تستمع إلى من يقول لك إن الله قدر على الإنسان الكفر والمعصية قبل أن يخلق، ثم جعله في النار خالدا مخلدا، قد لا تجرؤ بعقلك الواعي أن تقول كلمة، بل قد لا تجرؤ أن تهمس همسا، لكن عقلك الباطن يرى أن هذا ظلم كبير. ماذا فعل؟ هي عقيدة فاسدة. من هذه العقيدة في آلاف العقائد الفاسدة، هذه تحجب عن الله إما بعقلك الواعي أو بعقلك الباطن. لا يليق بإله عظيم أن يعذبنا من دون سبب، أن يخلقنا للعذاب، أن تكون حياتنا مشحونة بالمصائب، أن يكون أناس يموتون من الشبع وأناس يموتون من الجوع. أنت حينما تفسد عقيدتك تحجب عن ربك دون أن تشعر، دون وعي منك. لكن حينما تستقيم عقيدتك وحينما تعرف الحقيقة، تقرأ القرآن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن لم تسأل عن معنى هذه الآية، هذه الآية تسبب لك بعقلك الباطن سوء ظن بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن فهمت الآية على أن الله خلق الفجور في الإنسان ثم يعاقبه عليه، عقلك الباطن يبتعد عن الله. لذلك قال بعض العلماء إن العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. دون أن تشعر قد تقرأ حديثا ليس صحيحا، أو حديث ضعيف، أو له تأويل آخر، أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه لتقدمه في السن له عذاب شديد. ما له ذنب؟ هذا عارض سماوي، الإنسان مع تقدمه في السن ينسى، ماذا فعل؟ لذلك هناك أناس يحجمون عن قراءة القرآن وعن حفظه خوفا من أن ينطبق عليهم هذا الحديث الذي عليه إشكال. فأنت حينما تتلقى عقيدة فاسدة غير صحيحة وتصدقها دون أن تشعر تبتعد عن الله. لا تبتعد كثيرا. لو أن ابنا اكتشف أن الأب خص أحد أولاده بعطاء كبير وحرم الباقين، هذا الابن قد يحافظ على أدبه مع أبيه لكنه ابتعد عنه وانسلخ عنه لأنه لم يعدل. فما لم تعتقد بالكمال المطلق لله عز وجل لن تستطيع أن تقبل عليه بل تبتعد عنه. أحد الصحابة قال النبي لهم قبل معركة بدر لا تقتلوا عمي العباس. فكر قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ لم تستقم معه، لم يقنع بها، إلى أن اكتشف بعد حين أن عمه العباس مسلم وهو عينه في قريش ينقل له كل أخبار قريش وكل قرارات قريش وكل ما تخطط له قريش. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمي أسلم لا تقتلوه كشف أمره وانتهى دوره. لو أن عمه لم يشارك في الحرب لكشف نفسه وانتهى الأمر. لو سكت النبي لقتله أصحابه. لا يمكن أن يقول إلا هذه الكلمات لا تقتلوا عمي العباس. بعد حين حينما علم هذا الصحابي الجليل أن عمه العباس مسلم وكان عينه في مكة وهي قيادة عالية جدا، أن يكون لك إنسان في موقع العدو ينقل لك كل خططه، هي أعلى مستوى في القيادة. يقول هذا الصحابي ظللت 10 سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. لذلك حينما تتلقى عقيدة سيئة فاسدة ولا تدقق ولا تمحص ولا تسأل لعلك بعقلك الباطن تبتعد عن الله وتحجب عنه. الإنسان بيحب الكمال، بيحب العدل، بيحب الرحمة، بيحب الإنصاف، بيحب القوة، بيحب الغنى، لمجرد أن تتوهم أن الأمر بيد زيد من كبار الطغاة في العالم أو عبيد أو فلان أو علان، وهؤلاء الطغاة يتلذذون بتعذيب العباد وتدميرهم وإفقارهم وسحقهم وهدم بيوتهم. إذا توهمت أن الله أوكل هؤلاء الطغاة أوكلهم بالتحكم في مصائر العباد دون أن تشعر تبتعد عن الله. والله ظلم يجعل مصيرك مع إنسان قوي جدا وحاقد جدا ويبغضك جدا ويتمنى إبادتك. هذا كلام غير صحيح. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أقول لكم إن معظم ابتعاد الإنسان عن الله بسبب عقيدة فاسدة تسربت إليه ولم يدقق ولم يمحص. لذلك أول شيء يحجب عن الله عقيدة فاسدة أو سوء ظن بالله أو عقيدة فهمها فهما خاطئا. الشيء الثاني، شيء آخر يحجب عن الله هو الشرك، دون أن تشعر، لمجرد أن تعتقد أن هذه الجهة أمرك بيدها وما تريد أن تفعل بك تفعل بك دون أن تراجع، وهي لا تحبك، هذا وحده يحجب عن الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أمرك بيد الله، ولا أحد يستطيع أن ينهي حياتك إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يقطع رزقك إلا بإذن الله، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن عقيدة فاسدة وشرك بالله يحجبان عن الله. الآن مجتمعنا الإسلامي مفعم بمقولات لا أساس لها من الصحة، لكن العوام يرددونها، بيقول لك الله عز وجل بيعطي الحلاوة للي ما له دراس. هذا كفر بالله، يعني الله ليس حكيما. بيقول لك سبحان الله، الله خلقنا للعذاب كمان سبحان الله. هي عقيدة ليست صحيحة. في عنا مئات المقولات، طاسات معدودة بأماكن محدودة. لا تعترض، الله مقدر عليه شرب الخمر، ما له عامل شيء، بس الله قدر عليه بده يحطه بجهنم بعدين. والله الإنسان بيفقد توازنه، خلقه وقدر عليه أن يعصيه ويعذبه إلى أبد الآبدين. ما فيك تقبل على الله بهالعقيدة، هي تبتعد عنه. أما هو ينتظر أن تصطلح معه. يا داود، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ هو ينتظرك. هو إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته مشيا أتاك هرولة. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. هذه البدع القولية يجب أن تركلها بقدمك، لا أساس لها من الصحة، وهي تردد كثيرا. طيب ما صلي؟ لسه الله ما أذن. شو الحكي؟ الله ما أذن. فلان ما شاء الله، الله كاتب له الهداية، هو ما له علاقة إطلاقا، ما له اختيار إطلاقا. الآن هو جيد جدا لأنه الله كتب له الهداية. فلان سبحان الله ما في إذن من الله أنه يهتدي. لغالك اختيار الإنسان، لغالك عمله، لغالك سعيه. بيجي إمام كبير تارك شيء 200 مؤلف، من كبار العلماء، من كبار المجتهدين، ملأ الدنيا علما، قال رآه تلميذه في المنام، قال يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال والله لم ينفعني كل عملي إلا أنني كنت أكتب في كتاب، رأيت دويبية، يعني مخلوق لا يرى بالعين، نقطة صغيرة، فانتظرها حتى شربت من حبره، بهذا غفر الله له. بيعمل لك اختلال توازن، كل هذه الدعوة الكبيرة، كل هذه الكتب، كل هذا الإخلاص كله رفض. أو بيهمك يمكن أن تعبد الله طوال عمرك وأن تفنى في طاعته ثم يكون المصير إلى النار، وقد تناصبه العداء وتتفنن في إيذاء أوليائه ثم يكون مصيرك الجنة. الدليل قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم العكس. هذا الحديث مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون معناه هكذا. رب بما أغويتني، يعني الشيطان مخلوق صالح جدا لكن الله أغواه، هي كلها بتعمل منعكسات من الإنسان يبتعد عن الله. العقيدة الفاسدة والشرك والبدع القولية. مثلا مرة في ندوة تلفزيونية قال لي المحاور، قال سبحان الله يا أستاذ، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة فلعلة لا يظلم. من شيم النفوس، الله خلقنا نحب الظلم، طيب كيف يحاسبنا إذا؟ بيقول لك الإنسان لئيم، هيك الله خلقه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرك أكمل فطرة. تقرأ عن سيدنا علي كلام ما له أصل، المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها، أما النبي يقول إنهن المؤنسات الغاليات، أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فالبدع القولية تبعد عن الله عز وجل. وفي عنا مئات البدع العملية. غني كبير ما صلى في حياته ركعتين ولا التفت إلى القبلة، بيموت بيقول لك شفناه بالمنام عم بيطف نور وشه ولابس أبيض، هذا الشيء بيعمل اختلال توازن، تارك صلاة، شارب خمر، غرقان بالمعاصي كلها، ورأوه في المنام يفيض وجهه نورا. ما قال لك ذلك؟ بدع الآن عملية. هذا الغني كثير قضية سهلة، نعمل له سقوط صلاة ماشية، هي والله قضية سهلة. إذا واحد غني معه ملايين مملين ما في حاجة يصلي، إذا في شيء اسمه سقوط صلاة بيوصي إنه ادفعوا لي كذا عن الصلوات كلها. بتلاقي تسمع كلام، بتلاقي أشياء بتشكك بأحقية هذا الدين. والله أيها الإخوة ولا أبالغ، كيف نبع بردة ماء عذب صاف زلال يتلألأ، وكيف مصبه مياه سوداء سوداء. الدين بدأ كالنبع، قد ما أضيف له مما ليس منه، مما ليس منه بدع قولية، بدع عملية، عقائد فاسدة، صار الدين يعني غير مقبول عند الناس. يضاف إلى ذلك كل ما أحسننا الظن بإنسان يدعي أنه مؤمن فاجأك بخيانة أو فاجأك بخطأ أو فاجأك باحتيال، مثل هذا الإنسان أنا أراه في حق الدعوة إلى الله مجرما، لأنه شكك بأحقية هذا الدين. قال له يا رب دلني على شيخ صاحب دين. حينما لا يرى من يعمل في الدعوة بمستوى دعوته فيبحث عن شيخ في تدين. في عنا بدع قولية تحجب عن الله، وعنا بدع عملية تحجب عن الله، وفي عنا كبائر باطنة وهذه مهلكة. الكبر، الاستعلاء، هو فوق الناس، يعتد بماله، بأسرته، بوسامته، بحجمه، بقوته، هي كلها كبائر باطنة، هذه لا توبة منها، هذه تحجب عن الله. وفي عنا كبائر ظاهرة، يشرب مثلا، يزني بمستوى أقل من الفاحشة الكبرى مثلا. الآن في عنا صغائر، مقيم على 100 صغيرة وقد ألفها، هذه كلها تحجب عن الله دون أي شعور. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الصغائر هي إذا كسرت اجتمعت فحجبت عن الله عز وجل. وكنت أقول دائما، راكب مركبة على طريق عن يمين وادي سحيق، فحرف المقود 90 درجة فجأة، هي الكبيرة على الوادي، وحرف المقود سنتي وسبته بعد حين على الوادي. يعني حرف المقود سنتي مع السبات أو 90 درجة فجأة، بالنهاية المصير واحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 90 درجة تعيد الانحراف فجأة، تبقى في الطريق، والسنتي الواحد إذا ثبت فالمصير إلى الوادي. فساد العقيدة، الشرك، البدع القولية، البدع العملية، الكبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة، الصغائر، هذه كلها تحجب عن الله. الآن التوسع في المباحات، بيعتني ببيت ممكن 1000 شخص يموتوا والبيت قائم. أطلعني أخ على بيت بمنطقة في المصيف، يعني شيء يأخذ بالألباب، ما خلى شيء إلا من أعلى مستوى، مساحات وشرفات وكسوة غالية جداً. بي منظم قال له لأحد أخواننا: المنظم هيئ لي الخميس، أنا الجمعة بدي أجي على البيت أسكن فيه نهائياً. ما أجا، خبر أولا توفى. هذا الذي يعتني بالمباحات، لا شرب خمر ولا قتل ولا زنا، لكن كل وقته وكل جهده وكل إمكانياته لدنياه، بوقف القلب، كل هذا التعب انتهى. في بيتين بالميسات بلاطة اشتراهم مكسيين خالصين، كسر البلاط، قلع النوافذ، أعاد البيتين على الهيكل، مكلفين، أي قصة من شي 20 سنة، مكلفين بضع مئات من الألوف كسوة، كل شيء أعادوا إلى ما قبل الكسوة على الهيكل. وما كان في مصعد، البيتين بالطابق 12، اشتغل 2 سنين ليلا نهارا بكسوة من نوع آخر، من نوع آخر كليا. انتهت الكسوة بعد 4 أيام، توفاه الله. توسع في المباحات. الآن الغفلة عما خلقت من أجله، يأكل ويشرب ويتحرك ويأتي إلى الدروس، لكنه غافل عن سبب وجوده في الدنيا. جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. الإنسان اللي بعيد عن الله بميل للتشكيك بكل شيء، لك ما بنعرف، زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. حجاب أهل الغفلة عن سر وجودهم وغاية وجودهم. هلأ آخر بند يحجبه عن الله. الدين له مقاصد كبرى، في بالدين صلة بالله، في بالدين تألق، في بالدين تضحية، في بالدين بطولات. ندع كل هذا ونعيش في جزئيات صغيرة جدا، لا تقدم ولا تؤخر. ندخل بمتاهات الأرأيتيات، نتوقع حالات لا تحدث في المئة مليون عام مرة، نبحث عن حكم فقهي لها، يعني شيء لا يصدق إذا غرقنا في الجزئيات ونسينا مقاصد الدين. هذا الدين اللي الصحابة فتحوا العالم، يلي رفرفت راياتهم على المشرق والمغرب، يمسخ في آخر الزمان إلى أحكام فقهية احتمالية لا تقع في المئة عام مرة. فاتح تم ماشي بالطريق في غبرة فطر، شو الغبرة؟ غذاء تطلع بأشياء تطلع من جلدك منها. أنسينا مقاصد الشريعة، أنسينا الصحابة الكرام اللي فتحوا العالم، أنسينا الحب في الدين، أنسينا التضحية، أنسينا السعادة الكبرى، بقينا بجزئيات فقهية لا تقع في المئة عام مرة. قال يا بنيتي إن فلان خطبك. قالت له والله نعم الشباب يا أبتي، العقد باطل. ليش باطل؟ قال لي أن البنت إذنها صمتها، حقت خلاص باطلة. والله في أشياء أقسم بالله تكاد لا تصدق. أصبح الدين معادلات رياضية، تعريفات، ونسينا أعظم ما في الدين. لذلك أيها الإخوة، فساد العقيدة والشرك والبدع القولية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر والتوسع في المباحات والغفلة عن سر وجودك والغرق في الجزئيات، هذه كلها تحجبك عن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. تهويد القدس.
1: يوسف، بدي أسألك، امبارح وأنا بتفرج على التلفزيون مر علي مصطلح التهويد، لكن ما عرفت أبداً المقصود منه، مع أني كتير سمعته. عندك فكرة عن معناه؟
2: التهويد يا مريم يعني أني أستبدل الهوية الإسلامية والعربية بالهوية اليهودية، بحيث مثلاً بشوف معلم أو بسمع باسمه على طول بيخطر ببالي أنه شيء يهودي لكنه ليس عربي.
1: يعني هم هودوا حائط البراق عن طريق إنهم غيروا اسم الحائط لحائط المبكى، صح؟
2: صحيح كلامك. التهويد بتم من خلال عدة طرق، منها تزوير الأسماء وجعلها أسماء عبرية، أو من خلال إنهم يهدموا منازل المقدسيين ويحاولوا يهجروهم من القدس، أو عن طريق الجدار العازل

0: بناء مستوطنات كنس يهودية جديدة في القدس.
1: فهمت عليك، لكن هل في مخططات تهويدية بتستهدف المسجد الأقصى؟
0: أكيد في، والخطوة الأساسية لتهويد المسجد الأقصى هي من خلال التقسيم الزماني والمكاني، وأيضا الحفريات الموجودة حول المسجد الأقصى. وإذا عمرك سمعت بالمدرسة التنكيزية الموجودة على الجهة الغربية للمسجد الأقصى، فهاي المدرسة بحاول اليهود إنهم يستولوا عليها ويبنوا فوقها كنيس اسمه كنيس نور القدس.
1: أفهم إنه التهويد مقتصر على المسجد الأقصى والأماكن من حوله فقط؟
0: لا، لأنه بيشمل حتى البلدة القديمة، فبنوا فيها كنيس اسمه كنيس الخراب. ومن الجدير بالذكر انه لما بنوه اخذوا جزء من ارض المسجد العمري الموجود بجانبه، وفي كثير اسماء شوارع عربية غيروها للعبرية. حتى بتعرف انهم عملوا مخططين كبار اسمهم كيدم يورشلايم ومخطط 2020 بس لتهويد القدس.
1: والله هالمصطلح طلع مش سهل ابدا. كل الشكر لك يا يوسف على هالتوضيح.
2: معلومة مقدسية

0: الملف السري قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ايش الدعوة؟ بشوف النهار من اول وزفت. المحل مش مفتوح وعلوش متجاي. اسي 11 النهار راح. والله ما انا عارف من وين الاقيها، من ابني هذا الفيلسوف ولا علوش اللي بيشتغل عندي، اللي كل يوم والتاني بيقول لي عليها مشوار. بهمش معلم، بتتأخر شوية. واليوم هيو ضرب، راح نص النهار ومش فاتح. خليني أفتح المحل وأرن عليه. بسم الله. كمان مروح مبارح وساب العدة مخربطة والمحل مكركع ومش مضبضب ومش شاحن البطاريات كمان. هدول الناس بيشتغلوش إلا بالنخز. ألو.
2: هاي معلم.
1: يا صلاة النبي يا صلاة النبي، لحقيت نايم؟
2: معلش والله يا معلم، الليلة كنت طالع وتأخرت المشوار.
1: والمحل يضل مسكر للساعة 11؟ طب الزباين اللي بدهم أغراضهم؟
2: جاي يا معلم نص ساعة وراح أكون عندك. بس
1: ماشي، اتطولش.
3: الله لا يجيبك، ايش اللي جابك؟ هيو قاعد بتمخطر على الكاميرا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: كيف حالك يا عم ابو حسام؟
3: الحمد لله.
4: كيف الامور؟ كيف الوضع عندك؟ ان شاء الله كله كويس.
3: الحمد لله.
4: سمعت الطخ الليله اللي فاتت؟
3: اي طخ؟
4: ايه والله ما انت داري عن حالك يا عم ابو حسام.
3: والله يا بني بنام من الساعه 9.
4: حتى لو كنت نايم، اي والله في عز النوم صحيت انا.
3: يا سيدي هو جديد الطخ؟ ما كل ليلة بصير الطخ. هش عرس بخلة من الطخ.
4: عرس مين؟ مش عرس
3: ولا طخ. ايش هذا؟
4: والله ما بعرف، انا جيت اسألك.
3: حدا قال لك اني انا قاعدة بيانات؟ انا راجل تاجر، بصحى من الفجر ما بيجي ادلع عشان انا تعبان وحط راسه ونايم.
4: انا قلت يمكن ابنك حسام بيعرف وحكالك.
3: انت ايش قصتك مع حسام؟
4: والله اني بحبه، والله نفسي اتجوزه من بكرة.
3: يا سيدي كل اشي قسمه ونصيب. انتبه انت لنفسك وسيبك من الناس.
4: ما هو اللي بحبك هو اللي بيسأل عنك يا عم ابو حسام.
3: اسمع يا ابو بدر، انا اسلوبك هذا بعجبنيش.
4: اسلوب ايش؟
3: اسلوب نسوان، كله عندك قال وقيل. احنا تجار بتاعين شغل، ملناش في الطخ وفي غيره.
4: طب خلاص مالك عصبت يا عم ابو حسام، والله اني بحبك.
3: يا عمي احبك الله، بس خليك في شغلك وخليك في نطرتك احسن لك.
4: والله شكلك ما انت رايق يا عم ابو حسام. انا اسف يا سيدي اذا ازعجتك. بالاذن.
3: اذنك معك.
4: إيه قبل ما اطلع يا عم ابو حسام.
3: لا حول ولا قوه الا بالله. ايش فيه؟
4: هل جيت في عندك ناس متاجرين؟
3: انت كم مره سالتني انا باجرش حدا يا عمي؟
4: طب خلاص، انا بس والله عندي ناس بدهم يتاجروا. قلت ارزقك.
3: انا بدي رزقه منك؟ أنا تاجر على سن ورمح وعندي مصاري بغطي العين الشمس. بدي أطمع $100 و$150 في الشهر.
4: يا سيدي ربنا يزيدك من نعيمه. أستأذن أنا.
3: يا عم قلت لك إذنك معك.
4: أنا قلت إذا أنت محتاج حاجة أشيل كياس، أقيم كياس، أخش في المخزن اللي بكرش فيه حسام سيارته أنظفه، أو إذا بدك بطلع فوق بنظف لك كل الشقق.
3: كتر خيرك كتر خيرك يا حبيبي، إحنا ناس نضاف ومش محتاجينك، مش محتاجين نظافتك.
4: ماشي يا عم ابو حسام، ماشي. سلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: ايه بس قبل ما اطلع، صحيح
3: ايش بدك؟
4: مالك يا عم ابو حسام، انت ليش هيك بتعصب؟ والله اني بحبك
3: يا عم. حدا قال لك حبني؟ يا عم بديش حدا يحبني، اكرهني اكرهني.
4: لا سلامة قيمتك يا عم ابو حسام.
3: انهيني هات من الاخر.
4: هل جيت الكاميرات اللي عندك هدولة سلكي ولا لا سلكي؟
3: وإيش دخلك في أمهن؟
4: بس علشان في واحد في البرج اللي أنا بأنطر فيه قال لي شوف في كاميرات لاسلكي.
3: طب يا عمي روح قال لي ببيع الكاميرات واسأله.
4: يلا يا سيدي، أنا قلت مارق أسلم عليك وأسألك بالمرة.
3: هيك سألتني، الله يسهل عليك.
4: بتحتاجش مني حاجة يا عم أبو حسام؟ أي خدمة؟
3: وبعدين في هالنهار اللي مش راح يعدي. أبو بدر الله يسهل عليك.
4: خلص سلام عليكم.
3: مع السلامة.
4: بس صحيح السيارة تبعت ابنك مرخصة ترخيص رسمي ولا بوديه؟
5: يا بود يخش عليك وطحن راسك يا رجل. اطلع عني جننتني.
4: طب يلا يا سيدي سلام عليكم، بدك مني اشي؟
5: يا عم اطلع روح.
6: ايش في يابا؟ ايش الدعوة؟ ماله هذا ابو بدر؟ ومالك انت معصب عليه
5: يا زلمة؟ هذا بدها هبلني من كتر اسئلته. قلت لك من اول انا هذا برتحلوش، بتقول لي لا سأله عنه وبقول عنه نظيف. انا مش فاهم، بسيب الحارة كلها وبيجي عندي يسألني اسئلة ملهاش لزوم.
6: ماشي يابا، انت تعامل معاه عادي، مش كل الناس زي بعض.
5: وهذا ناس؟ هذا مش بشر. بسأل عن الكاميرات وبسأل عن سيارتك، بدي ولا مرخص؟ طب ايش بتستفيد حضرتك اذا كان بدي ولا مرخص؟ بتشتغل في المرور؟ مسؤول في وزارة المواصلات؟ وبنتقل من وزارة المواصلات والمرور الى الاشغال. اكم شقة عندك؟ مأجر ولا مش مأجر؟ بخلص من الشقق بخش على نظام البلدية. المخزن اللي بكرج فيه حسام سيارته انظفه ولا ما نظفوش؟ وخش لي على وزارة التكنولوجيا والمعلومات، الكاميرات لاسلكي ولا عادي بسلك؟ بدك تقنعني يا حسام انه هذا طبيعي؟
6: يابا في كتير ناس زي هيك فضوليين، بكون عندهم فراغ اجتماعي فراغ نفسي، فبحاولوا يسدوا الخانات الفاضية عندهم بالفضول.
5: طب وليش بسألني عن الطخ وعن الاشتباك تبع الليلة؟
6: يابا كل الناس بتسأل، ما تدقش كتير عهيك. وتاني حاجة ما تبينش إلو انه انت بتعصب من كلامه، خد واعطي معاه يابا.
5: يعني بدك اياني اصير اروش زيه؟
6: لا يابا سلامة قيمتك، بس قصدي بضلوا مسكين ابو بدر.
5: اللي بتفكره مسكين بطلع جنبه سكين.
7: مالك يا معلم؟ من حد ما جيت وانت قاعد تزعج علي، شرشحت الارض فيه، مسحت البلاط فيه يا معلم.
8: ولسه يا علوش، لسه في كمان، انا ما عملتش معك حاجه لسه. هذا باب مرزق يا علوش، مش كافي شوب، كل ما بدك تيجي بتيجي، بتكش تيجي بتنام في الدار. انا بدفع اجره سنويه للمحل، والاغراض اللي عندك هذه مش اغراض زباين. الزبون لما بده يجي على المحل ويلاقيه مسكر مش برجعش بطفش
7: يا معلم؟ والله انا كنت في مشوار وتاخرت، بعدين اول مره اعملها يا معلم.
8: لا يا علوش مش اول مره، انت لك اسبوعين مش على بعضك، كل ما بتجيك رن على الجوال بتقول عن اذنك وبتغيب وبترجعش، وهيجيت مسكني بقصه السهر ومشاوير الليل. اسمع يا حبيبي، الحق حق والباطل باطل، وفيش حد بزعل من الحق. انت بتزعل من الحق؟
7: لا بزعلش يا معلم، الحق حق.
8: ينور عليك يا معلمي، بدنا نكون على بياض، بتشتغل وبتلتزم على راسي بحطك، بتكش تشتغل قول لي يا معلم معلش بقدرش التزم في شغلك. انا بقول لك كل احترام والتقدير، بجيب واحد غيرك.
7: لا يا معلم حرام عليك يا زلمة، بعد كل العشرة بتدروا على واحد تاني؟
8: اذا يا معلمي امشي دغري وما تخليش الشيطان يدخل بيننا.
7: حاضر معلم، اسف، مسحها في وجهي هالمرة.
8: ماشي، هاي الولد عندك وبتحاول تعلمه قد ما بتقدر، هاني بدي اطلع السده فوق، تخليش حد يطلع فوق.
7: ولا يهمك يا معلم. حاضر.
8: عارف ليش صار معاك هيك يا علوش؟
7: شو صار يعني؟
8: ليش ابوي مسح فيك الارض؟
7: وانت التاني زي ابوك يا لوي بدك تقعد توسخ؟ بكف ابوك اطلنه دش مرتب.
8: ولو انت عندك ذرة واحدة من الطموح لانت هلقيت الك بدل المحل عشرة.
7: يا لؤي، ما وانا حمار وانا بعرف اطمح زيك؟
8: حتى لو كنت حمار ممكن تطمح وتصير حصان.
7: ولا ولا شايف المسجل هذا؟ بفش بشو راسك تفشفش.
8: انا مش قصدي انه انت حمار، يعني هو في الحقيقة الحمار مستحيل يصير حصان، ما هو بما انه انت بتشبه حالك بالحمار عشان هيك ممكن تصير حصان، يعني تشبيه يعني.
7: طيب يا اسد كيف بدي اصير حصان؟
8: اول حاجة التمرد.
7: تمرد على مين يعني؟
8: اتمرد على كل اللي حواليك، قول انا وبس.
7: يعني يا لؤي اتمرد على ابوك؟
8: ليش لا، هيا انا بتمرد عليه.
7: ولما ابوك يطردني وارتمي زي الكلب في الشارع، الطموح تبعتك والتمرد بده ينفعني؟
8: ما هو انت لما ترتمي زي الكلب في الشارع هذه اول خطوة لتحقيق طموحك، لانه من قلب الصعاب والالام والوجع يأتي الامل وتحقيق الطموح.
7: بتأمن بالله يا لؤي؟
8: لا إله إلا الله.
7: كل الكلام اللي انت قاعد بتحكيه هذا ما فهمتش منه إلا كلمة واحدة، هي كلمة حمار بس.
8: بالعكس، فكر في كلامي راح تفهمه.
7: ولا انت ايش اللي جابك أصلا؟ مش صح انت بدك تيجي هان؟ روح حقك طموحك برا.
9: انا عشان خاطر امي بتجي.
7: طيب روح لما تجري روح اقلب.
10: العافية يا حاج، انت قلت انه عايزني بإشي، انا هين اجيت يا حاج، انا غلطت بإشي معك.
11: كيف حالك ابو العباس؟
10: انا مليح الحمد لله.
11: اسمع ابو العباس، الموضوع اللي انا بدي احكيه هذا بدي يكون بيني وبينك، وانا حبيت يكون بيني وبينك عشان مصلحتك، لان الموضوع هذا المفروض يكون في لجنة بتحكي فيه وانت موجود.
10: لجنة؟
11: صحيح، عشان هيك حبيت احكي بيني وبينك، ويا ريت تركز معاي وتفتح لي عقلك كويس لانه لمصلحتك.
10: تفضل حاج.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
1: هبط صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوادي وادي عرنة وهو على ناقته القصواء واجتمع الناس حوله وكأنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان ليقف فيه ويجتمع الناس حوله لأنها أرض واسعة دمثة منبسطة يسهل اجتماع الناس فيها وجلوسهم عليها. وقف صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان على راحلته وأطافت به القلوب واشرأبت إليه الأعناق ونظرت إليه العيون الضامعة بحب إلى مرآه. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقف على راحلته متحفز لأمر عظيم يريد أن يقوله. الناس حوله ينظرون، العيون ناظرة والقلوب بالحب واجفة والآذان مصيخة، وهو بأبي وأمي على راحلته قد أمكن قدميه في الغرز وتطاول للناس كأنما يريد أن يبذل أقصى جهد يمكن أن يبذله في البلاغ. والله إني لأشعر بمهابة عظيمة وكأنما سيدي يتراءى الآن، فهذا المكان مكانه وهذا الموقف موقفه، والحديث حديث في آخر أشهر حياته. نظر إلى الناس ثم هتف صوته بخطبة عظيمة جمع فيها معاقد الدين وعصم الملة. هتف صلى الله عليه وآله وسلم حامدا لله ومن عليه شاهدا بالحق، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، إن الله قد وضع عنكم دماء الجاهلية، فكل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول بمن أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. أنا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما إن استمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. ثم استعاد النبي صلى الله عليه وسلم رحلة دعوته كلها في هذا السؤال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، هل بلغتكم رسالة الله إليكم؟ لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طوى 23 سنة في جهد وجهاد وصبر ومصابرة وبلاغ لرسالات الله، أما أخرج من بلده وهي أحب البلاد إليه؟ أما قتل في بدر؟ أما قتل في أحد؟ أما شد جبينه وسال الدم على وجهه الشريف وصرع أصحابه حوله؟ أما حصر في الخندق حتى شد على بطنه حجرين اثنين من الجوع؟ كل ذلك بلاغا لرسالات الله. ثم ها هو يسأل هذه الجموع قائلا إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فبماذا يمكن أن يجاب؟ ماذا يمكن أن يجاب حبيبنا وهذا جهده وهذا بلاغه وهذا صبره؟ أجيب بالجواب الذي نطقت به تلك الجموع كلها، الجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره، لا يمكن أن تجيب بغيره. أجابت تلك الجموع، أجابت تلك الجموع: نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الذي عليك، وأديت الذي عليك. فرفع إصبعهم الشريفين إلى السماء ثم ركبها إليهم وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن اليوم بعد 1400 سنة نشهد بشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغنا الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء، فجزاه الله عنا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته. أتم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فأذن بلال ثم أقيمت الصلاة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم ركب راحلته ودفع إلى هناك إلى عمق عرفة.

0: دفع صلى الله عليه وآله وسلم من وادي عرنة حتى وصل إلى هنا إلى عمق عرفة، وقف في هذا المكان حول هذه الصخرات المفترشة، واستقبل القبلة رافعا يديه، وجهه تجاه القبلة وهذه الصخرات بين يديه. وقف صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقد رفع يديه إلى صدره داعيا وملبيا وناصبا نفسه للناس هاديا ومعلما.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن، ساءته أزمان. بعد أن انتصر عبد الرحمن الداخل في المعركة الأولى بينه وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهري، فر يوسف بمن معه إلى عاصمته قرطبة، استقر فيها. لكن عبد الرحمن الداخل كون من معه من الجيوش وأعاد ترتيبهم، ثم انطلق إلى قرطبة لينهي أمر يوسف الفهري. هنالك في ظاهر قرطبة بقي 3 أيام حتى دارت المعركة، وقد دارت المعركة بينهما في ظاهر قرطبة في عام 38 للهجرة في عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى. انتصر الداخل ومن معه انتصارا سريعا، ودخل إلى قرطبة وصلى بالناس في جامع قرطبة عبد الرحمن الداخل، وبويع هنالك بالإمارة. ثم إنه أخذ جنوده ومعهم أبو الصباح اليحصبي كما نعلم، وخرج خارج قرطبة ليتيح الفرصة ليوسف بن عبد الرحمن الفهري ومن معه من أهله والصميل أيضا، وهذا رجل كان نصيرا ليوسف الفهري، ليتيح لهم الفرصة ليخرجوا بما معهم من أهلهم ومتاعهم. وأمر الناس ألا يؤذوا أحدا من هؤلاء الخارجين من قرطبة، وأمر ألا يؤخذ شيء من أموالهم وألا يؤذوا بشيء، وأن تترك لهم الفرصة 3 أيام ليأخذوا معهم كل ما يريدون. وهذا دليل على تسامح كبير عند عبد الرحمن الداخل. كانت المعركة التي جرت بينهما في عيد الأضحى تسمى معركة المصارة، وهي معركة شهيرة بلا شك، لأنها كونت المكان والكيان لعبد الرحمن الداخل. أخذ يوسف الفهري والصميل أهلهم ومن معهم وأموالهم، وخرجوا من قرطبة ودخلها عبد الرحمن الداخل. هنا حصل خلاف بين عبد الرحمن وبين أبي الصباح اليحصبي. كان سبب الخلاف ما هو؟ عبد الرحمن ابن معاوية عبد الرحمن الداخل كان حريصا على العفو والتسامح، وهذه من صفاته المعروفة، وكان دائما يجنح إلى العفو والتسامح. ولهذا لما أرادوا استئصال جنود أعدائه بعد انتهاء المعركة وبعد الانتصار، قال لا تستأصلوا شأفة قوم ربما تحتاجونهم أن يكونوا معكم مع من هم أسوأ منهم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني قال لا يصح لنا أن نقتل هؤلاء الناس ونحن سنحتاجهم، إنما نتألفهم بالعفو والتسامح والصفح والعطاء. وهذه هي السياسة التي نجح فيها بنو أمية أصلا، فكذلك كان معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك كان عبد الملك بن مروان كما هو معروف في تاريخهم. هنا اختلف أبو الصباح اليحصبي مع عبد الرحمن الداخل. سبب الاختلاف ما هو؟ أن العفو والتسامح الذي أبداه عبد الرحمن الداخل لم يعجب أبو الصباح اليحصبي، وكان هو كما قلنا يمثل اليمنيين في العصبية، وكانت الحرب القبلية والعصبية شعواء بينهم وبين القيسية والمضرية بقيادة يوسف الفهري. فكان يريد هو، يعد يوسف الفهري عدوا لدودا له، فكان يريد أن يحصل على الغنائم والأموال وألا يدع عدوه اللدود يخرج بكل ما كان له. اختلف مع عبد الرحمن الداخل وجاء إليه وقال كيف تترك لهم أموالهم وهم أعداؤنا؟ فقال عبد الرحمن الداخل إنما هم إخواننا وهم مسلمون، ولا يصح لنا أن نسبي نساء المسلمين ولا أن نغنم أموالهم. فتركهم وشأنهم ولم يطع أبو الصباح اليحصبي. هنا اجتمع أبو الصباح اليحصبي سرا مع بعض رجاله من اليمنية وقال لهم هل لكم في فتحين في ليلة واحدة؟ قالوا كيف ذلك؟ قال نقتل هذا الفتى الأموي، يعني عبد الرحمن الداخل، ونكون قد أخذنا الإمارة وتخلصنا من عدونا التقليدي العدو المعروف ألا وهو يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. فما الذي حدث من رجال أبي الصباح اليحصبي؟ كلهم رفضوا أن يجيبوه إلى ما طلب، وقالوا لا والله
ما رأينا من عبد الرحمن الداخل إلا كل إكرام وعطاء وشجاعة وعفو وتسامح. فهنا سكت أبو الصباح اليحصبي. بلغ الأمر وهذه القصة بتمامها نقلت إلى عبد الرحمن الداخل. فما الذي نتوقع أنه صنع؟ الأمر الطبيعي عند الأناس المتعجلين وأيضا عند من عنده نشوة النصر، فهو قد انتصر وأصبح الناس يحيطون به، وأيضا القصة وصلته أن رجال أبي الصباح اليحصبي لم يوافقوه على أن يغدروا بعبد الرحمن الداخل، فكل هذه المؤشرات تؤكد للداخل أنه يستطيع أن ينتقم من أبي الصباح اليحصبي مباشرة. ما الذي صنع الداخل؟ بلغته القصة فتغاب عنها وكأنه لم يسمعها، ولكنه بدأ يحذر من أبي الصباح، وهذه عين الحنكة وعين السياسة. وهنا نستذكر البيت العربي الذي يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. المتغابي الذي يتجاهل أحيانا وليس دائما، لكن في الوقت المناسب هو الذي يفوز بالموقف. فسكت عبد الرحمن الداخل ولم يشعر أبا الصباح اليحصبي بأنه سمع بشيء من نيته على الغدر والخيانة، وظل على ذلك زمنا. أتدرون متى تخلص من أبي الصباح؟ ولم يتخلص منه قتلا ولا غدرا ولا خيانة، إنما تخلص منه بتنحيته عن القيادة وعن الإمارة وعن الريادة. متى؟ بعد 11 عاما من هذه القصة. وهذا دليل على أن عبد الرحمن الداخل فعلا كما تخايل فيه أصحاب الفراسة أنه رجل مهيئ للقيادة وقادر عليها. إذن دخل قرطبة منتصرا. حصلت محاولات انقلاب من يوسف الفهري والصميل بالرغم من العفو والتسامح وبالرغم من المعاهدة بينهم وبين الداخل، إلا أنهما دبر انقلابا على عبد الرحمن الداخل، واجتمع في منطقة اسمها جيان، وسار إلى مدينة اسمها ألبيرة، وهنالك بلغ عبد الرحمن الداخل أنهما لا يريدان إمارته، وأنهما لا يعترفان بإمارته، وأنهما قد نقضا المعاهدة بينهما وبينه. هنا جمع لهم عبد الرحمن الداخل ما استطاع أن يجمع من الرجال، وانطلق إليهم حول البيرة ليقاتلهم. هم كانت لديهم الحيلة صنعوها في هذا المقام، وهو أن يذهب أحد أبناء يوسف، وهو اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، أن يذهب بفرقة من الجيش ليحتل قرطبة مرة أخرى إذا خرج منها عبد الرحمن الداخل. فعلا لما خرج الداخل ليقاتل خصمه يوسف والصميل إلى البيرة، التف عبد الرحمن بن يوسف ومعه الفرقة من الجيش وذهب فاحتل قرطبة وقصر الإمارة في قرطبة من جديد. سمع عبد الرحمن الداخل بذلك فالتف بجيشه وترك يوسف الفهري والصميل وعاد إلى قرطبة واستولى عليها وطرد منها عبد الرحمن بن يوسف الفهري واستقر له الأمر في قرطبة. هنا هرب يوسف الفهري ومعه الصميل، وإن كان قد ظل يحاولان إثارة الفتنة ضد عبد الرحمن الداخل. من يتأمل أوضاع الأندلس في هذه الفترة مع الإفرنج سيدرك أن هؤلاء الناس الذين يتبنون جانب العصبية القبلية وجانب الثورة ضد إخوانهم إنما يخونون إخوانهم ويخونون الأمة خيانة كبرى. فالإفرنج يتربصون بالمسلمين الدوائر، وأيضا قد أخذوا عدد من المدن من شمال أسبانيا، من شمال الأندلس وجنوب فرنسا. ومع هذا نرى كيف ينشغل بعض المسلمين في الداخل بهذه الصراعات القبلية وهذه الثورات التي لم يكن لها مسوغ إطلاقا إلا حب الرياسة وعدم التخلي عنها. استقر الأمر لعبد الرحمن الداخل، بدأ للناس أنه رجل قوي وأنه يستطيع أن يدير الأمور إدارة ممتازة، وبعضهم أشار عليه هنا أن يعلن الخلافة فأبى وقال: بل هي إمارة وأنا أمير وستظل إمارة تابعة للخلافة الإسلامية في المشرق العربي، فليس هنالك خلافة إلا لمن يملك الحرمين الشريفين. لكل شيء إذا ما تم
نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا

كل إنسان فينا. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم.

ذكر الله تعالى. في القرآن الكريم يرد حديث طويل عن ذكر الله تعالى. في 62 آية يتحدث القرآن الكريم عن ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. 262 آية في القرآن الكريم تتحدث عن ذكر الله تعالى. وتذكرون يا أيها الإخوة أن عدد صحائف القرآن الكريم هي 600 صحيفة وتزيد بضع صحائف. إذا وزعت 262 على 600 صحيفة على التقريب، كأنني بك كلما مررت بثلاث صحائف من القرآن الكريم على الأكثر يذكرك رب العالمين بذكر الله تعالى، لأن الذكر مادة صلتك بالله، لأن الذكر مادة قربك من الله، لأن الذكر هو الماء الذي تسقي به نبتة إيمانك. آمركم أن تذكروا الله تعالى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. في القرآن الكريم حديث عن الذكر الصباحي وحديث عن الذكر المسائي، وفيه حديث عن الذكر الجماعي وفيه حديث عن الذكر الفردي، فيه حديث عن الذكر المطلق وفيه حديث عن الذكر المقيد. مما حدا بالإمام النووي عندما ذهب يبحث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر، شاهد أن مادة الذكر في الحديث وفيرة وكثيرة، مثلها كمثل هذه المادة في القرآن الكريم.

بع الدار واشتري الأذكار. لو بعت دارك واشتريت كتاب الأذكار لكنت رابحا، لأنك ستسمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك عن الذكر طويلا، 470 صحيفة كلها حديث عن الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله.

يذكر الله تعالى إذا ذهب ليتوضأ يبدأ بالتسمية، ثم يتوضأ عضوا عضوا، ثم ينطق بالشهادتين، ثم يقرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم إذا نظر في مرآة في صفحة ماء يرى وجهه، اللهم أنت حسنت خلقي فأحسن خلقي وباعد وجهي عن النار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقوم ليتهجد فيقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت قدوس السماوات والأرض.

وهكذا يذكر الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: في كل أحايينه. لقد أجمعت مدارس التربية الروحية وأجمع العلماء وشيوخ التربية النفسية والأخلاقية أنه لا بد للمؤمن في حياته الإيمانية من ذكر الله. لا يستقيم إيمانه، لا تستقيم طاعاته، لا يستقيم قربه من الله بغير ذكر الله. قال سيدنا أبو الدرداء: إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. قالت زوجته أم الدرداء: وأنعم بهذا البيت، اسمعوا حديث الزوج وحديث الزوجة. قالت أم الدرداء: طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من مجالس الذكر. زوجة تذكر الله وزوج يذكر الله. أتمنى أن يكون بيتك كهذا البيت، بيت عامر بذكر الله تعالى. يا أيها المسلمون، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، يا كل من يسمع هذا الكلام، لقد ذكر العلماء للذكر 100 فائدة. تخيلوا 100 فائدة لذكر الله تعالى. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها

وما أقواك يا أيتها الفتاة وأنت تذكرين الله تعالى، وكم أنت مكين يا أيها الزوج وأنت تذكر الله تعالى، وكم أنت خيرة يا أيتها الزوجة وأنت تذكر

وأكبر فائدة، ووالله ولست بحانث في يميني، لئن بذلت حياتك كلها في تحصيل هذه الفائدة فما أنت بخاسر، بل أنت الرابح لحياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة. أول فائدة للذكر وأكبر فائدة لذكر الله أن الله سيذكرك أنت. يا الله، رب العالمين سيذكرك، يذكرك برحمته، يذكرك بعطائه، يذكرك بخيره، وهو كثير الخير جل جلاله، يذكرك بعنايته، يذكرك بعطفه، يذكرك بحنانه، يذكرك بمعونته. كم نحن ضعفاء يا أيها الإخوة بدون

اذكروني اذكركم برحمتي، اذكركم بعطائي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تذكرون يا أيها الإخوة في

آواهم المبيت إلى غار. نزلت أمطار شديدة ونزلت صخرة سدت فم الغار عليهم. قاموا يدفعون هذه الصخرة فما استطاعوا. قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، فاسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قام الثلاثة وسأل كل واحد منهم ربه بأمر غير أني سأقف عند شاب ذكر الله يوما بترك المعصية، فذكره الله في أدق الساعات التي يحتاج فيها إلى الله. قال هذا الشاب: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وأني كنت أدعوها إلى نفسها بالحرام فتأبى علي، وأنها نزلت بها سنة من السنين فجاءتني تطلب مالا فقلت لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك، ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله قالت: اتق الله يا هذا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك ففرج عنا. قال: فانفرجت الصخرة وتحركت. لقد ذكر الله تعالى في ساعة، فذكره الله تعالى في ساعة هو أحوج ما يكون فيها إلى حضرة الله. الفائدة الأولى للذكر أن الله يذكرك. الفائدة الثانية: الذكر ينجي من عذاب الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. الفائدة الثالثة للذكر: الذكر مع البكاء يدعوك لأن تكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. تذكرون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ الرقم السادس من هؤلاء السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما الفائدة الرابعة وقبل الأخيرة للذكر: الذكر يدع الذاكر

أهل ذكري أهل مجالستي، وما أجمل أن تكون قريبا من ربك. أما الفائدة الخامسة والأخيرة في ذكر الله تعالى، فالذكر أصل موالاة الله، فإذا أردت أن تصير وليا لله

شيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو يكره من يذكر الله. يا أيها الإخوة، هذه خمس فوائد لذكر الله تعالى من 100 فائدة. ختاما، أخشى ما نخشاه على تارك الذكر أن يصيبه قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

والجبال أرساها. الجبال الشامخة إحدى مظاهر الطبيعة الأكثر جمالا وروعة. لا يزال العلماء يعجبون من سر تكون الجبال والهدف من وجودها. وماذا لو لم تكن الجبال موجودة؟ ويؤكدون بأن وجود الجبال ضروري جدا لاستقرار الأرض والحياة على ظهرها. لولا الجبال لما أمكن للطرق الممهدة أن تتشكل، لأن الذي يدرس تاريخ تشكل الأرض خلال مئات الملايين من السنين يدرك أهمية اصطدام الألواح الأرضية وتشكل الجبال، مما يفسح المجال لتشكل الفجاج العريضة أو الطرق الميسرة، والتي ساعدت البشر على سهولة التنقل لآلاف السنين. من أجل ذلك نجد أن القرآن أكد على أهمية الجبال، وجاءت الآيات الكريمات لتوضح هذه الحقائق بشكل رائع. يقول تعالى:

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وإن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. في حلقتنا اليوم مش هنتكلم عن امرأة واحدة من خير نساء الأرض، احنا هنتكلم في الحقيقة عن أكتر من واحدة، بس كلهم أخدوا لقب واحد، واللقب ده بيتهيألي مفيش ست في الدنيا ما كانتش تحلم بيه وتتمنى تنول شرف رضاه. أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، مرضعات النبي عليه أفضل الصلوات. اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في السيرة العطرة،
1: نعم،
2: سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ينشأ ويربى وينشز لحمه وعظمه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم ونذكر مرضعات الحبيب المصطفى سنجد آمنة الأم، آمنة بنت وهب، الأم الحانية التي منحته من خلال هذه قطرات اللبن، منحته كم من الحنان حتى أصبح أرحم خلق الله.
1: نعم.
2: ولذلك أرسله الله رحمة من رحمة للعالمين. يعني تخيلي بقى، يعني جرعات اللبن التي حظي بها من أمه آمنة كانت سبب في إنبات هذه الشجرة الوارفة من الحنان.
1: نعم.
2: لحد الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ثم تنوع العطاء، فإذا بسويبة. من هي سويبة؟
1: نعم.
2: سويبة هذه حبشية، وكانت عند أبي لهب
1: عم النبي،
2: ويقال أنه عندما فرح بقدوم محمد أعتقها وأرسلها إلى آمنة.
1: نعم.
2: رضي الله عنهم جميعا. وقيل أنه لم يعتقها وإنما تركها عندهم، فكانت تعين السيدة آمنة في الرضاع، وهم كانوا بيؤمنوا بتنوع الرضاع على أساس، طبعا ما كانش فيه بقى اللي احنا شايفينه النهاردة، لكن فيه الأمراض العجيبة دي ولا الحواديث ولا، لكن كانت الفطرة والحياة البسيطة والبادية والزروع الطبيعية وكل الأمور دي، ما فيش شك أنها كانت بتسهم في وجود هذه الشخصيات ما شاء الله تتدفق.
1: يعني كانوا بيحبوا ان الطفل يترضى ويرضع من كذا حد.
2: ايوه.
1: نعم.
2: ثم ذهب الى، فقط هي سويبة الحقيقة عاشت معاه فترة، وبعد كده كان دايما يرسل لها هدايا، ولم يكن اسلمت طبعا، وتوفيت بعد 7 سنوات من اسلام حضرة النبي، من الدعوة، من البعثة. بعد كده هنلاقي شخصية جميلة قوي قوي، اللي هي بركة أم أيمن، اللي كانت بقى في صحبتهم طول الوقت ولم تتركه. أنا هحكي عنها بسرعة كده. أم أيمن كان لها زوج الذي جاء، يعني أنجبت منه أيمن، وهو خزرجي. وأيمن كان له دور وكان في وشارك في العديد من الغزوات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعاشت أم أيمن مع خديجة بعد كده، وزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يعني أعتقد أنه حكيم بن حزام كان اشتراه وأعطاه لعمته السيدة خديجة رضي الله عنها.
1: نعم.
2: فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد امرأة من أهل الجنة.
1: الله.
2: فقال عليها من أهل الجنة. طبعا خدي بالك أن أنا في حتة مهمة جدا هقول لك عليها. فتقدم زيد بن حارثة وتزوجها. الشيء الجميل أن ما كانش في واحدة في عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتجوز. شوف الإحساس قد إيه بالمرأة. ما فيش حاجة اسمها أرملة وتقعد من غير زواج، لا يزوجها. فيش واحدة اسمها مطلقة من غير، لا لابد. فكان نادر، ما فيش بقى مشكلة العنوسة اللي احنا شايفينها النهاردة.
1: قلوب الناس على بعض يعني،
2: كان إحساس بالآخر. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس تحس ببعضها.
1: نعم.
2: علم الجار يحس بجاره وجارته. علم العم وعلم الأب، إذا كنت شفت واحد كويس إلحق جوزه لبنتك واطلبه،
1: مش زي لا ونساعد بعض. يعني أنا لو عارفة أن في بنت مثلا لسه ما اتجوزتش، وعارفة أن في شاب مثلا أخلاقه كويسة، ما فيش حاجة نعرفهم
2: على بعض. وعلى فكرة إحنا هنتحاسب حساب شديد قوي على ترك كل البنات دي بلا زواج.
1: إحنا المسؤولين.
2: آه طبعا إحنا، وكل واحدة اتجوزت وحقفلت على نفسها وخدت راجلها وعيالها
1: وخلاص على
2: خلاص. أنا ومن بعد الطوفان لازم نحس ببعض.
1: ده في أمثال يعني مش عايزة أذكرها، بس في أمثال تقولك نمشي في أي حاجة لكن ما نمشيش في جوازة.
2: في بيوت مقفولة محدش يعرف جواها، يعلم بيها ربنا سبحانه وتعالى. ياما بنات في غاية الاحتشام وغاية الأدب والتدين والالتزام، ما حدش يعرف عنهم حاجة. نعم. ده واجب بقى الجار، واجب شيخ المسجد، واجب المدير المدرسة إذا كان في مدرسة البنت بتروحها ولا جامعة، واجبنا كلنا. فلان عنده كذا بنت، طب إزاي؟ ده المفروض، هو ده يعني، هو ده المجتمع المتراحم اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراده. لكن للأسف إحنا كل شوية أنا ومن بعد الطوفان.
1: نعم.
2: الشاهد
1: أم أيمن وتزوجت زيد بن حارثة.
2: أيوة.
1: وأنجبت
2: وأنجبت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معهم وكانت تصلي معهم. ويذكر لنا بقى حادثة جميلة قوي، إنها كانت صايمة وبتهاجر بقى رايحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعتشت قوي قوي قوي، ولكنها يعني مصرة على ما هي فيه، لحد ما وجدت من السماء يتدلى لها دلاء فشربت وارتوت.
1: الله.
2: ومن بعدها لم تظمأ أبدا.
1: الله. الله.
2: ولما توفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكت بكاء شديدا،
1: حضرة الوفاة.
2: فبيقولوا لها يعني كل حي لابد أن يموت، فقلت لهم أنا أبكي لانقطاع الوحي.
1: الله.
2: انقطع الوحي، انقطع تواصل السماء بالأرض، فهذا الذي يبكيني.
1: منتهى الإيمان.
2: منتهى الإيمان.
1: نعم.
2: لا إله إلا الله
1: سيدنا محمد رسول الله.
2: نعم. بعد كده بقت الشخصية الثالثة اللي هي حليمة السعدية، اللي عاش معها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات في بني سعد.
1: نعم.
2: وكان جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بيقول لها أنت اسمك إيه، فبتقول له حليمة بنت أبو زؤيب عبد الله السعدية. قال لها حلم وسعد، والله هذه بركة.
1: الله على الجمال.
2: فالمهم خدت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بقى بتحكي بتقول كانت بلدهم مجدبة في هذا الوقت وفي غاية القحط، فجت إلى حضرة إلى مكة وكان معها الطفل اللي بترضعه وابنها وآتان، ويعني أنسى الحمار اللي كانت ركبها وناقة ضعيفة هزلانة. فكل صاحبتها خدوا الأولاد اللي لهم، أبكرش يحبوا الأيتام، يقول لك مين اللي حيجزل لنا ومين اللي حيدينا. فكلهم مر عليهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما خدوهوش، لم يكن لهم فيه
1: طبعاً
2: حاجة، عايزين حد أبوه عنده فلوس وأمه تأديهم وكذا،
1: لكن خسروا كتير
2: فسبوا. فهي بعد ما جت تمشي قالت لزوجها طيب ما هناخد الولد اليتيم ده وخلاص، يعني ما فيش يعني مش معقول نرجع كده. المهم مجرد ما خدته وحطته على صدرها فاض اللبن وفاض وفاض، لدرجة انها رضعت اخوه من الرضاعة ورضعت ابنها.
1: الله.
2: وبعدين فوجئوا بيبصوا على الناقة الهزلانة اللي كانت معاهم، لقوا درعها مليء باللبن، حتى الآتان بقت أقوى. راحوا على بني سعد، الناس استغربت، كل الأغنام تروح وتغدو ضعافا وكذا، إلا أغنام حليمة، فبقوا يقولوا للرعاة روحوا المكان اللي بترعى فيه حليمة. فحتى زوجها الله والله لقد أخذنا نسمة مباركة.
1: الله، أمي اسمحي لي أنا هتوقف عند اللقب الجميل نسمة مباركة، هنتكلم عنه سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلي على حضرة الحبيب المصطفى.
1: ومن خير نساء الأرض أكيد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة بركة اللي هي أم أيمن.
2: أيوة.
1: وحليمة.
2: أيوة.
1: وكنا بنتكلم عن حليمة.
2: حليمة السعدية بقى زي ما بقولك وجدت رزق مال وحل وسعدت به أيامها سعادة، لكن كانت حاسة أنه طفل غير عادي لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما كان له تواجده وله حضوره وكأن ملكا يداعبه ولم يكن بمفرده. وحصلت حادثة شق الصدر، شق الصدر اللي كانوا يعني اللي هي خضتها دي. فرجع قالت بقى لا لحسن يجرى له حاجة، كان مر سنتين راحت واخداه ورجع به لأم.
1: هي سمعنا كلام عنها، هي شافت ده بعينها يا أمي؟
2: لا، أخوه نعم. من الرضاع هو الذي أخبرها بذلك.
1: نعم.
2: لها وجدت ملكين أو رجلين إيديهم لا تصل وشقوا صدره، يعني أنا برضو الرواية قالت بعدة طرق فأنا مش هقحم نفسي فيها. المهم شافوا شيء غريب، فلما راحوا شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا وجهه ممتقع أصفر لكن ما فيش أي علامات ولا حاجة، فخافت وتصورت بقى ان حاجه تانية، يعني تصورت بقى لا ده ملائكه حصل، لا ده مش فاهم ايه. المهم خدوه وروحوا به لامه، فجم يكلموا قلت لهم لا ده مش عادي. الست نائمة قلت لهم لا انا شفت كذا وشفت كذا ورايت كذا، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعدوا اعداد تاني. الشاهد خدوه مره تانية ورجعوا بيه لما لقوا كده، قالوا طب هاتيه تاني.
1: هم اللي طلبوا ان هم
2: طلبوه تاني لانه بركه في بيتهم
1: وخير رهيب
2: وخير. والشاهد بعد كده رجعوه بقى زي ما احنا قلنا القصه بعد كده، وخدته امه وكذا، وتزوج من السيده خديجه رضي الله عنها. وفي يوم لقى ناس بتقول له ده في السيدة حليمة بتقول مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز تدخل، قال مرحبا وراح استقبلها وفرد عبيته وقعدها عليها وبس راسها. فبقت السيدة خديجة رضي الله عنها بتستغرب ايه المعاملة الجميلة دي، فقال لها دي امي ورضعتني وكذا. فقعدت تحكي السيدة حليمة عن الظروف والحياة يعني العوز اللي هم عايشين فيه، فما كان من السيدة خديجة إلا أنها ادتها 40 راس غنم
1: و
2: يعني زودتها زاد وزواد مظبوط، ومشيت فرحانة وسعيدة بهذه الشيلة.
1: إكرام الفقير كتير ببان بيتخبط عليها ناس بعزة الأنفس بتتكلم وبتلمح إن هي محتاجة إن ظروفها، بس يقول لك خلاص دي ما بقتش بتشتغل عندنا، الأول كان في مصلحة دلوقتي خلاص. وبيجي بقى معرفش بسميه إيه يا ماما، بس ناس بتبخل، ممكن تبخل على واحدة غلبانة بحاجة بسيطة وتقول لك ما ليه وأنا شرفني، ما ممكن تكون بتعدي على كل البيوت. تقولي إيه بقى؟
2: يعني الناس مش فاهمة إن إحنا مناولين لهذا المال، والمال مال الله وإحنا مستخلفين فيه. الناس مش فاهمة إن إحنا بنختبر بهذا المال. وكان في حديث جميل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم لقضاء حوائج الناس، فإذا منعوها انتزعها منهم. اختبار شديد، يعني ما ادكش النعمة أونت عشانك، لا عشان تدي. هو فتح لك قوي بس عشان تدي مش عشان تحق، فإذا منعوها انتزعها منهم.
1: نعم.
2: شوفي بقى الجمال.
1: نعم.
2: فيعني احنا برضو هنلاقي السيدة يعني حليمة مرضعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم درس وعبرة لناس كتير. يعني في واحد يقول لك لا انا اتجوز فلانة ليه، دول فقرة ولا غلبانة ولا مش حلوة ولا مش، ما تعرفش مش يمكن دي وش السعادة عليك، مش يمكن دي ربنا يكرمك بيها. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، لابد أن نرضى بعد الاستخارة، نعمل استخارة ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى
1: ونختار صاحب الخلق الصح والدين.
2: أصل إحنا ما بنعملش حاجة، الناس متخيلة إن هي اللي بتعمل،
1: هي اللي بتخطط وبتعمل وتوصل.
2: لا لا لا لا لا لا، هو الله.
1: نعم
2: هو الله يا بنتي، والله الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر.
1: أمي هتوقف عند نقطة الرضاعة. كتير دلوقتي أو بعض، مش عايزة أجمع، بس بيترددوا إن هي ممكن تبقى أم ولبنها ضعيف شوية، فتتردد إنها تخلي صاحبتها ترضع ابنها مثلا، أو حاجة تقولك يمكن بعد كده الولاد يميلوا لبعض او يحبوا، وساعتها هيبقوا اخوات، خلاص مش هينفع.
2: او ماله، المفروض انها بتأيد هذا الكلام.
1: نعم،
2: يعني الكلام ده كله لابد ان يؤيد، يعني مثلا خلت جارتها، خلت اختها، خلت حد كذا، المهم تكتب الكلام ده، ولابد ان يكون هناك شهود على هذا الكلام. وفي دلوقتي حاجة اسمها بنوك اللبن، يعني بيجمعوا لبن الامهات في زجاجات ويعقموها، وكان حتى من فترة كانوا بيطلبوا الفتوى في هذا الأمر.
1: نعم،
2: يعني حكمها إيه؟
1: طب حكمها إيه يا أم؟
2: أنا كنت عاملة كتاب في هذا الموضوع، أن أولا يعني مش مبسوطة أبدا أن احنا نقول يفوت الصبح على كل أم كأنها مثلا عفوا يعني جاموسة. نعم. ولا إيه، وياخدوا منها اللبن بتبيعه، وبعدين يجمعوه على بعضه ويحطوه في أزايز. ده الكلام ده موجود بره،
1: وبيجمعوه على بعضه، يعني خلاص ما بيتعرفش أصله إيه.
2: الكلام ده موجود ومعروف لحد دلوقتي في بنوك. نعم. كان في جنوب أفريقيا، وكان في أوروبا وفي فرنسا.
1: هل ده بسبب حاجة ما ولا ده مشروع
2: ربحي؟ لا، هم قالك يعني قطعا للربح، دي نمرة واحد. وقالك لبن الأم أفضل كتير من أي ألبان صناعية
1: طبعا.
2: فكان في ناس كمان بتقبل على هذا الموضوع، وكانت الأم نفسها ممكن بتعمل كده ويتشال عشان ابنها في الوقت اللي هي مثلا بتشتغل ولا حاجة تدي. لكن ثبت ان مرض زي مرض الإيدز ممكن ينتقل من خلال هذا الأمر. طبعا
1: يعني حتى الأم ما تشيلش اللبن بتاعها لابنها يا ماما؟
2: ممكن تشيله لابنها،
1: ده لابنها مفيش،
2: ده جائز.
1: نعم.
2: إنما حكاية إن الست تبقى زي البقرة كده، أنا يعني بحس إن كده إهانة. إنما لو حدث وكان هناك اضطرار لهذا الأمر، لابد أن تكتب.
1: نعم.
2: يعني كم واحدة خدوا منها اللبن النهاردة، الشارع ده كله كان في فلانة وفلانة وفلانة. فلابد يكتب هذا الكلام عشان لا تختلط الأنساب.
1: نعم، الصح أن يتعمل الموضوع،
2: لأن خدي بالك أن الموضوع ده سبحان الله التحريم لم يأتي جزافا. يعني أذكر قصة أن اتنين اتجوزوا وكانوا بيشتغلوا مع بعض في الكويت، مدرسة أعتقد وهو كان مهندس حاجة، والاتنين نفس الطباعة، اتقابلوا في معرض من المعارض. المهم كانوا من بلد واحدة في مصر، من بلد واحدة. الشاهد الناس لما يشوفوهم يقولوا يا بنت دي سبحان الله أخلاقها زي الولد ده. الاتنين والمهم حبوا بعض واتجوزوا، كل ما يقربها تيجي له حساسية شديدة جدا
1: حريف.
2: كل ما يقربها راح لدكاترة كتير، آخر كلام قال له دكتور، قال له أقول لك حاجة وما تزعلش، قال له نعم، قال له حساسية أنتوا الاثنين ما ينفعش مع بعض. لأن هي يعني كان واحد ساعات تيجي الحساسية من شعر القطة، من مش عارف إيه. لا، من تراب، لا، من زوجته، ما يقدرش يقربها.
1: غريبة.
2: فحاولوا يعيشوا حياة طبيعية، ما فيش فايدة، فاضطروا يتطلقوا. فقاعدين الأهالي بقى في البلد بيقولوا دي فلانة اتجوزت فلان، مش فلان وفلانة، بنت فلان وبنت فلان اتطلقوا. فواحدة من الكبار قالت هم اتجوزوا، فقالت لها ازاي دول لاضعين على بعض،
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: سبحان الله، ربنا ما حرمش حاجة، يعني سبحان الله.
1: وطباعهم زي بعض دي أمي، هي فعلا الأم يعني بيتاخد جينات من الأم اللي بترضع منها، بيتاخد صفات منها.
2: طبعا وارد. نعم. وارد وارد طبعا.
1: فعشان كده ممكن يبقى اتاخد من هنا واتاخد من هنا، فطلعوا نفس الصفات.
2: طبعا
1: سبحان الله. مرضعات النبي يا أمي، كلمة أخيرة تقوليها في 30 ثانية يا حبيبتي نختم حلقتنا.
2: أقول يعني يا بختكم انكم شرفتوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلاة.
2: يا بختكم انكم بتذكروا على مر الزمان انكم كنتوا مرضعات حضرة النبي واحتويتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وارضعتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: علي أفضل الصلوات والسلام، بشكرك يا حبيبتي.
2: عافية حبيبتي.
1: نلتقي على خير إن شاء الله. ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي

0: مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة عيد الأضحى المبارك والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة المباركة بطاعة من طاعاته، نسجد بين يديه شاكرين على آلائه، فقد من علينا وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة. نسأله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الإيمان وأخوة الإسلام حتى نبقى عبادا له مقربين، وحتى نبقى إخوة لجميع المؤمنين والموحدين. وصلى الله على سيدنا محمد الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن العيد مناسبة يجدد فيها المسلمون العهد مع الله، يؤكدون فيها تكبيرهم لله وولاءهم لله عز وجل. إن العيد تذكر بنعمة الله العظيمة التي أتم بها الإسلام وأكمل الدين على هذه الأمة، فحري بالمسلمين إذا ما أقبل العيد أن يجددوا العلاقة بالله من جديد، وأن يجددوا العلاقة فيما بينهم على الله عز وجل. إن عيد الأضحى أيها المؤمنون هو تذكير بما ضحى خليل الله، بما قدم خليل الله تعالى لوجه الله من أضحية. لقد ضحى إبراهيم الخليل بولده إسماعيل امتثالا لأمر الله تعالى، ولكن الله عز وجل عندما رأى تصديق إبراهيم للرؤيا ساق له الذبح العظيم ليكون فداء عن ولده إسماعيل، وليكون فداء عن آل إبراهيم جميعا. فجدير بالمسلمين أن يحيوا هذه الذكرى، ذكرى التضحية بتقديم الأضاحي، فذبح الأضاحي من سنن الإسلام في أيام عيد الأضحى. ولكن الأهم من ذبح الأضاحي أن نضحي بأهوائنا، وأن نضحي بأنفسنا الأمارة بالسوء، حتى نتخلص من الشرك الذي يداخل حياتنا ونفوسنا. إن الكثيرين من المسلمين تراهم يغلبون الهوى على شريعة الله وعلى حكم الله، فالواجب أن نتخذ من الأضحية مثالا للتضحية بكل شيء ينتصر من أجله دين الله وينتصر به الإسلام. فإن الله تعالى قد أمرنا أن نضحي بدمائنا وأموالنا من أجل أن ينتصر الحق في حياتنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. إن أمتنا قد توقفت عن تقديم التضحية، لذلك حبس عنها النصر، فإنها قد امتنعت عن العطاء في كل مجالات الحياة. توقفت عن عطاء كلمة الحق لوجه الله، فساد الباطل في حياتها وسيطر سلطان الكفر في مجتمعها. وكان الواجب أن يبقى صوت الحق مرتفعا في حياتها على كل أصوات الباطل التي ترتفع. عندما بخلت الأمة الإسلامية بالتضحية بطوائفها وأحزابها وعصبياتها، أصبح الإسلام غريبا في حياة الأمة الإسلامية، وأصبحت الانقسامات والنزاعات والأحزاب والعصبيات الطائفية بديلا عن الإسلام في حياتها. فجدير بنا أن نضحي بكل هذه العصبيات التي برزت بشكل واضح وصارخ في أيامنا هذه، حتى تأخذ دور الإسلام، دور التوحيد الذي كان يوحد الأمة الإسلامية على كلمة سواء. فجدير بنا جميعا أن نراجع معاني التضحية في هذا العيد، حتى لا نقدم حزبنا على حزب الله، حتى لا نقدم أهواءنا على دين الله، حتى لا نقدم انقساماتنا على الوحدة على الله تعالى. فإن المسلمين في العالم ينهضون جميعا من أجل نصرة دين الله. فهؤلاء إخوانكم في فلسطين يضحون بحياتهم من أجل أن ينتصر الإسلام، وهم كل يوم يقابلون أعداء الله المغضوب عليهم بما يملكون من وسيلة يواجهون بها اليهود، تأكيدا منهم على التضحية من أجل دين الله، حتى ينتصر الإسلام في فلسطين على المغضوب عليهم الذين شردوا الشعب المسلم في كل مكان. إن الإسلام هو مطلوب الشعوب الإسلامية كلها، ولكن العدو الكافر يضع العراقيل في وجه الإسلام حتى لا يعود الإسلام إلى حياة المسلمين. ولقد استحدث الاستعمار فرقا إسلامية تكون البديل عن جيوشه من أجل محاربة الصوت الإسلامي الواحد، ومن أجل محاربة الأمة الإسلامية الواحدة. فأنشأ في كل منتدياتنا وفي كل مساجدنا صراعا من أجل هذا الرأي أو ذاك الرأي، وكلنا نؤمن ونذعن لإله واحد لا نشرك به شيئا ولا أحدا. فبأي حق نضحي بالإسلام من أجل هذه الآراء البشرية التي فيها الصواب والخطأ، والتي تحتمل الخطأ أكثر من الصواب، لأنها أصبحت تنمو على حساب الإسلام في نفوس المسلمين وفي أفكار المسلمين وفي علاقات المسلمين ببعضهم البعض. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الصبيحة التي يجدد الله تعالى فيه العهد مع عباده، لا بد وأن نؤكد على أمور مهمة كلها مأخوذة من شعائر الحج الذي هو التوحيد بعينه. فنحن عندما نطوف ببيت الله تعالى نعلم أنه لا مطاف لنا إلا بيت الله وطاعة الله التي نعبر فيها عن هذا الركن من أركان الإسلام. لا بد وأن نؤكد أن الطواف ببيوت الظالمين محرم على المسلمين. البيت الوحيد الذي يجوز أن نطوف به وأن نتوجه إلى ربه هو البيت الحرام الذي حرم الكثير من المسلمين من زيارته، ولعل الله تعالى أن يطلق البيت ويعتق البيت العتيق حتى يعود لهذا البيت مقامه في قلوب المسلمين، وحتى يعلم كل الناس أن الصد عن سبيل الله من أكبر الكبائر التي حرمها سبحانه وتعالى. وإن الوقوف بعرفات الله تعني وحدة الموقف على الله، وحدة الموقف الإسلامي، لا في عرفات الله تعالى فقط بل في كل المواقف. لا بد وأن يوحد المسلمون موقفا واحدا، سواء كان الموقف عقائديا أو كان الموقف سياسيا أو كان الموقف عسكريا. فلا تتعدد السيادة في الإسلام ولا تتوزع القيادة في الإسلام. في الإسلام سيادة لشرع الله، وفي الإسلام قيادة واحدة يحرم أن تتعدد. فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، فاختار المسلمون من بعده الصديق إماما لهم وقائدا يقودهم إلى درب الحق، إلى درب الوحدة، إلى درب الجهاد. فقاتلوا المرتدين وكانوا كلمة واحدة، ثم حرروا الجزيرة العربية من كل مرتد عن الإسلام، وانطلقوا إلى بلاد الشام، إلى بلادنا هذه، فحرروها من طغيان الروم البيزنطيين، وأعلنوا فيها كلمة الله، وكبروا فيها كلمة الله تعالى. فنحن بنعمة الله وبفضل جهاد ذلك الرعيل الصالح نعيش الإسلام ونرفع الصوت بالتهليل والتكبير، ذلك لأن الله تعالى قد من علينا بأصحاب رسوله الكريم فساقوا لنا الهداية بقلوب محبة تخاف الله تعالى وترجو رضاه. ثم انساحوا إلى بلاد الفرس فحرروا بلاد فارس من المجوسية ومن عبادة النار، حتى يرتفع أمر الله تعالى في تلك الأمة. وهكذا ضحى سلفكم الصالح براحة نفسه، ضحى بوطنه، ضحى بكل ما يملك من أجل أن يخرج مجاهدا وداعيا إلى الله. فملأ صوت الحق الدنيا وتردد في أرجائها، فكنت تسمع التكبير في بلاد كانت تشتاق إلى التكبير. ولم يترك الله تعالى نمرود أن يدعي الربوبية، أرسل الله تعالى إبراهيم إلى نمرود، فأهلك الله نمرود عندما صد نمرود عن سبيل الله. وكذلك بعث إلى فرعون موسى، فلما طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لقد عاد الفراعنة والقياصرة والأكاسرة إلى حياة أمتنا، ونحن بحاجة إلى توحيد صف وإلى جهاد جديد نحرر به الأمة المسلمة التي حملت أمانة الرسالة الخاتمة، التي لا بد وأن تحمل من جديد إلى الشعوب المحرومة من الله تعالى، المحرومة من السجود إلى الله، التي تستعبد من أجل أطماع الإنسان الظالم الذي كفر بالله وطغى على عباد الله. نحن بحاجة إلى عودة حميدة نؤازر فيها الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، حيث ارتفعت أصوات التكبير والتهليل في كل بلاد المسلمين، على الرغم من قسوة المواجهة، على الرغم من غلظة الأعداء الذين يستخدمون كل يوم الأساليب الجديدة من أجل ضرب وحدة الأمة الإسلامية ومن أجل وقف الصحوة الإسلامية. إن وحدة الصف على الله واختيار القيادة الواحدة التي ترعى أمور المسلمين بشريعة الله هو السبيل إلى تحرير أمتنا ونهوضها والقيام بمسؤولياتها الإسلامية والتاريخية التي أسند الله تعالى إليها حمل رسالة الإسلام إلى كل الناس، لأن الله تعالى بعث محمدا رحمة للعالمين ولم يرسله لطائفة من الناس أو قومية من القوميات، إنه بعثه رحمة للعالمين لتكون أمته مثله، رحمة للشعوب جميعا، تحمل الإسلام بكل قوة وتأخذ كتاب الله تعالى بقوة، وتصفي ما بينها من خصومات، وتغسل قلوبها من الأحقاد، كما قال تعالى في وصف أتباع نبيه الكريم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن العيد تجديد وتجديد للعهد مع الله، فلا يكفي أن نلبس الثوب الجديد، هذا ظاهر نتحلى به ليكون تعبيرا عن تجديد أسرارنا، عن تجديد ما تكنه نفوسنا. إن الجديد الذي يقبله الله تعالى في هذا العيد أن نجدد عهد الأخوة فيما بيننا، أن نصل ما قطعنا من رحم الإسلام، أن نصالح من قاطعنا، فإنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فكيف وقد هجر البعض منا إخوانه سنوات طويلة لأنه متخاصم معه على رأي من الآراء التي قال بها بعض العلماء أو بعض الفقهاء؟ إن مثل هذه الآراء لا بد وأن يختلف الناس فيها، لأنها آراء إنسانية، وأما الذي لا خلاف عليه بين المسلمين فهو الله تعالى الذي خلقنا جميعا، وهي أركان دينه الحنيف التي تجمعنا هنا في هذه الساعة لنؤدي صلاة لله تعالى تؤكد فيها وحدة الاتجاه إلى بيت الله القبلة، تؤكد فيها وحدة الصلاة وراء إمام واحد، ووحدة السجود لإله واحد. فعلى أي شيء نختلف بعد أن تتوحد قبلتنا إلى الله تعالى، وبعد أن يتوحد سجودنا لعظمة الله، وبعد أن نلتقي جميعا على كتاب الله عز وجل؟ على أي شيء نختلف وعلى أي شيء نقتتل؟ جددوا الإيمان معنا في قلوبكم حتى نحقق الجديد في هذه العيد، وحتى نتذكر أن الله تعالى في مثل هذه الأيام أنزل آخر آيات القرآن عندما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا قد ارتضينا ما ارتضيت لنا من دين، وشكرناك على ما أتممت علينا من نعمة، فامنن علينا بنعمك الدائمة واجعلنا إخوة متحابين فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما أجمله من تجديد للعهد مع الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. احفظوا هذا العهد مع الله الذي تجددونه كل يوم عندما ترفعون أصواتكم بالشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه عهد الله تعالى فيما بيننا وبينه، يجب أن نؤكده كل يوم بالتوجه في كل حركة من حركاتنا، في كل ركعة من ركعاتنا، في كل كلمة تنطلق من حلوقنا، في كل نبضة في قلوبنا نؤكد فيها أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الذي يوحد الله تعالى ويؤكد هذا المعنى في كل يوم لا بد وأن يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة ويقيسها على شريعة الله. فما وافق من أعمالنا وأقوالنا وما وافق من عقائدنا شريعة الله فهو الحق الذي يجب أن نمارسه وأن نقوم به، وأما ما وجدناه مخالفا لأمر الله تعالى من قول أو عمل فيجب أن ننتهي عنه، لأن الله تعالى قد حرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأقيموا علاقتكم بالناس على أساس علاقتهم بالله تعالى. فمن كان حبيبا لله فيجب أن يكون حبيبا لك، لأن أحباب الله وأولياءه هم إخوانك المقربون الذين تلتقي معهم على الله تعالى. ومن كان عدوا لله فاتخذه عدوا لك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لقد برأ الله تعالى المسلمين من المشركين يوم الحج الأكبر، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة براءة يحملها الإمام علي كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه، بعثه بها ليقرأها في عرفات الله، وكان أبو بكر الصديق يومها أمير الحج المكلف من رسول الله أن يؤم المسلمين في مناسك الحج. كانت براءة إعلانا إلهيا يبرئ فيه المسلمين من المشركين كما يبرأ الله تعالى من المشركين، فأنزل في كتابه العزيز: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم أنزل الله تعالى في البراءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فتبرأوا من المشركين سواء كانوا شرقيين أو غربيين، عربا أو عجما، ولا تكونوا خدما للظالمين، ولا تكونوا خدما للطغاة الجبارين، فإن الله تعالى قد انتدبكم لخدمة الحق ولخدمة أهل الحق ومناصرة أهل الحق، فكونوا مع الحق ودوروا معه حيث دار. واعلموا عباد الله أن الله تعالى جعل الأضحية تذكيرا بالتضحية الكبرى التي انتصر بها الإسلام على الهوى والإسلام على الوثنية، فضحوا وتذكروا ما ضحى به إبراهيم وما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضحى به المؤمنون حتى انتصر دين الله. فلتكن الأضحية تلك السنة التي درج عليها المسلمون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدة ومذكرة لنا بوجوب تقديم الدماء وهدرها في سبيل الله بدلا من أن تهدر في سبيل الدنيا أو في سبيل مناصرة طاغوت من الطواغيت. ثم انطلقوا بعد ذلك من صلاة العيد، انطلقوا لتتصافى قلوبكم، لتصلوا أرحامكم، لتصلوا رحم الإسلام التي تجمعكم جميعا. فالإسلام هو الأصل والنسب هو الفرع، فإذا قام الإسلام اعترف الله بالنسب، وإذا سقط الإسلام سقط النسب. فحافظوا على نسب الإسلام فيما بينكم، لأن الكفر يسقط النسب ويسقط الميراث، كما قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا إلى دينك في هذا العيد، وأن تجدد حياتنا بالإسلام، وأن تعزنا بالوحدة على القرآن. اللهم اجعلنا من المعتصمين بحبلك جميعا يا رب العالمين. اللهم من على الأمة الإسلامية بإمام صادق مخلص موحد يقودها إلى طاعتك، يقودها إلى الجهاد في سبيلك، يقودها إلى تبليغ الدعوة إلى عبادك في العالم كله. اللهم جدد للإسلام شبابه، وجدد للأمة دينها ونهضتها، وخذ بأيدينا لما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا في هذا العيد بخير، واجعل كل المؤمنين بخير، واهد إلى هذا الخير عبادك المؤمنين، واهد الناس جميعا إلى الإسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تابعتم خطبة عيد الأضحى المبارك، والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي جاء بها الإسلام الحنيف ومن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي ومن المحاسن والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها أدب وفضيلة من الأمور التي يعتبر فيها حفاظ على خصوصية الآخرين واحترام لذواتهم واحترام لخصوصياتهم. هذا الأدب وهذه الفضيلة هو الاستئذان. الاستئذان أيها الأحبة من الأمور التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف وحث عليها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى نهاية الآية. هنا أيها الأحبة إقرار وإثبات لمسألة الاستئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم من المهم جدا أن يعلموا وأن يتأدبوا على مسألة الاستئذان وعدم الدخول على الآخرين في أماكنهم الخاصة إلا بعدما يأخذون الإذن في ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض أهل العلم يقول حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، دلالة على أن هذا الأدب الرائع الذي فيه محافظة على خصوصية الآخر ومحافظة على عوراته من الأمور المهمة جدا ومن الأمور التي يقضى بها على مسألة الدخول إلى البيوت وتتبع العورات ومن النظر إلى أمور لا يحب المرء أن يراها أحد لأنه يكون في وضع خاص لا يود أحد أن يطلع عليها. فلذلك من الآداب الشرعية أن المسلم إذا أراد أن يطرق الباب أو أن يذهب إلى أحد أن يستأذن في الذهاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإذن 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فلذلك مثلا إذا كان الشخص عند باب أحدهم يريد أن يذهب له فإنه مثلا يضرب عليه الجرس، فإن لم يجب انتظر قليلا وضرب ثانية، فإن لم يجب ضرب الجرس ثانية وانتظر، وإن لم يجب ضرب ثالثة، وإن لم يجب خرج وترك. وإن أذن لك وإلا فارجع، كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون في نفسه عليه حاجة. أيضا من الآداب أن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى أحد أن لا يقف في وجه الباب، وهذا طبعا لكي لا يكشف العورات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على عورات البيت من الأمور المهمة ومن الحكم من وراء الاستئذان. يقف من أراد على يمين يقف من أراد أن يذهب إلى أحد يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أيضا أيها الأحبة من حكم الاستئذان الستر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الشعيرة. فالإسلام دين فيه الستر على الآخرين، فيه محافظة على خصوصياتهم، فيه أيضا محافظة على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فالشخص إذا لم يأتي فالشخص إذا استأذن فإن في الحقيقة يقرب صاحبه إليه ويعلم أن هذا الشخص يريد له أن يحترمه وأن يوقره. فلذلك الدين الإسلامي دين فيه احترام، دين فيه أيضا مراعاة لمشاغل الآخرين. أحيانا يكون الشخص في وضعية غير مناسبة لاستقبال أحد، فمن الجميل الآن مع توفر الأدوات التواصل في من جوال وغيره أن يستأذنه بالذهاب إليه بالجوال، هل هو مناسب أن يأتي له أو لا يأتي؟ فهذا إن كان مناسبا أذن، وإن لم يكن مناسبا اعتذر وأتى بوقت آخر. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة الآن بحمد الله عز وجل، هذه الوسائل الموجودة الآن وسائل التواصل يعني خففت كثير من الإحراجات التي قد تصيب الآخرين في أوقاتهم. الاستئذان أيها الأحبة أدب، أدب مهم ينبغي علينا أن نتخذه شعارا في حياتنا. فلا بد أن يكون الإنسان عنده روح هذه الشعيرة وهذه الفضيلة الإسلامية العظيمة في أن يستأذن الآخرين حتى في الكلام. أحيانا أنت في كلامك مثلا مع الآخرين جميل أن يكون هناك استئذان منه أن تتكلم أو استئذان منه أن تدلي برأيك وما إلى ذلك. هذه الفضيلة مهمة يتأدب بها الأبناء، يتأدب بها الكبار، يتأدب بها أيضا الموظف مع مديره، الولد مع والده، يتأدب بها أيضا الإنسان في تعامله مع الآخرين. وهذا يدل على مسألة الاستئذان، يدل على مسألة أن الإنسان لكي يحترمه الآخرين لابد أن يحترم الناس وأن يقدر مشاغلهم وأن لا يكون في نفسه حرج عندما يعتذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخالق. خلق

0: الله سبحانه وتعالى العالم، أي أوجده من العدم، والخالق بالألف واللام لا تطلق إلا على الحق عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل يخلق الشيء من العدم المطلق، والعدم المطلق هو اللاشيئية، فهو تبارك وتعالى يخلق الشيء دون أن يكون له سابقة وجود على الإطلاق. ولقد أكد عز وجل على مسألة الخلق من العدم المطلق في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مهما تحدث المتحدثون عن هذا الاسم وغيره من الأسماء الحسنى ومن خلال ما كشف الله لهم في كتابه، فإنهم لن يستكشفوا جلال أسمائه عز وجل وأسرار صفاته. فإذا كنا نعجز عن الإلمام بما كشفه لنا الله تبارك وتعالى، فماذا عن المحجوب الذي لم نتهيأ بعد لاستقباله، والذي احتفظ به جل وعلا في علمه؟ إن الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال. ندعوه عز وجل أن يعلمنا من علمه ويعطينا من عطائه الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخالق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف في كل حلقة من هذا البرنامج كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزهار أو بالأزاهير. هذه الكلمات نقطفها بعناية ودراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومرد ذلك الفهم الخاطئ إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا العامي المحكي، فهذه الكلمة القرآنية يكون لها استعمال محكي فيذهب الذهن إلى الاستعمال المحكي، ويكون ذلك في الغالب متناقضا مع السياق القرآني. وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر، وهو العربية نفسها. فالجذور العربية الفصيحة، الجذور اللغوية، وعندما نقول الجذور هي أصول الكلام، يكون لها معان عدة في المعاجم، فيذهب ذهن السامع بداية إلى المعنى المشهور، المعنى القريب، وغالبا ما يكون المعنى القرآني المقصود من الكلمة في سياقها القرآني يكون معنى آخر غير المعنى المقصود لدى السامع في أول وهلة. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الكلمات قوله تعالى في حديثه عما حدث في غزوة أحد. كلكم تعرفون ما حدث في غزوة أحد عندما كانت الموازين لصالح المسلمين في بداية المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا على المشركين، ولكن طبعا الرماة غادروا الجبل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب منهم ألا يغادروا الجبل مهما حدث. قال لهم: إذا انتصرنا فلا تأتوا، وإذا هزمنا فلا تعينونا. انظروا، إذا هزمنا، قال لهم الرسول حرفيا، إذا هزمنا فلا تعينونا، إذا رأيتمونا قد هزمنا في ساحة الوغى، في ساحة القتال، فابقوا على الجبل. هذه من الدروس والعبر المستفادة. نترك الآية بداية تتحدث عن نفسها. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.

0: تليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. إخواني السياق القرآني طبعا واضح في الحديث عن غزوة أحد كما قلنا، ولقد صدقكم الله وعده، أي كان صادقا معكم ووعدهم بالنصر إذ تحسونهم بإذنه. هنا بؤرة الدلالة، هنا الزهرة القرآنية التي نريدها، إذ تحسونهم يتبادر إلى السامع مباشرة بالمعنى العامي المستعمل المحكي في اللهجة العامية المحكية، أنه منقول حسست الشيء أي لمسته. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، لأنه يتناقض بداية مع السياق القرآني. المسلمون لم يلامسوا المشركين بمعنى الملامسة، بمعنى الحس، منها تحسسوا مثلا في مكان آخر في معروف في سورة يوسف، هنالك لها معنى آخر. تحسونهم هنا بمعنى تقتلونهم. أولا ارتباط الكلمة بالسياق القرآني إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم حتى إذا فشلتم عندما تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكان ذلك درسا للمؤمنين لئلا يعصوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا درس في الأخلاق، درس في الدين، درس في المعارك أيضا، في الخطط الحربية، أن تطيع أمر القائد مهما كانت النتيجة، لا تتصرف على عاتقك. المعنى السياقي كما قلنا تحسونهم أي تقتلونهم. المفسرون جميعا بلا استثناء يقولون إن معنى كلمة تحسونهم أي تقتلونهم، وليس من اللمس. وبالعودة إلى المعاجم، طبعا معظم المعاجم أو كل المعاجم تقول إن من معاني الحس أو المعنى الأصلي للحس هو القتل. يقول ابن فارس الجذر حساسة يدل على القتل الذريع، حسسناهم بالسيف أو بالرمح أي دسناهم وقتلناهم. الحس القتل، الحس الاستئصال، الحس الفناء الإفناء أي أفنيناهم عن الفراء، وحسوهم أي اقتلوهم. فهذا المعنى المقصود من هذه الآية ومن هذه الكلمة ومن هذه الزهرة القرآنية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في كلمة جديدة وزهرة جديدة من برنامج أزاهير قرآنية، فإلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا علي بن أبي طالب بالجيش بتاعه لبداية حصن الناعم كده. أول ما وصل وصف الجيش انطلقت صخرة ضخمة من داخل الحصن من فوق كده، فسقطت على رأس سيدنا محمود بن مسلمة فقتل، وكان أول شهيد نعرف اسمه في غزوة خيبر. وبعدين سيدنا علي بن أبي طالب أم غارز الرمح بتاعه كده في باب الحصن، فواحد من جوه قال من؟ قال علي بن أبي طالب. فصاح الرجل اليهودي اللي من جوه قال هزمتم والذي أنزل على موسى. يبدو أن عندهم بعض الإشارات في الكتب بتاعتهم أن سيحصل هزيمة لهم من قائد من الجيوش واسمه علي بن أبي طالب، كما يقول بعض رواة السير. لما عرف أن ده علي بس قالت هزمتم والذي أنزل على موسى. فطلع واحد من الحصن اسمه مرحب، واحد من قادة الجيوش عند اليهود، وقعد يقول كده بيوت أبيات شعر، قال أن الذي قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب، أنا نار تحرق أي حد في الحرب. فطلع له سيدنا عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع ده اللي وإحنا جايين من المدينة على خيبر النبي قال له خذ لنا من هناتك، سمعنا حاجة صوتك حلو. قعد يونس الناس بالنشيد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وساعتها النبي قال له يرحمك الله يا عامر، واللي النبي يقول له يرحمك الله يبقى هيموت شهيد. فسيدنا عمر وقتها قال له يا رسول الله هلا متعتنا به، كنت تسيبه لنا شوية. فلما دخل على مرحب كان سيدنا عامر بن الأكوع السيف بتاعه قصير شوية، فمرحب بيضربه فبيوطي سيدنا عامر فالسيف دخل في جسمه. فبعض الناس افتكرون انتحر انه موت نفسه، فقالوا حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم أبدا بل هو شهيد وله أجره مرتين. وبعدين فضل مرحب بقى ايه شاف نفسه أكتر، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فطلع له سيدنا علي بن أبي طالب قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، اسم من أسماء الأسد، كليث الغابات كريه المنظرة. فاختلفوا بالسيوف كده، فسيدنا علي بن أبي طالب قتل مرحب، وكان بداية للفتح. أم طالع ياسر أخو مرحب برضه عمال بيقول أناشيد كده ويعني إيه بيتحدى بالشعر، أم طالع له سيدنا الزبير بن العوام، والسيدة صفية كانت واقفة قالت له يا رسول الله يقتل ابني؟ قال لا ولكن ابنك قاتل.

0: ومعاه أغنام كتير قوي. وكان الصحابة بدأوا يجوعوا، فقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا من جوه عند اليهود وأنا بقرأ عندهم في كتبهم صفاتك وأنا عارف أن أنت نبي وأنا بشهد أنك رسول الله. قال له طيب والأغنام دي بتاعت مين؟ قال له دي بتاعت سيدي جوه، أنا جايبها علشان تاكلوها. فقبل النبي إسلامه وقال وأما الأغنام فليست لنا، دي مش حاجتنا، ده ملك بني آدم، بني آدم ده بيحاربنا، رجعها، احنا ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا. طب اعمل ايه يا رسول الله؟ قال احصبها في وجهها ترجع الى ربها، ارميها كده بس وهي هتمشي. ففعلا رماها، مشيت لغاية ما وصلت لحصن الصعب بن معاذ. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينور لنا بمنتهى الوضوح، اذا كان هم بيعتدوا علينا ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نور سبهولك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الراعي. أقولك بس على معنى مهم جدا في معتقدك، احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعامل الخلق بصفات الله. شوف ربنا بيرحم ازاي، وترحم على قد ما تقدر، ورحمة الله كما ينبغي لكمال الله ورحمتنا على قدنا. شوف ربنا بيكرم ازاي وتكرم. من صفات ربنا انه احد، ومن معاني اسم الله الاحد ان ربنا صفاته ما بتتجزأش، فلما بيتعامل معاك بيتعامل معاك بحكمته ورحمته وعظمته وكبرياءه. مفيش موقف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل فيه بصفة فيفقد صفة. أنا لما بغضب ممكن أفقد حكمتي، ممكن لما أغضب أفقد رحمتي، ربنا مش كده. ربنا سبحانه وتعالى أحد لا يتجزأ. المؤمن عنده حتة من الصفة دي، إنه هو بيتعامل ما بيفقدش قيم على حساب قيمة. فأنا مثلا لو عندي طموح، الطموح ما ينسنيش الأمانة. أنا عندي طموح فبشتغل، وبعدين في حتة هغش فيها أكسب أكتر، ما نغش يا عم مو منكسب، أصلا احنا بتوع الطموح. لا، أنا الطموح محافظ معاه على الأمانة، ومحافظ معاه على الرحمة، ومحافظ معاه على القوة، زي بالظبط ما حصل في قصة الراعي. احنا بنحارب ناس بتحاربنا وبتتعمل ضدنا مكائد ودسائس وبيقلبوا علينا العرب، يطلع من عندهم راعي غنم يسلم ومعاه الغنم مش بتاعتنا ومش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت واحد مش على ديننا وبيحاربنا في ديننا وبيخون المعاهدات. رجع حاله، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كأن سيدنا النبي بيقول لك امشي ورحلة حياتك جهادك إنك تحصل طموحاتك وأرزاقك بس من غير ما تخسر قيمك. ده اللي هيديك وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا

إنسان فينا. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. عنوان حلقة اليوم ذكر الله تعالى. في القرآن الكريم يرد حديث

أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. 262 آية في القرآن الكريم تتحدث عن ذكر الله تعالى. وتذكرون يا أيها الإخوة أن عدد صحائف القرآن الكريم هي 600 صحيفة وتزيد بضع صحائف. إذا وزعت 262 على 600 صحيفة على التقريب، كأنني بك كلما مررت بثلاث صحائف من القرآن الكريم على الأكثر يذكرك رب العالمين بذكر الله تعالى، لأن الذكر مادة صلتك بالله، لأن الذكر مادة قربك من الله، لأن الذكر هو الماء الذي تسقي به نبتة إيمانك. آمركم أن تذكروا الله تعالى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. في القرآن الكريم حديث عن الذكر الصباحي وحديث عن الذكر المسائي، وفيه حديث عن الذكر الجماعي وفيه حديث عن الذكر الفردي، فيه حديث عن الذكر المطلق وفيه حديث عن الذكر المقيد. مما حدا بالإمام النووي عندما ذهب يبحث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر، شاهد أن مادة الذكر في الحديث وفيرة وكثيرة، مثلها كمثل هذه المادة في القرآن.

بع الدار واشتري الأذكار. لو بعت دارك واشتريت كتاب الأذكار لكنت رابحا، لأنك ستسمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك عن الذكر طويلا. 470

ثم إذا نظر في مرآة في صفحة ماء يرى وجهه، اللهم أنت حسنت خلقي فأحسن خلقي وباعد وجهي عن النار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقوم ليتهجد فيقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد، أنت قدوس السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وهكذا يذكر الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة في كل أحايينه. لقد أجمعت مدارس التربية الروحية وأجمع العلماء وشيوخ التربية النفسية والأخلاقية أنه لا بد للمؤمن في حياته الإيمانية من ذكر الله. لا يستقيم إيمانه، لا تستقيم طاعاته، لا يستقيم قربه من الله بغير ذكر الله. قال سيدنا أبو الدرداء: إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. قالت زوجته أم الدرداء: وأنعم بهذا البيت، اسمعوا حديث الزوج وحديث الزوجة. قالت أم الدرداء: طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من مجالس الذكر. زوجة تذكر الله وزوج يذكر الله. أتمنى أن يكون بيتك كهذا البيت، بيت عامر بذكر

لقد ذكر العلماء للذكر 100 فائدة. تخيلوا 100 فائدة لذكر الله تعالى. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها

وما أقواك يا أيتها الفتاة وأنت تذكرين الله تعالى، وكم أنت مكين يا أيها الزوج وأنت تذكر الله تعالى، وكم أنت خيرة يا أيتها الزوجة وأنت تذكرين

الفائدة الأولى وهي أعظم فائدة وأكبر فائدة، ووالله ولست بحانث في يميني، لئن بذلت حياتك كلها في تحصيل هذه الفائدة فما أنت بخاسر، بل أنت الرابح لحياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة. أول فائدة للذكر وأكبر فائدة لذكر الله أن الله سيذكرك أنت. يا الله، رب العالمين سيذكرك، يذكرك برحمته، يذكرك بعطائه، يذكرك بخيره، وهو كثير الخير جل جلاله، يذكرك بعنايته، يذكرك بعطفه، يذكرك بحنانه، يذكرك بمعونته. كم نحن ضعفاء يا أيها الإخوة بدون

اذكروني أذكركم برحمتي، أذكركم بعطائي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تذكرون يا أيها الإخوة في

قاموا يدفعون هذه الصخرة فما استطاعوا. قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، فاسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قام الثلاثة وسأل كل واحد منهم ربه بأمر غير أني سأقف عند شاب ذكر الله يوما بترك المعصية، فذكره الله في أدق الساعات التي يحتاج فيها إلى الله. قال هذا الشاب: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وأني كنت أدعوها إلى نفسها بالحرام فتأبى علي، وأنها نزلت بها سنة من السنين فجاءتني تطلب مالا فقلت لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك، ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله قالت: اتق الله يا هذا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك ففرج عنا. قال: فرجت الصخرة وتحركت. لقد ذكر الله تعالى في ساعة، فذكره الله تعالى في ساعة هو أحوج ما يكون فيها إلى حضرة الله. الفائدة الأولى للذكر أن الله يذكرك. الفائدة الثانية: الذكر ينجي من عذاب الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. الفائدة الثالثة للذكر: الذكر مع البكاء يدعوك لأن تكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. تذكرون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ الرقم السادس من هؤلاء السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما الفائدة الرابعة وقبل الأخيرة للذكر: الذكر يدع الذاكر قريب

أهل ذكري أهل مجالستي، وما أجمل أن تكون قريبا من ربك. أما الفائدة الخامسة والأخيرة في ذكر الله تعالى، فالذكر أصل موالاة الله، فإذا أردت أن تصير وليا

أخشى ما نخشاه على تارك الذكر أن يصيبه قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها.

0: ورجاء
1: السائلين هب لنا منك يقين يا
2: أمان الخائفين
0: فرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفا.

0: لها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق. إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. نسير مع مناسك الحج والعمرة نسكا نسكا، نشير إلى الأحكام بسرعة لكن نتوقف وقفات مع المعاني والمقاصد والعبر والأسرار، حتى لا يتحول الحج والعمرة إلى شكل وإلى حركات وإلى شعائر مجردة من الروح، وإنما نستشعر هذه المعاني ونتأثر بها ونحس بهذه الأحاسيس، عندها يصبح الحج مؤثرا في القلب، وعندها يتحول هذا التأثير إلى تغيير حقيقي في سلوك الإنسان. وانتقلنا مع الحجاج من منسك إلى منسك حتى وصلنا إلى زمزم، بعد أن لبينا وأحرمنا وطفنا حول الكعبة 7 أشواط وصلينا 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم ذهبنا فسلمنا على الحجر مرة أخرى، وبعد ذلك نتوجه للشرب من زمزم. حدثتكم في اللقاء الماضي عن قصة زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وصلى 2 ركعتين وسلم على الحجر مرة أخرى، ذهب هو ومعه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه نحو بئر زمزم، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى أبا هريرة ليشرب من يده الشريفة فشرب أبو هريرة، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال اشرب أبا هريرة فشرب، فأعطاه مرة ثالثة قال اشرب أبا هريرة فشرب، فظل يشرب حتى ما استطاع، قال والله يا رسول الله ما أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعم طعيم وشفاء سقيم. هذا الشرب الكثير من زمزم يسمى التضلع، التضلع من الضلوع، التضلع أي يشرب حتى تمتلئ ضلوعه، خلاص يعني يمتلئ بطنه فيضغط على الضلوع. هذا من السنة لمن أحب أن يفعل ذلك، ليس بواجب، من السنة أن يشرب الإنسان حتى يتضلع، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا طلب من الصحابي الذي معه أن يفعل ذلك كذلك. زمزم طعم طعيم وشفاء سقيم. طعم طعيم يعني من شربها يستغني عن الطعام، وشفاء سقيم من شربها تشفيه من الأمراض، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي يحدثنا بها عن هذه المعجزة العلمية في زمزم. يشير كثير من العلماء الذين بحثوا في هذه المسألة أن زمزم تحتوي من المعادن ما يحتاج جسم الإنسان بنفس النسب التي يحتاجها جسم الإنسان، ولا يوجد ماء على وجه الأرض فيه هذه النسب بالضبط إلا زمزم، فمن هنا هي طعم طعيم تغني الإنسان وشفاء سقيم، والقصص كثيرة في أن زمزم كيف تشفي من الأمراض. الإمام ابن القيم يذكر لنا أن أبا ذر رضي الله عنه ظل 40 يوما يشرب من زمزم، لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ولم يحتاج إلى طعام. وابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فعل كذلك. وقد قرأت للشيخ الجليل ناصر الدين الألباني في أحد كتبه، وأنا التقيت معه وتوفي يعني قريبا رحمة الله عليه، يقول عن نفسه أنه أيضا هو فعل هذا بسبب مرض أصابه، فكان يشرب فقط من زمزم، وظل يشرب 40 يوما فقط من زمزم ولم يحتج إلى طعام ولم يصبه أمراض، بل في رواية أبي ذر رضي الله عنه يقول حتى ظهر في الدهن، يعني بدأت أسمن. فهي طعام طعيم أو طعام طعم كما في الرواية، وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، شفاء السقم يعني المرض، شفاء السقم يعني شفاء من الأمراض. فمن عالج، ومطلوب الإنسان ما يعتمد فقط على زمزم وإنما يعالج
0: يذهب إلى الأطباء المحترفين ويذهب يبحث عن أفضل أطباء يستطيع أن يصل إليهم ويعالج لديهم، لا يكتفي بهذا، لكن هذه يعني إذا يأس من الأطباء أو زيادة على أمر الأطباء، لكن لا تترك الطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء، لم ينزل داء إلا وأنزل معه دواء. فكل داء له دواء إلا الشيخوخة، إلا الموت والشيخوخة، هذه ليس لها دواء، لكن ما عدا ذلك كل الأمراض لها دواء، فابحثوا عنها وتعالجوا واستعينوا بالوسائل الأخرى من دعاء ورقية وزمزم. في قصة زمزم بس بالمناسبة، أن زمزم طبعا ظل العرب من أيام إبراهيم يعتنون بها، ثم حدثت في التاريخ قصة أن خزاعة كانت هي المسيطرة على مكة، قريش كانت مسيطرة على مكة، فلما جاءت خزاعة وأرادت أن تحتل مكة وشعروا بالهزيمة، طمروا زمزم وغطوها تماما ولم يتركوا لها أثرا حتى لا ما تستفيد منها خزاعة. وجاءت خزاعة فاحتلت مكة، حاولوا يبحثوا يحفروا هنا يحفروا هنا، ما استطاعوا يجدوها بقدرة من الله عز وجل، ما وجدوها. وظلت خزاعة تحكم مكة أكثر من 500 سنة، ما وجدوا فيها زمزم، وانتهت بالنسبة الناس تتسامع بزمزم، وظلت زمزم مطمورة إلى أن جاء قصي بن كلاب اللي هو جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وتنازع مع خزاعة أن أنتم أخذتم ملك مكة منا ومكة هذه لقريش، وخلاصة القصة أن صار تحكيم بينهم وبين خزاعة وبين قصي بن كلاب، فالقاضي الذي حكم بكل شيء لقصي، كل شيء يعود لقريش، فرجعت مكة و سدانة الكعبة وسقاية الحجيج، وهذه الشرف الذي كان عند العرب وإطعام الحجيج، رجع كل شيء لقصي بن كلاب، ورجع قصي هو سيد مكة الآن، ورجع حكم مكة إلى قريش، لكن ظلت زمزم مطمورة، وظل هذا الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، الذي رأى رؤيا في المنام، رؤيا تكررت، وعلى فكرة يعني الأحلام لا قيمة لها إلا إذا تكررت، عندها تصبح رؤيا. ذاك بعض الناس أول ما يشوف حلم يروح يفسره، هذا ليس من الدين. عندما تتكرر نفس المشاهد، يتكرر نفس الحلم، يسمى رؤيا، وعندها تفسر، لكن ليس كل حلم يفسر. فهو رأى رؤيا لأنها تكررت، رأى من يناديه فيقول له: أحفر طيبة. قال: ما طيبة؟ فاختفى المنادي، وبدأ يأتيه بأسماء مختلفة، كل يوم باسم من أسماء زمزم. في اليوم الرابع قال: أحفر زمزم. قال: ما زمزم؟ فبدأ يشرح له ما هي زمزم، هذا في المنام، ويشرح له أين يحفرها: بين فرث ودم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. هنا علامات محددة بين الفرث والدم، الفرث هي الأمعاء والدم معروف، في مكان ما بين أمعاء حيوان ودم، عند قرية نمل، عند نقرة غراب أعصم. الغراب الأعصم تعرفون الغراب الطير الأسود، الغراب الأعصم هو الغراب الذي في جانبه بياض. ذهب عبد المطلب ثاني يوم مستغرب من هذه الرؤية، الآن علاماتها واضحة بس ما شايف شيء. بعد شوي جاء رجل عند الكعبة يريد أن يذبح بقرة، فذبحها وشق أمعاها، ما زال فيها روح، فقامت وتحركت من مكانها تجري، ثم سقطت في مكان آخر وخرجت أمعاها، فكان دمها في مكان وأمعاها في مكان، فبينت له العلامة الأولى بين فرث ودم. لكن ما زالت مساحة كبيرة، لو حفر في كل المنطقة بالنسبة له يعني مشكلة كبيرة. فانتظر العلامة الثانية وبدأ يبحث عن قرية نمل، وإذ فعلا في قرية نمل في هذه المنطقة، لكن قرية النمل كبيرة أيضا، ليست كل المساحة لكنها كبيرة، والحفر في هذه المناطق الكبيرة صعب. فانتظر ووقف من بعيد، وبعد قليل وإذ غراب أعصم في جناحه بياض ينقر في مكان معين، ثم طار. فذهب عبد المطلب وحفر في ذلك المكان، في قصة طويلة لها متابعات ولها أحداث، فوجد زمزم، فهو الذي أعاد حفر زمزم بعدما اندثرت هذه السنين الطويلة، وصار هو المسؤول عن سقاية الناس في زمزم، وظل هذا الشرف في عبد المطلب، ثم ظل في أبناء عبد المطلب إلى هذا اليوم. فهذا بس بعض القصص المتعلقة بزمزم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذهبوا للشرب من زمزم كانوا يدعون لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني حسب النية عند شربه، من شربه للشفاء أعطاه الله عز وجل، من شربه للزواج، من شربه للنجاح، من شربه للرزق، الله سبحانه وتعالى يعطي حسب النية عند شربه. وكان سيدنا ابن عباس، واحفظوا هذا الدعاء جميل، كان له دعاء خاص كلما شرب من زمزم يدعو به، كان يقول، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أعيده، احفظوه، من أجمل الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فسأله أحد التابعين، قال: يا ابن عم رسول الله، ما هذا الدعاء؟ يعني لماذا تدعو بهذا الدعاء بالذات كل عندما تشرب من زمزم؟ قال: وهل ترك من شيء؟ هذا الدعاء هل ترك شيء؟ كل شيء فيه الإيمان الصادق والقلب الخاشع واللسان الذاكر والعلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، فما أعظمه من دعاء. فهذه بعض الأسرار والحكم والمعاني التي تتعلق بزمزم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم عبيده بأن أرسل لهم هذا الماء الطاهر الطهور الشافي الطعم الطعيم، الذي جعله أيضا من أسباب الدعاء واستجابة الدعاء. ويجوز أن الإنسان يغتسل به بنية التطهر من الأمراض، ويجوز أن يهديه، ويجوز أن ينقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، هذا كله جائز ولا حرج فيه، ومنه وهو من الهدايا الجميلة التي ينقلها الحجاج إلى أهلهم في بلادهم، فهذا كله من الأشياء الجائزة ولا حرج فيها. ويعني يبقى الأجر في زمزم والدعاء عند زمزم، سواء كان عند الكعبة أو في أي مكان في الأرض، هذا كله لا حرج فيه. فهذا بعض ما يتعلق بزمزم. بعد أن نشرب من زمزم، والشرب من زمزم كله سنة، يعني لا يجب الشرب من زمزم، يعني لو تركه الإنسان حج وعمرته صحيحة تماما، لكنه من السنة العظيمة. ننتقل بعد ذلك لنبدأ السعي بين الصفا والمروة. نتوجه نحو الصفا، وهي التل المقابل للحجر الأسود، وهو أقرب تل إلى الكعبة. عندما نتوجه إليها ونقترب منها، نبدأ بالآية: الصفا والمروة مذكوران باسميهما في القرآن الكريم، من تشريف الله سبحانه وتعالى لهذه الأماكن التي يختارها. فنصعد على الصفا ونحن نردد قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا مانع من قراءتها من القرآن، لا مانع من قراءتها من كتاب، لا مانع من قراءتها من ورقة، والأفضل طبعا أن يحفظها الإنسان. وتقال عند أول صعود على الصفا فقط، يعني في بعض الناس يقولونها عند كل صعود على المروة وكل صعود على الصفا، هذا لم يثبت، ثبت فقط عند أول صعود على الصفا. فنصعد على الصفا، ومن السنة قبل أن نبدأ بالسعي أن نواجه الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا، طبعا لما نقول صعد على الصفا يعني تواجد على الصفا، يعني لو كان في أول صعود ولو خطوة واحدة على الصفا هذا جائز، يعني لا يشترط أن يصعد على قمة الصفا، يعني ولا يوجد أجر خاص بالصعود على قمة الصفا، ولا يعني الآن جزء من الصفا رخام وجزء منه حجارة، لا يوجد أجر خاص بالصعود على الحجارة، ما دام تواجد على الصفا فكافي. كيف نعرف الصفا؟ بأن الأرض صعدت قليلا، أول صعود على الصفا بالنسبة لنا كافي. وهناك اليوم حطوا إشارة إلى بداية السعي، لو الإنسان بدأ من ذلك المكان كافي، لا يشترط حتى أن يصعد على الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الصفا دعا بهذه الآية، ثم توجه نحو الكعبة وأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، من ضمن دعائه توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ودعا كذلك صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ودعا صلى الله عليه وسلم كذلك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث أذكار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا دعاء طويلا ما زال على الصفا، ثم أعاد نفس الأذكار الثلاثة مرة أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم دعا دعاء طويلا، ثم ذكر الأذكار مرة ثالثة، ثم دعا دعاء طويلا. ثلاث مرات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار الثلاثة يتلوها دعاء طويل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف فترة طويلة على الصفا متوجه نحو الكعبة يدعو الله عز وجل، وهذه سنة تركها كثير من الناس. مرة أخرى هي سنة، لو ترك الناس الحج صحيح والسعي صحيح، لكن الذي يريد أن يتزود من الأجر والسنن هذه يعني فرص، وهذه أذكار فيها توحيد عظيم لله رب العالمين. ثم يبدأ بالسعي من بين الصفا والمروة، يتحرك نحو المروة، فإذا وصل بين الميلين، ميلين علامتين اليوم حطوا أنوار خضراء للإشارة إليها. ما قصتها؟ كانت سيدة هاجر لما نزلت تمشي، فلما وصلت إلى هذه المنطقة كانت أسفل الوادي، كان هو وادي نازل بعدين صاعد، هذه المنطقة أسفل الوادي، فالركض فيها سهل، فجرت هرولت، فلما بدأت تصعد مرة أخرى مشت مشيا عاديا إلى أن وصلت إلى المروة. النبي صلى الله عليه وسلم على المروة كرر ما فعله على الصفا بدون ذكر الآية، ذكر الأذكار الثلاثة ثم دعا مرة أخرى ثلاث مرات، ثم رجع إلى المروة إلى الصفا. هذا هو الشوط الثاني. بعض الناس، أنا رأيت بعض الناس حتى يتجادلون أن الذهاب والإياب شوط، هذا ليس بصحيح، الذهاب شوط والعودة شوط. في طبعا ابن حزم أخطأ خطأ عظيما عندما قال الذهاب والإياب شوط واحد، فعملها 14 مرة، هي سبعة، هي ما تحتاج، تبدأ بالصفا وتنتهي عند المروة. ونظل هكذا نذهب بين الصفا والمروة، يحبذ على كل وقوف على الصفا والمروة نذكر هذه الأذكار وندعو الله تعالى، ويحبذ بين الميلين أن نهرول، هذا خاص بالرجال. ورغم أنها المرأة هاجر هي التي فعلت ذلك، لكن لا يسن للنساء ذلك. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت بعض النساء يهرولن في هذه المنطقة فيسعين، تقول فقالت أما لكنا فينا أسوة أمهات المؤمنين ليس عليكن سعي، يعني ليس عليكن هرولة. ف الهرولة هي خاصة بالرجال حفاظا على يعني المرأة وستر المرأة. ما هي الأسرار وراء هذا السعي وما فيها من مقاصد وعبر، وكذلك الحديث عن الحلق والتقصير وما فيه من مقاصد وعبر، هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش الدعوة؟ بشوف النهار من اول وزفت. المحل مش مفتوح وعلوش متجاي. اسي 11 النهار راح. والله ما انا عارف من وين الاقيها، من ابن هذا الفيلسوف ولا علوش اللي بيشتغل عندي، اللي كل يوم والتاني بيقول لي عليها مشوار. بهمش يا معلم، بدي اتاخر شويه. واليوم هيو ضرب، راح نص النهار ومش فاتح. خليني افتح المحل وارن عليه. بسم الله. كمان مروح امبارح وساب العده مخربطه والمحل مكركع ومش مضبضب ومش شاحن البطاريات كمان. هدول الناس بيشتغلوش الا بالنخز. الو.
3: يا معلم.
2: يا صلاة النبي يا صلاة النبي، لحقيت نايم؟
3: معلش والله يا معلم، الليلة كنت طالع وتأخرت المشوار.
2: والمحل يضل مسكر للساعة 11؟ طب الزباين اللي بدهم اغراضهم؟
3: جاي يا معلم من الساعة وراح اكون عندك بلس وتوديني.
2: ماشي، اتطولش.
4: الله لا يجيبك، ايش اللي جابك؟ هيو قاعد بتمخطر على الكاميرا.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: كيف حالك يا عم ابو حسام؟
4: الحمد لله.
5: كيف الامور؟ كيف الوضع عندك؟ ان شاء الله كله كويس.
4: الحمد لله.
5: سمعت الطخ الليله اللي فاتت؟
4: اي طخ؟
5: ايه والله، ما انت داري عن حالك يا عم ابو حسام.
4: والله يا بني بنام من الساعه 9.
5: حتى لو كنت نايم، اي والله في عز النوم صحيت انا.
4: يا سيدي، هو جديد الطخ؟ ما كل ليل بصير الطخ. ايش عرس بخلى من الطخ؟
5: عرس مين؟ مش عرس
4: ولا طخ. ايش هذا؟
5: والله ما بعرف، انا جيت اسالك.
4: حدا قال لك اني انا قاعدة بيانات؟ انا راجل تاجر، بصحى من الفجر ما بيجي ادلع عشان انا تعبان وحط راسي ونايم.
5: انا قلت يمكن ابنك حسام بيعرف وحكالك.
4: انت ايش قصتك مع حسام؟
5: والله اني بحبه، والله نفسي اتجوزه من بكره.
4: يا سيدي، كل اشي قسمه ونصيب. انتبه انت لنفسك وسيبك من الناس.
5: ما هو اللي بحبك هو اللي بيسأل عنك يا عم ابو حسام.
4: اسمع يا ابو بدر، انا اسلوبك هذا بعجبنيش.
5: اسلوب ايش؟
4: اسلوب نسوان، كله عندك قال وقيل. احنا تجار بتاعين شغل، ملناش في الطخ وفي غيره.
5: طب خلاص، مالك عصبت يا عم ابو حسام؟ والله اني بحبك
4: يا عمي. احبك الله، بس خليك في شغلك وخليك في نطرتك احسن لك.
5: والله شكلك ما انت رايق يا عم ابو حسام. انا اسف يا سيدي اذا ازعجتك. بالاذن.
4: اذنك معك.
5: ايه قبل ما اطلع يا عم ابو حسام.
4: لا حول ولا قوة الا بالله. ايش فيه؟
5: هل لقيت في عندك ناس متأجرين؟
4: انت كم مرة سألتني انا باجرش حدا يا عمي؟
5: طب خلاص، انا بس والله عندي ناس بدهم يتأجروا. قلت ارزقك.
4: انا بدي رزقة منك؟ انا تاجر على سن ورمح وعندي مصاري بغطي العين الشمس. بدي اطمع ل $100 و$150 في الشهر.
5: يا سيدي ربنا يزيدك من نعيمه. استاذن انا
4: يا عم. قلت لك اذنك معك.
5: انا قلت اذا انت محتاج حاجه اشيل اكياس، اقيم اكياس، اخش في المخزن اللي بكرش فيه حسام سيارته انظفه، او اذا بدك بطلع فوق بنظف لك كل الشقق.
4: كتر خيرك كتر خيرك يا حبيبي، احنا ناس نضاف ومش محتاجينك، مش محتاجين نظافتك.
5: ماشي يا عم ابو حسام، ماشي. سلام عليكم.
4: عليكم السلام.
5: ايه بس قبل ما اطلع، صحيح
4: ايش بدك؟
5: مالك يا عم ابو حسام، انت ليش هيك بتعصب؟ والله اني بحبك
4: يا عم. حدا قال لك حبني يا عم؟ بديش حدا يحبني، اكرهني اكرهني.
5: لا سلامة قيمتك يا عم ابو حسام.
4: انهيني، هات من الاخر.
5: هل لقيت الكاميرات اللي عندك هدول سلكي ولا لا سلكي؟
4: وإيش دخلك في أمهن؟
5: بس علشان في واحد في البرج اللي أنا بأنطر فيه قال لي شوف في كاميرات لاسلكي.
4: طب يا عمي روح يلي بيبيع الكاميرات واسأله.
5: يلا يا سيدي، أنا قلت مارق أسلم عليك وأسألك بالمرة.
4: هيك سألتني، الله يسهل عليك.
5: بتحتاجش مني حاجة يا عم أبو حسام؟ أي خدمة؟
4: وبعدين في هالنهار اللي مش راح يعدي أبو بدر، الله يسهل عليك.
5: خلص خلص، سلام عليكم.
4: مع السلامة.
5: بس صحيح، السيارة تبعت ابنك مرخصة ترخيص رسمي ولا بودي؟
4: يا بود يخش عليك وطحن راسك يا رجل. اطلع عني جننتني.
5: طب يلا يا سيدي سلام عليكم، بدك مني اشي؟
4: يا عم اطلع روح.
0: ايش في يابا؟ ايش الدعوة؟ ماله هذا ابو بدر؟ ومالك انت معصب عليه
4: يا زلمة؟ هذا بدها هبلني هبلني من كتر اسئلته. قلت لك من اول انا هذا برتحلوش، وتقول لي لا سأله عنه وبقول عنه نظيف. انا مش فاهم، بسيب الحارة كلها وبيجي عندي يسألني اسئلة ملهاش لزوم.
0: ماشي يابا، انت تعامل معاه عادي، مش كل الناس زي بعض.
4: وهذا ناس؟ هذا مش بشر. بسأل عن الكاميرات وبسأل عن سيارتك، بودي ولا مرخص؟ طب ايش بتستفيد حضرتك اذا كان بودي ولا مرخص؟ بتشتغل في المرور؟ مسؤول في وزارة المواصلات؟ او بنتقل من وزارة المواصلات والمرور الى الاشغال؟ اكم شقة عندك؟ مأجر ولا مش مأجر؟ بخلص من الشقق بخش على نظام البلدية. المخزن اللي بكرج فيه حسام سيارته انظفه ولا ما نظفوش؟ وخش على وزارة التكنولوجيا والمعلومات، الكاميرات لسلكي ولا عادي بسلك؟ بدك تقنعني يا حسام انه هذا طبيعي؟
0: يابا في كتير ناس زي هيك فضوليين، بكون عندهم فراغ اجتماعي فراغ نفسي، فبحاولوا يسدوا الخانات الفاضية عندهم بالفضول.
4: طب وليش بسألني عن الطخ وعن الاشتباك تبع الليلة؟
0: يابا كل الناس بتسأل، كل الناس بتسأل، ما تدقش كتير عهيك. وتاني حاجة ما تبينش إلو انه انت بتعصب من كلامه، خد واعطي معاه يابا.
4: يعني بدك اياني اصير اروش زيه؟
0: لا يابا سلامة قيمتك، بس قصدي بضلوا مسكين ابو بدر.
4: اللي بتفكره مسكين بطلع جنبه سكين.
6: مالك يا معلم؟ من حد ما جيت وانت قاعد تزعج علي؟ شرشحت الارض فيي، مسحت البلاط فيي يا معلم.
7: ولسه يا علوش، لسه في كمان، انا ما عملتش معك حاجه لسه. هذا باب مرزق يا علوش، مش كافي شوب، كل ما بدك تيجي بتيجي، بتكش تيجي بتنام في الدار. انا بدفع اجره سنويه للمحل، والاغراض اللي عندك هذه مش اغراض زباين. الزبون لما بده يجي على المحل ويلاقيه مسكر مش برجعش بطفش.
6: يا معلم والله انا كنت في مشوار وتاخرت، بعدين اول مره اعملها يا معلم.
7: لا يا علوش مش اول مره، انت لك اسبوعين مش على بعضك، كل ما بتجيك رن على الجوال بتقول عن اذنك وبتغيب وبترجعش. وهيجيت مسكني بقصة السهر ومشاوير الليل. اسمع يا حبيبي، الحق حق والباطل باطل، وفيش حد بزعل من الحق. انت بتزعل من الحق؟
6: لا بزعلش يا معلم، الحق حق.
7: ينور عليك يا معلمي، بدنا نكون على بياض، بتشتغل وبتلتزم على راسي بحطك، بتكش تشتغل قول لي يا معلم معلش بقدرش التزم في شغلك. انا بقول لك كل احترام والتقدير، بجيب واحد غيرك.
6: لا يا معلم حرام عليك يا زلمي، بعد كل العشرة بتدروا على واحد تاني؟
7: اذن يا معلمي امشي دغري وما تخليش الشيطان يدخل بيننا.
6: حاضر معلم، اسف، مسحها في وجهي هالمرة.
7: ماشي، هاي الولد عندك وبتحاول تعلمه قد ما بتقدر، هاني بدي اطلع السدة فوق، تخليش حد يطلع فوق.
6: ولا يهمك يا معلم. حاضر.
8: عارف ليش صار معاك هيك يا علوش؟
6: شو صار يعني؟
8: ليش ابوي مسح فيك الارض؟
6: وانت التاني زي ابوك يا لوي بدك تقعد توسخ؟ بكف ابوك اطلنه دش مرتب.
8: مو لو انت عندك ذرة واحدة من الطموح لانت هلقيت الك بدل المحل عشرة.
6: يا لوي ما وانا حمار وانا بعرف اطمح زيك؟
8: حتى لو كنت حمار ممكن تطمح وتصير حصان.
6: ولا ولا شايف المسجل هير؟ بفش بشعر راسك تفشفش.
8: انا مش قصدي انه انت حمار، يعني هو في الحقيقة الحمار مستحيل يصير حصان، ما هو بما انه انت بتشبه حالك بالحمار عشان هيك ممكن تصير حصان، يعني تشبيه يعني.
6: طيب يا اسد كيف بدي اصير حصان؟
8: اول حاجة التمرد.
6: تمرد على مين يعني؟
8: اتمرد على كل اللي حواليك، قول انا وبس.
6: يعني يا لؤي اتمرد على ابوك؟
8: ليش لا، هاي انا بتمرد عليه.
6: ولما ابوك يطردني وارتمي زي الكلب في الشارع الطموح تبعتك والتمرد بده ينفعني؟
8: ما هو انت لما ترتمي زي الكلب في الشارع هذه اول خطوة لتحقيق طموحك، لانه من قلب الصعاب والالام والوجع يأتي الامل وتحقيق الطموح.
6: بتأمن بالله يا لؤي؟
8: لا اله الا الله.
6: كل الكلام اللي انت قاعد بتحكيه هذا ما فهمتش منه الا كلمة واحدة، هي كلمة حمار بس.
8: بالعكس فكر في كلامي راح تفهمه.
6: ولا انت ايش اللي جابك اصلا؟ مصح انت بدك تيجي هان؟ روح حقك طموحك برا.
8: انا عشان خاطر امي بتجي.
6: طيب روح لما تجري روح اقلب.
9: العافية يا حاج، انت قلت انه عايزني بإشي، انا هين اجيت يا حاج، انا غلطت بإشي معك.
10: كيف حالك ابو العباس؟
9: انا منيح الحمد لله.
10: اسمع ابو العباس، الموضوع اللي انا بدي احكيه هذا بدي يكون بينه وبينك، وانا حبيت يكون بينه وبينك عشان مصلحتك، لانه الموضوع هذا المفروض يكون في لجنة بتحكي فيه وانت موجود.
9: لجنة؟
10: صحيح، عشان هيك حبيت احكي بيني وبينك، ويا ريت تركز معاي وتفتح لي عقلك كويس لانه لمصلحتك.
9: تفضل حاج.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.
1: فقرة
2: فقرة فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا،
2: المجد من تاريخنا،
3: المجد من تاريخنا.
1: واهتف
2: واهتف
3: واهتف
1: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل،
2: لمن هو بالحقيقة جاهل،
3: لمن هو بالحقيقة جاهل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة،
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة،
3: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس
2: القدس
3: القدس
2: القدس
1: القدس يرجعها قنا،
2: يرجعها قنا
1: وقنابل
2: وقنابل
3: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة، يرجعها قنا وقنابل. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله الذات الكاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، الخالق والمربي والمسير، هو الحقيقة الوحيدة في الكون ولا حقيقة سواه، هو القوة المطلقة، هو الغنى المطلق، هو الرحمة المطلقة. كل ما في الدين يدعو إلى القرب منه، وكل ما عند الشيطان يدعو إلى البعد عنه. لذلك أكبر عطاء إلهي أن يجعلك قريبا منه، وأكبر عقاب إلهي أن تكون محجوبا عنه. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هو المعطي وحده، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يؤتي الحكمة، هو الذي يملأ قلب المؤمن غنى، هو الذي يملأ قلب المؤمن أمنا، هو الذي يملأ قلب المؤمن رضا. هو الخالق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، إليه المصير. موضوع الدرس اليوم، بما أن أكبر عقاب يصيب الإنسان أن يحجب عن الله، فما هي الأشياء التي تحجب عن الله؟ كما أن هناك 10 أشياء ضائعة، هناك 10 أشياء تحجب عن الله. أكبر هذه الأشياء أن تكون العقيدة فاسدة. أنت حينما تستمع إلى من يقول لك إن الله قدر على الإنسان الكفر والمعصية قبل أن يخلق، ثم جعله في النار خالدا مخلدا، قد لا تجرؤ بعقلك الواعي أن تقول كلمة، بل قد لا تجرؤ أن تهمس همسا، لكن عقلك الباطن يرى أن هذا ظلم كبير. ماذا فعل؟ هي عقيدة فاسدة. من هذه العقيدة في آلاف العقائد الفاسدة، هذه تحجب عن الله إما بعقلك الواعي أو بعقلك الباطن. لا يليق بإله عظيم أن يعذبنا من دون سبب، أن يخلقنا للعذاب، أن تكون حياتنا مشحونة بالمصائب، أن يكون أناس يموتون من الشبع وأناس يموتون من الجوع. أنت حينما تفسد عقيدتك تحجب عن ربك دون أن تشعر، دون وعي منك، لكن حينما تستقيم عقيدتك وحينما تعرف الحقيقة تقرأ القرآن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن لم تسأل عن معنى هذه الآية، هذه الآية تسبب لك بعقلك الباطن سوء ظن بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن فهمت الآية على أن الله خلق الفجور في الإنسان ثم يعاقبه عليه، عقلك الباطن يبتعد عن الله. لذلك قال بعض العلماء إن العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. دون أن تشعر قد تقرأ حديثا ليس صحيحا، أو حديث ضعيف، أو له تأويل آخر. أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه لتقدمه في السن له عذاب شديد، ما له ذنب؟ هذا عارض سماوي. الإنسان مع تقدمه في السن ينسى، ماذا فعل؟ لذلك هناك أناس يحجمون عن قراءة القرآن وعن حفظه خوفا من أن ينطبق عليهم هذا الحديث الذي عليه إشكال. فأنت حينما تتلقى عقيدة فاسدة غير صحيحة وتصدقها دون أن تشعر تبتعد عن الله. لا تبتعد كثيرا. لو أن ابنا اكتشف أن الأب خص أحد أولاده بعطاء كبير وحرم الباقين، هذا الابن قد يحافظ على أدبه مع أبيه لكنه ابتعد عنه وانسلخ عنه لأنه لم يعدل. فما لم تعتقد بالكمال المطلق لله عز وجل لن تستطيع أن تقبل عليه بل تبتعد عنه. أحد الصحابة قال النبي لهم قبل معركة بدر لا تقتلوا عمي العباس. فكر قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ لم تستقم معه، لم يقنع بها، إلى أن اكتشف بعد حين أن عمه العباس مسلم وهو عينه في قريش ينقل له كل أخبار قريش وكل قرارات قريش وكل ما تخطط له قريش. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمي أسلم لا تقتلوه كشف أمره وانتهى دوره. لو أن عمه لم يشارك في الحرب لكشف نفسه وانتهى الأمر. لو سكت النبي لقتله أصحابه. لا يمكن أن يقول إلا هذه الكلمات لا تقتلوا عمي العباس. بعد حين حينما علم هذا الصحابي الجليل أن عمه العباس مسلم وكان عينه في مكة وهي قيادة عالية جدا، أن يكون لك إنسان في موقع العدو ينقل لك كل خططه، هي أعلى مستوى في القيادة. يقول هذا الصحابي ظللت 10 سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. لذلك حينما تتلقى عقيدة سيئة فاسدة ولا تدقق ولا تمحص ولا تسأل لعلك بعقلك الباطن تبتعد عن الله وتعجب عنه. الإنسان بيحب الكمال، بيحب العدل، بيحب الرحمة، بيحب الإنصاف، بيحب القوة، بيحب الغنى، لمجرد أن تتوهم أن الأمر بيد زيد من كبار الطغاة في العالم، أو عبيد، أو فلان، أو علان، وهؤلاء الطغاة يتلذذون بتعذيب العباد وتدميرهم وإفقارهم وسحقهم وهدم بيوتهم. إذا توهمت أن الله أوكل هؤلاء الطغاة، أوكلهم بالتحكم في مصائر العباد دون أن تشعر، تبتعد عن الله. والله ظلم يجعل مصيرك مع إنسان قوي جدا وحاقد جدا ويبغضك جدا ويتمنى إبادتك. هذا كلام غير صحيح. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أقول لكم إن معظم ابتعاد الإنسان عن الله بسبب عقيدة فاسدة تسربت إليه ولم يدقق ولم يمحص. لذلك أول شيء يحجب عن الله عقيدة فاسدة أو سوء ظن بالله أو عقيدة فهمها فهما خاطئا. الشيء الثاني، شيء آخر يحجب عن الله، هو الشرك. دون أن تشعر، لمجرد أن تعتقد أن هذه الجهة أمرك بيدها وما تريد أن تفعل بك تفعل بك دون أن تراجع، وهي لا تحبك، هذا وحده يحجب عن الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أمرك بيد الله، ولا أحد يستطيع أن ينهي حياتك إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يقطع رزقك إلا بإذن الله، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن عقيدة فاسدة وشرك بالله يحجبان عن الله. الآن مجتمعنا الإسلامي مفعم بمقولات لا أساس لها من الصحة، لكن العوام يرددونها. بيقول لك الله عز وجل بيعطي الحلاوة للي ما له دراس. هذا كفر بالله، يعني الله ليس حكيما. بيقول لك سبحان الله، الله خلقنا للعذاب كمان سبحان الله. هي عقيدة ليست صحيحة. في عنا مئات المقولات، طاسات معدودة بأماكن محدودة. لا تعترض، الله مقدر عليه شرب الخمر، ما له عامل شيء، بس الله قدر عليه بده يحطه بجهنم بعدين. والله الإنسان بيفقد توازنه. خلقه وقدر عليه أن يعصيه ويعذبه إلى أبد الآبدين، ما فيك تقبل على الله بهالعقيدة، هي تبتعد عنه. أما هو ينتظر أن تصطلح معه. يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ هو ينتظرك. هو إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته مشيا أتاك هرولة. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. هذه البدع القولية يجب أن تركلها بقدمك، بقدمك، لا أساس لها من الصحة، وهي تردد كثيرا. طيب ما صلي لسه، الله ما أذن،
5: شو رأيك؟
4: الله ما أذن فلان ما شاء الله، الله كاتب له الهداية، هو ما له علاقة إطلاقا، ما له اختيار إطلاقا، الآن هو جيد جدا لأنه الله كتب له الهداية. فلان سبحان الله ما في إذن من الله أنه يهتدي، لغالك اختيار الإنسان، لغالك عمله، لغالك سعيه. بيجي إمام كبير تارك شيء 200 مؤلف، من كبار العلماء، من كبار المجتهدين، ملأ الدنيا علما، قال رآه تلميذه في المنام قال يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال والله لم ينفعني كل عملي إلا أنني كنت أكتب في كتاب رأيت دويبية، يعني مخلوق لا يرى بالعين، نقطة صغيرة، فانتظرها حتى شربت من حبره، بهذا غفر الله له. بيعمل لك اختلال توازن. كل هذه الدعوة الكبيرة، كل هذه الكتب، كل هذا الإخلاص كله رفض. أو بيهمك يمكن أن تعبد الله طوال عمرك وأن تفنى في طاعته ثم يكون المصير إلى النار، وقد تناصبه العداء وتتفنن في إيذاء أوليائه ثم يكون مصيرك الجنة. الدليل قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم العكس. هذا الحديث مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون معناه هكذا. ربي بما أغويتني، يعني الشيطان مخلوق صالح جدا لكن الله أغواه، هي كلها بتعمل منعكسات من الإنسان يبتعد عن الله. العقيدة الفاسدة والشرك والبدع القولية. مثلا مرة في ندوة تلفزيونية قال لي المحاور، قال سبحان الله يا أستاذ، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة فلعلة لا يظلم. من شيم النفوس، الله خلقنا نحب الظلم، طيب كيف يحاسبنا إذا؟ بيقول لك الإنسان لئيم، هيك الله خلقه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرك أكمل فطرة. تقرأ عن سيدنا علي كلام ما له أصل، المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها، أما النبي يقول إنهن المؤنسات الغاليات، أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فالبدع القولية تبعد عن الله عز وجل. وفي عنا مئات البدع العملية. غني كبير ما صلى في حياته ركعتين ولا التفت إلى القبلة، بيموت بيقول لك شفناه بالمنام عم بيطف نور وشه ولابس أبيض، هذا الشيء بيعمل اختلال توازن، تارك صلاة، شارب خمر، غرقان بالمعاصي كلها، ورأوه في المنام يفيض وجهه نورا. ما قال لك ذلك؟ بدع الآن عملية. هذا الغني كثير قضية سهلة، نعمل له سقوط صلاة ماشية، هي والله قضية سهلة. إذا واحد غني معه ملايين مملين ما في حاجة يصلي، إذا في شيء اسمه سقوط صلاة بيوصي إنه ادفعوا لي كذا عن الصلوات كلها. بتلاقي تسمع كلام، بتلاقي أشياء بتشكك بأحقية هذا الدين. والله أيها الإخوة ولا أبالغ، كيف نبع بردة ماء عذب صاف زلال يتلألأ، وكيف مصبه مياه سوداء سوداء. الدين بدأ كالنبع، قد ما أضيف له مما ليس منه، مما ليس منه بدع قولية، بدع عملية، عقائد فاسدة، صار الدين يعني غير مقبول عند الناس. يضاف إلى ذلك كل ما أحسننا الظن بإنسان يدعي أنه مؤمن فاجأك بخيانة أو فاجأك بخطأ أو فاجأك باحتيال، مثل هذا الإنسان أنا أراه في حق الدعوة إلى الله مجرما، أنه شكك بأحقية هذا الدين. قال له يا رب دلني على شيخ صاحب دين. حينما لا يرى من يعمل في الدعوة بمستوى دعوته فيبحث عن شيخ في تدين. في عنا بدع قولية تحجب عن الله، وعنا بدع عملية تحجب عن الله، وفي عنا كبائر باطنة وهذه مهلكة. الكبر، الاستعلاء، هو فوق الناس، يعتد بماله، بأسرته، بوسامته، بحجمه، بقوته، هي كلها كبائر باطنة، هذه لا توبة منها، هذه تحجب عن الله. وفي عنا كبائر ظاهرة، يشرب مثلا، يزني بمستوى أقل من الفاحشة الكبرى مثلا. الآن في عنا صغائر، مقيم على 100 صغيرة وقد ألفها، هذه كلها تحجب عن الله دون أي شعر. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الصغائر هي إذا كسرت اجتمعت فحجبت عن الله عز وجل. وكنت أقول دائما راكب مركبة على طريق عن يمين وادي سحيق، فحرف المقود 90 درجة فجأة، هي الكبيرة على الوادي، وحرف المقود سنتي وسبته بعد حين على الوادي. يعني حرف المقود سنتي مع السبات أو 90 درجة فجأة، بالنهاية المصير واحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 90 درجة تعيد الانحراف فجأة، تبقى في الطريق، والسنتي الواحد إذا ثبت فالمصير إلى الوادي.

يعني شيء يأخذ بالألباب، ما خلى شيء إلا من أعلى مستوى، مساحات وشرفات وكسوة غالية جداً. بي منظم قال له لأحد أخواننا، المنظم هيئ لي الخميس، أنا الجمعة بدي إجي على البيت أسكن فيه نهائياً. ما إجا، خبر قال والله توفى. هذا الذي يعتني بالمباحات، لا شرب خمر ولا قتل ولا زنا، لكن كل وقته وكل جهده وكل إمكانياته لدنياه، بوقف القلب كل هذا التعب انتهى. في بيتين بالميسات بلاطة اشتراهم مكسيين خالصين، كسر البلاط، قلع النوافذ، أعاد البيتين على الهيكل، مكلفين أي أصلاً شيء 20 سنة، مكلفين بضع مئات من الألوف كسوة، كل شيء أعادوا إلى ما قبل الكسوة على الهيكل. وما كان في مصعد، البيتين بالطابق 12، اشتغل سنتين ليلاً نهاراً بكسوة من نوع آخر، من نوع آخر كلياً. انتهت الكسوة بعد 4 أيام، توفاه الله. توسع في المباحات. الآن الغفلة عما خلقت من أجله، يأكل ويشرب ويتحرك ويأتي إلى الدروس، لكنه غافل عن سبب وجوده في الدنيا. جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. الإنسان اللي بعيد عن الله بميل للتشكيك بكل شيء، لك ما بنعرف، زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. حجاب أهل الغفلة عن سر وجودهم وغاية وجودهم. هلأ آخر بند يحجب عن الله، الدين له مقاصد كبرى، في بالدين صلة بالله، في بالدين تألق، في بالدين تضحية، في بالدين بطولات. ندع كل هذا ونعيش في جزئيات صغيرة جدا، لا تقدم ولا تؤخر، ندخل بمتاهات الأرائيتيات، نتوقع حالات لا تحدث في 100 مليون عام مرة، نبحث عن حكم فقهي لها، يعني شيء لا يصدق إذا غرقنا في الجزئيات ونسينا مقاصد الدين. هذا الدين اللي الصحابة فتحوا العالم، اللي رفرفت راياتهم على المشرق والمغرب، يمسخ في آخر الزمان إلى أحكام فقهية احتمالية لا تقع في 100 عام مرة. فاتح تمه ماشي بالطريق في غبرة فطر، شو الغبرة؟ غذاء، تطلع بأشياء تطلع من جلدك منها. أنسينا مقاصد الشريعة، أنسينا الصحابة الكرام اللي فتحوا العالم، أنسينا الحب في الدين، أنسينا التضحية، أنسينا السعادة الكبرى، بقينا بجزئيات فقهية لا تقع في 100 عام مرة. قال يا بنيتي إن فلان خطبك. قالت له والله نعم الشباب يا أبتي، العقد باطل. ليش باطل؟ قال لأن البنت إذنها صمتها، حقت خلاص باطل. والله في أشياء أقسم بالله تكاد لا تصدق، أصبح الدين معادلات رياضية تعريفات، ونسينا أعظم ما في الدين. لذلك أيها الإخوة، فساد العقيدة والشرك والبدع القولية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر والتوسع في المباحات والغفلة عن سر

0: وجودك والغرق في الجزئيات، هذه كلها تحجبك عن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع خطبة عيد الأضحى المبارك والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة المباركة بطاعة من طاعاته، نسجد بين يديه شاكرين على آلائه، فقد من علينا وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة. نسأله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الإيمان وأخوة الإسلام حتى نبقى عبادا له مقربين، وحتى نبقى إخوة لجميع المؤمنين والموحدين. وصلى الله على سيدنا محمد الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن العيد مناسبة يجدد فيها المسلمون العهد مع الله، يؤكدون فيها تكبيرهم لله وولاءهم لله عز وجل. إن العيد تذكر بنعمة الله العظيمة التي أتم بها الإسلام وأكمل الدين على هذه الأمة، فحري بالمسلمين إذا ما أقبل العيد أن يجددوا العلاقة بالله من جديد، وأن يجددوا العلاقة فيما بينهم على الله عز وجل. إن عيد الأضحى أيها المؤمنون هو تذكير بما ضحى خليل الله، بما قدم خليل الله تعالى لوجه الله من أضحية. لقد ضحى إبراهيم الخليل بولده إسماعيل امتثالا لأمر الله تعالى، ولكن الله عز وجل عندما رأى تصديق إبراهيم للرؤيا ساق له الذبح العظيم ليكون فداء عن ولده إسماعيل، وليكون فداء عن آل إبراهيم جميعا. فجدير بالمسلمين أن يحيوا هذه الذكرى، ذكرى التضحية بتقديم الأضاحي، فذبح الأضاحي من سنن الإسلام في أيام عيد الأضحى. ولكن الأهم من ذبح الأضاحي أن نضحي بأهوائنا، وأن نضحي بأنفسنا الأمارة بالسوء، حتى نتخلص من الشرك الذي يداخل حياتنا ونفوسنا. إن الكثيرين من المسلمين تراهم يغلبون الهوى على شريعة الله وعلى حكم الله، فالواجب أن نتخذ من الأضحية مثالا للتضحية بكل شيء ينتصر من أجله دين الله وينتصر به الإسلام. فإن الله تعالى قد أمرنا أن نضحي بدمائنا وأموالنا من أجل أن ينتصر الحق في حياتنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. إن أمتنا قد توقفت عن تقديم التضحية، لذلك حبس عنها النصر، فإنها قد امتنعت عن العطاء في كل مجالات الحياة. توقفت عن عطاء كلمة الحق لوجه الله، فساد الباطل في حياتها وسيطر سلطان الكفر في مجتمعها، وكان الواجب أن يبقى صوت الحق مرتفعا في حياتها على كل أصوات الباطل التي ترتفع. عندما بخلت الأمة الإسلامية بالتضحية بطوائفها وأحزابها وعصبياتها، أصبح الإسلام غريبا في حياة الأمة الإسلامية، وأصبحت الانقسامات والنزاعات والأحزاب والعصبيات الطائفية بديلا عن الإسلام في حياتها. فجدير بنا أن نضحي بكل هذه العصبيات التي برزت بشكل واضح وصارخ في أيامنا هذه، حتى تأخذ دور الإسلام، دور التوحيد الذي كان يوحد الأمة الإسلامية على كلمة سواء. فجدير بنا جميعا أن نراجع معاني التضحية في هذا العيد، حتى لا نقدم حزبنا على حزب الله، حتى لا نقدم أهواءنا على دين الله، حتى لا نقدم انقساماتنا على الوحدة على الله تعالى. فإن المسلمين في العالم ينهضون جميعا من أجل نصرة دين الله. فهؤلاء إخوانكم في فلسطين يضحون بحياتهم من أجل أن ينتصر الإسلام، وهم كل يوم يقابلون أعداء الله المغضوب عليهم بما يملكون من وسيلة يواجهون بها اليهود، تأكيدا منهم على التضحية من أجل دين الله، حتى ينتصر الإسلام في فلسطين على المغضوب عليهم الذين شردوا الشعب المسلم في كل مكان. إن الإسلام هو مطلوب الشعوب الإسلامية كلها، ولكن العدو الكافر يضع العراقيل في وجه الإسلام حتى لا يعود الإسلام إلى حياة المسلمين. ولقد استحدث الاستعمار فرقا إسلامية تكون البديل عن جيوشه من أجل محاربة الصوت الإسلامي الواحد، ومن أجل محاربة الأمة الإسلامية الواحدة. فأنشأ في كل منتدياتنا وفي كل مساجدنا صراعا من أجل هذا الرأي أو ذاك الرأي، وكلنا نؤمن ونذعن لإله واحد لا نشرك به شيئا ولا أحدا، فبأي حق نضحي بالإسلام من أجل هذه الآراء البشرية التي فيها الصواب والخطأ، والتي تحتمل الخطأ أكثر من الصواب، لأنها أصبحت تنمو على حساب الإسلام في نفوس المسلمين وفي أفكار المسلمين وفي علاقات المسلمين ببعضهم البعض. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الصبيحة التي يجدد الله تعالى فيه العهد مع عباده، لا بد وأن نؤكد على أمور مهمة كلها مأخوذة من شعائر الحج الذي هو التوحيد بعينه. فنحن عندما نطوف ببيت الله تعالى نعلم أنه لا مطاف لنا إلا بيت الله وطاعة الله التي نعبر فيها عن هذا الركن من أركان الإسلام. لا بد وأن نؤكد أن الطواف ببيوت الظالمين محرم على المسلمين. البيت الوحيد الذي يجوز أن نطوف به وأن نتوجه إلى ربه هو البيت الحرام الذي حرم الكثير من المسلمين من زيارته. ولعل الله تعالى أن يطلق البيت ويعتق البيت العتيق حتى يعود لهذا البيت مقامه في قلوب المسلمين، وحتى يعلم كل الناس أن الصد عن سبيل الله من أكبر الكبائر التي حرمها سبحانه وتعالى. وإن الوقوف بعرفات الله تعني وحدة الموقف على الله، وحدة الموقف الإسلامي، لا في عرفات الله تعالى فقط بل في كل المواقف. لا بد وأن يوحد المسلمون موقفا واحدا، سواء كان الموقف عقائديا أو كان الموقف سياسيا أو كان الموقف عسكريا. فلا تتعدد السيادة في الإسلام ولا تتوزع القيادة في الإسلام. في الإسلام سيادة لشرع الله، وفي الإسلام قيادة واحدة يحرم أن تتعدد. فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، فاختار المسلمون من بعده الصديق إماما لهم وقائدا يقودهم إلى درب الحق، إلى درب الوحدة، إلى درب الجهاد. فقاتلوا المرتدين وكانوا كلمة واحدة، ثم حرروا الجزيرة العربية من كل مرتد عن الإسلام، وانطلقوا إلى بلاد الشام، إلى بلادنا هذه، فحرروها من طغيان الروم البيزنطيين، وأعلنوا فيها كلمة الله، وكبروا فيها كلمة الله تعالى. فنحن بنعمة الله وبفضل جهاد ذلك الرعيل الصالح نعيش الإسلام ونرفع الصوت بالتهليل والتكبير، ذلك لأن الله تعالى قد من علينا بأصحاب رسوله الكريم، فساقوا لنا الهداية بقلوب محبة تخاف الله تعالى وترجو رضاه. ثم انساحوا إلى بلاد الفرس فحرروا بلاد فارس من المجوسية ومن عبادة النار، حتى يرتفع أمر الله تعالى في تلك الأمة. وهكذا ضحى سلفكم الصالح براحة نفسه، ضحى بوطنه، ضحى بكل ما يملك من أجل أن يخرج مجاهدا وداعيا إلى الله، فملأ صوت الحق الدنيا وتردد في أرجائها، فكنت تسمع التكبير في بلاد كانت تشتاق إلى التكبير. ولم يترك الله تعالى نمرود أن يدعي الربوبية، أرسل الله تعالى إبراهيم إلى نمرود، فأهلك الله نمرود عندما صد نمرود عن سبيل الله. وكذلك بعث إلى فرعون موسى، فلما طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لقد عاد الفراعنة والقياصرة والأكاسرة إلى حياة أمتنا، ونحن بحاجة إلى توحيد صف وإلى جهاد جديد نحرر به الأمة المسلمة التي حملت أمانة الرسالة الخاتمة، التي لا بد وأن تحمل من جديد إلى الشعوب المحرومة من الله تعالى، المحرومة من السجود إلى الله، التي تستعبد من أجل أطماع الإنسان الظالم الذي كفر بالله وطغى على عباد الله. نحن بحاجة إلى عودة حميدة نؤازر فيها الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، حيث ارتفعت أصوات التكبير والتهليل في كل بلاد المسلمين، على الرغم من قسوة المواجهة، على الرغم من غلظة الأعداء الذين يستخدمون كل يوم الأساليب الجديدة من أجل ضرب وحدة الأمة الإسلامية ومن أجل وقف الصحوة الإسلامية. إن وحدة الصف على الله واختيار القيادة الواحدة التي ترعى أمور المسلمين بشريعة الله هو السبيل إلى تحرير أمتنا ونهوضها والقيام بمسؤولياتها الإسلامية والتاريخية التي أسند الله تعالى إليها حمل رسالة الإسلام إلى كل الناس، لأن الله تعالى بعث محمدا رحمة للعالمين ولم يرسله لطائفة من الناس أو قومية من القوميات، إنه بعثه رحمة للعالمين لتكون أمته مثله، رحمة للشعوب جميعا، تحمل الإسلام بكل قوة وتأخذ كتاب الله تعالى بقوة، وتصفي ما بينها من خصومات، وتغسل قلوبها من الأحقاد، كما قال تعالى في وصف أتباع نبيه الكريم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن العيد تجديد وتجديد للعهد مع الله، فلا يكفي أن نلبس الثوب الجديد، هذا ظاهر نتحلى به ليكون تعبيرا عن تجديد أسرارنا، عن تجديد ما تكنه نفوسنا. إن الجديد الذي يقبله الله تعالى في هذا العيد أن نجدد عهد الأخوة فيما بيننا، أن نصل ما قطعنا من رحم الإسلام، أن نصالح من قاطعنا، فإنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فكيف وقد هجر البعض منا إخوانه سنوات طويلة لأنه متخاصم معه على رأي من الآراء التي قال بها بعض العلماء أو بعض الفقهاء؟ إن مثل هذه الآراء لا بد وأن يختلف الناس فيها، لأنها آراء إنسانية. وأما الذي لا خلاف عليه بين المسلمين فهو الله تعالى الذي خلقنا جميعا، وهي أركان دينه الحنيف التي تجمعنا هنا في هذه الساحة لنؤدي صلاة لله تعالى تؤكد فيها وحدة الاتجاه إلى بيت الله القبلة، تؤكد فيها وحدة الصلاة وراء إمام واحد، ووحدة السجود لإله واحد. فعلى أي شيء نختلف بعد أن تتوحد قبلتنا إلى الله تعالى، وبعد أن يتوحد سجودنا لعظمة الله، وبعد أن نلتقي جميعا على كتاب الله عز وجل؟ على أي شيء نختلف وعلى أي شيء نقتتل؟ جددوا الإيمان معنا في قلوبكم حتى نحقق الجديد في هذه العيد، وحتى نتذكر أن الله تعالى في مثل هذه الأيام أنزل آخر آيات القرآن عندما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا قد ارتضينا ما ارتضيت لنا من دين، وشكرناك على ما أتممت علينا من نعمة، فامنن علينا بنعمك الدائمة واجعلنا إخوة متحابين فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما أجمله من تجديد للعهد مع الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. احفظوا هذا العهد مع الله الذي تجددونه كل يوم عندما ترفعون أصواتكم بالشهادة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إنه عهد الله تعالى فيما بيننا وبينه، يجب أن نؤكده كل يوم بالتوجه في كل حركة من حركاتنا، في كل ركعة من ركعاتنا، في كل كلمة تنطلق من حلوقنا، في كل نبضة في قلوبنا، نؤكد فيها أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الذي يوحد الله تعالى ويؤكد هذا المعنى في كل يوم لا بد وأن يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة ويقيسها على شريعة الله. فما وافق من أعمالنا وأقوالنا، وما وافق من عقائدنا شريعة الله، فهو الحق الذي يجب أن نمارسه وأن نقوم به. وأما ما وجدناه مخالفا لأمر الله تعالى من قول أو عمل فيجب أن ننتهي عنه، لأن الله تعالى قد حرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأقيموا علاقتكم بالناس على أساس علاقتهم بالله تعالى. فمن كان حبيبا لله فيجب أن يكون حبيبا لك، لأن أحباب الله وأولياءه هم إخوانك المقربون الذين تلتقي معهم على الله تعالى. ومن كان عدوا لله فاتخذه عدوا لك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لقد برأ الله تعالى المسلمين من المشركين يوم الحج الأكبر، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة براءة يحملها الإمام علي كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه، بعثه بها ليقرأها في عرفات الله، وكان أبو بكر الصديق يومها أمير الحج المكلف من رسول الله أن يؤم المسلمين في مناسك الحج. كانت براءة إعلانا إلهيا يبرئ فيه المسلمين من المشركين كما يبرأ الله تعالى من المشركين، فأنزل في كتابه العزيز: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم أنزل الله تعالى في البراءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فتبرأوا من المشركين سواء كانوا شرقيين أو غربيين، عربا أو عجما، ولا تكونوا خدما للظالمين، ولا تكونوا خدما للطغاة الجبارين، فإن الله تعالى قد انتجبكم لخدمة الحق ولخدمة أهل الحق ومناصرة أهل الحق، فكونوا مع الحق ودوروا معه حيث دار. واعلموا عباد الله أن الله تعالى جعل الأضحية تذكيرا بالتضحية الكبرى التي انتصر بها الإسلام على الهوى والإسلام على الوثنية، فضحوا وتذكروا ما ضحى به إبراهيم وما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضحى به المؤمنون حتى انتصر دين الله. فلتكن الأضحية تلك السنة التي درج عليها المسلمون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدة ومذكرة لنا بوجوب تقديم الدماء وهدرها في سبيل الله بدلا من أن تهدر في سبيل الدنيا أو في سبيل مناصرة طاغوت من الطواغيت. ثم انطلقوا بعد ذلك من صلاة العيد، انطلقوا لتتصافى قلوبكم، لتصلوا أرحامكم، لتصلوا رحم الإسلام التي تجمعكم جميعا. فالإسلام هو الأصل والنسب هو الفرع، فإذا قام الإسلام اعترف الله بالنسب، وإذا سقط الإسلام سقط النسب. فحافظوا على نسب الإسلام فيما بينكم، لأن الكفر يسقط النسب ويسقط الميراث، كما قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا إلى دينك في هذا العيد، وأن تجدد حياتنا بالإسلام، وأن تعزنا بالوحدة على القرآن. اللهم اجعلنا من المعتصمين بحبلك جميعا يا رب العالمين. اللهم من على الأمة الإسلامية بإمام صادق مخلص موحد يقودها إلى طاعتك، يقودها إلى الجهاد في سبيلك، يقودها إلى تبليغ الدعوة إلى عبادك في العالم كله. اللهم جدد للإسلام شبابه، وجدد للأمة دينها ونهضتها، وخذ بأيدينا لما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا في هذا العيد بخير، واجعل كل المؤمنين بخير، واهد إلى هذا الخير عبادك المؤمنين، واهد الناس جميعا إلى الإسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تابعتم خطبة عيد الأضحى المبارك والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

السابع من ذي الحجة. إذا علمت أنك الآن تعيش في خير أيام الدنيا وأشرق ذلك المعنى في جنبات قلبك، فحري بك ألا تعاملها مثل سائر الأيام. ضاعف وردك القرآني واستكثر من ركعات القيام، تفقد حوائج والديك وتصدق مما جاد به الله عليك، تقرب لله تارة صائما وتارة داعيا، ونوع بين العبادات ما بين نشر خير وخلوات. فإنك لا تضمن يا صاح أتبلغها في عام مرة أخرى أم يحال بينك وبينها.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجاج بيت الله الحرام الذين أكرمهم الله عز وجل بأداء مناسك الحج، الآن هم في طوافهم، هم في اجتماعهم حول بيت الله الحرام، وقد تعلموا من دروس الحج ما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الأحبة نعيش معهم هذه النفحات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من خلالها بالغفران والقبول. من أخلاق الحجاج التواضع، التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، التواضع فيما بينهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا التواضع، كيف لا وهو يتلو قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تدخل عليه يوما امرأة فترتعد فرائصها من هيبته عليه الصلاة والسلام، فيقول لها مبتسما: هوني عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تواضعه لم يكن يتميز بين أصحابه لا في زيه ولا في مجلسه، حتى إنه عندما وصل من الهجرة إلى المدينة المنورة كان الناس يسألون: أين محمد؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم لا يعرفونه من أبي بكر الصديق، وذلك لتواضعه عليه الصلاة والسلام.

صلى الله عليك يا رسول الله، وأنت تعلمنا هذا التواضع في التعامل فيما بيننا، حتى يحب بعضنا بعضا ولا يعلو بعضنا على بعض. بل ها هو سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام في يوم يأمر الحواريين، أي تلامذته، يأمرهم أن يجلسوا مجلسا واحدا، ثم يدعو بماء فيصبه على أقدامهم، يستحون من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لكنه يريد أن يعلمهم درسا، فيقول لهم: هكذا فليتواضع بعضكم لبعض. نعم، هو يعلمهم مهما علت رتبتك أن تتواضع لأخيك، لأنك تريد أن تتواضع لأمر الله عز وجل. في سورة الكهف تعلمنا درسا من دروس التواضع، عندما يأمر الله عز وجل كليمه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى ذلك الرجل الذي علمه الله من لدنه علما، نعم، في مجمع البحرين: يا موسى، رجل هو أعلم منك، عليك أن تذهب إليه. نعم، يذهب إليه ولو أمضى حقبة، أي ولو أمضى سنوات من حياته في سبيل أن يتعلم أن يتواضع، يذهب إليه فيقول له: هل تأذن لي أن أصاحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا هو قول الله تبارك وتعالى: على أن تعلمني مما علمت رشدا. ألست كليم الله؟ ألست من أولي العزم؟ ماذا تريد أن تتعلم؟ نعم، وفوق كل ذي علم عليم. ولكنه مع هذا يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فيقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. ما أعظم التواضع بين يدي العلماء، ما أعظم التواضع وأنت تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لقد علمنا جبريل عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم ويعلم كيف يكون العلم، فجلس إليه وأسند يديه إلى ركبتيه، ثم قال له: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. ثم قام جبريل. بعد أن ذهب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. التواضع أن تقف على أعتاب الله عز وجل تطلب من رحماته دون أن تضع بينك وبينه ما فعلت من حسنات، فإن هذه الحسنات ما لم تنل القبول من الله عز وجل فإنها ليست بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، هؤلاء الذين يظنون أنهم بأعمالهم سوف يدخلون الجنة، ليس عملهم إلا حجابا فيما بينهم وبين الله. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. نعم، نعمل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن القبول والرحمة من الله عز وجل. عندما تتواضع لأخيك الإنسان تشعر بمحبة الآخرين لك. ها هو ذلك الغني الثري الذي يمر بين الناس وكأنه من طبيعة مختلفة عنهم، لكن شابا يقف إلى جواره ولا ينظر إليه، فيتأذى هذا الغني ويشعر بألم وينظر إليه ويقول: يا هذا، أما عرفتني؟ فينظر إليه الشاب ويقول له: بلى، لقد عرفتك. قال: من أنا؟ قال: أنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل العذرة. أليس هذا هو كل إنسان؟ أليست هذه حياتنا؟ لماذا يتكبر الإنسان وقد حرم الله دخول الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ أما أنا لهذا الحاج وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء مناسك الحج
فردا بين مجموع المصلين والمسلمين والذين أدوا مناسك الحج معه، أما آن له أن يتواضع لله سبحانه وتعالى؟ أما آن له أن يرجع عن هوى النفس التي تدعوه إلى أن يتكبر وأن يتفاخر وأن يتميز بين الناس؟ إذا أردت أن تتميز عليك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهنا لابد لنا أن نتذكر بأن السنبلة المليئة هي التي تنحني، لكن السنبلة الفارغة تصعد في السماء ولكنها فارغة ليس فيها شيء. نعم، جذع الشجرة الذي يحمل من الثمار هو الذي يحن إلى الأرض، ولذلك يأتي من يساعده وكأنه يشكره على ما حمل من ثمر. فهل نحن من هؤلاء الذين نحمل ثمار العلم والإيمان ومحبة الله عز وجل في قلوبنا فنتواضع لله ونتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، أم أولئك الذين فرغت قلوبهم من كل معرفة لله عز وجل فتكبروا يظنون أنهم على خير، ووالله بينهم وبين الله أكبر حجاب، فأبغض إله عبد في الأرض الهوى.

0: التواضع خلق من أخلاق الحجاج، سنشاركهم فيه، سنتواضع لمن نعيش معهم، سنتواضع في كلماتنا، سنتواضع في أوصافنا، بل في أعمالنا وسلوكنا. كم كان سيدنا عمر بن عبد العزيز عظيما عندما يدوس برجله على يد رجل نائم في المسجد دون أن ينتبه إليه، فلقد كان الوقت ليلا، فينادي هذا الرجل النائم ويقول: يا هذا، أأنت حمار؟ نعم، عندما تتواضع لن تؤذيك مثل هذه الكلمات. فما كان من عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة إلا أن أجابه بحرفين وقال له: لا، نعم، لست حمارا، لقد أخطأت. لكن رجلا ممن كان معه قال: يا أمير المؤمنين، دعني أؤدبه. قال: لماذا؟ إنما هو رجل سألني سؤالا وأجبته. المتواضع هو الذي لا يشعر بأنانية يعلو بها بين الناس، هو الذي دائما يردد قوله: الله أكبر. فإذا كان الله أكبر فأين أنت من هذا؟ إذا كان الله أكبر في قلبك فأين أنت من عباد الله عز وجل؟ إذا كان الله أكبر من كل ما تميزت به لأنه هو الذي أعطاك ومنحك، فكيف تتعالى به على إخوانك؟ خفف الوطأة، خفف الوطأة، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. نعم، عندما تمر على القبور ستجد من كان أغنى منك وأكثر عزة وأكثر مالا، وستجد من هي أكثر منها جمالا، ولكنه الموت الذي هو نهاية عز العزيز ونهاية ذل الذليل ونهاية فقر الفقير ونهاية غنى الغني. فلماذا تتكبر وستنتهي إلى هذا المآل؟ عندما نتعلم التواضع نتعلم أن نعيش سعداء بين الناس، وأن يحترمنا الناس، ولنعلم جميعا بأن الذي يتواضع هو الذي ينال محبة الناس، فالتواضع مصيدة الشرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا مع حجاج بيت الله الحرام بهذه الخصلة المباركة، وأن يجعلنا أهلا لنفحات المغفرة، إنه سميع قريب مجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أوحى الله إلي أن تواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض. بهذا التوجيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أقرب الناس إليه. ها هو سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. بل إن تلك الجارية التي طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم يوما أمرا فتأخرت، فخرج إليها فوجدها تلعب مع مثيلاتها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لقد قال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. نعم، عندما يتواضع الإنسان يشعر بتلك الرتبة التي جعله الله فيها، ليس برتبة هو يصطنعها لنفسه. عندما يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه غلامين له، فيقول: يا رسول الله، إنهما يؤذيانني، إنهما لا يستجيبان لأمري، وإني أضربهما وألعنهما، فأين أنا منهما يوم القيامة؟ ماذا أجاب النبي الكريم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم يوم القيامة يحسب إيذاؤهم لك وسبك لهم، فإن كان لك فأنت في الجنة، وإن كان عليك فأنت في النار. ماذا قال الرجل؟ لقد بكى وقال: يا رسول الله، لا لي ولا علي، اشهد أنهما حرين في سبيل الله. لماذا يتعالى أحدنا على الآخر برتبة دنيوية؟ ولعلك يوم القيامة أن تنظر إلى من تتعالى عليه وقد ارتفع بدرجاته في السماء، وقد جعله الله على منابر من نور. لقد أخبرنا أبو مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث معه يوما، قال: هممت يوما بضرب عبد لي ورفعت يدي بالصوت لأضربه، وإذ بي أسمع صوتا لا أتبينه لشدة غضبي، وهو يناديني ويقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين عبدي وهو يقول لي: اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أكبر من قدرتك عليه. يقول أبو مسعود: فسقط الصوت من يدي، وقلت: اشهد يا رسول الله أنه حر في سبيل الله. أتدرون ماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال له: والله لو لم تفعل للفحتك النار. عندما يتكبر الإنسان، عندما يتجبر، عندما ينسى أنه عبد لله عز وجل، بل عندما ينسى أنه في وقت من الأوقات لعله أن يحتاج إلى من كان يتكبر عليه، عندما تتواضع سيحملك الجميع، بل سيحبك الجميع إن كنت بحاجتهم أو لم تكن إليهم لك حاجة. لكن عندما يتكبر الإنسان سينتظر الناس فيه وقتا يشعرونه بما كانوا يتألمون من كبره عليهم. نعم، التواضع أن تتنازل في هذا القلب، وأنت ساجد لله عز وجل لا تذكر حسناتك، بل تضع بين عينيك تلك السيئات التي تخشى أن تحجبك عن الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما تتعامل مع الناس فلتسمع إلى وصية لقمان لولده عندما يقول بما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: اثنتان لا تذكرهما أبدا، واثنتان لا تنساهما أبدا. أما اللتان لا تذكرهما أبدا فإحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك، وأما اللتان لا تنساهما أبدا فهما إحسان الناس إليك وإساءتك للناس. عندما تنسى إحسانك للناس لن تمن عليهم في يوم من الأيام، عندما تنسى إساءة الناس إليك لن تجد في قلبك حقدا وحسدا عليهم، وعندما تتذكر دائما إساءتك للناس تشعر بأنك دائما تحتاج إلى أن تعتذر وأن تخرج من تلك الإساءة، وكذلك عندما تتذكر إحسانهم إليك تشعر بحاجتك دائما إلى أن تشكرهم وتثني عليهم وأن تذكرهم بين الناس بالخير. بهذا التواضع نتقرب إلى الله عز وجل، وبهذا التواضع ندخل على أعتاب الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نكون مع حجاج بيت الله الحرام أهلا لنفحات الغفران. اللهم اجعلنا من الذين يتواضعون بين يديك، ويتواضع بعضنا بعضا حبا فيك يا رب العالمين. اللهم آمين.
1: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول وبك أصول، لا إله إلا أنت، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه، انصرنا على أعدائنا وأظهرنا عليهم في عافية وسلام. اللهم ذلل لنا صعوبة أمرنا، وسهل علينا مشقته، وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب، واصرف عنا كل شر. اللهم اكفنا ما أهمنا، وزودنا بالتقوى، ووجهنا للخير أينما توجهنا، واطوي لنا البعيد، وهون علينا العسير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، أطعمت وسقيت، وأغنيت وهديت، وأحسنت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا حول ولا

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وإن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. في حلقتنا اليوم مش هنتكلم عن امرأة واحدة من خير نساء الأرض، احنا هنتكلم في الحقيقة عن أكتر من واحدة، بس كلهم أخدوا لقب واحد، واللقب ده بيتهيألي مفيش ست في الدنيا ما كانتش تحلم بيه وتتمنى تنول شرف رضاه. أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، مرضعات النبي عليه أفضل الصلوات. اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في السيرة العطرة، سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ينشأ ويربى وينشز لحمه وعظمه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم ونذكر مرضعات الحبيب المصطفى سنجد آمنة الأم، آمنة بنت وهب، الأم الحانية التي منحته من خلال هذه قطرات اللبن، منحته كم من الحنان حتى أصبح أرحم خلق الله.
1: نعم.
2: ولذلك أرسله الله رحمة من رحمة للعالمين. يعني تخيلي بقى، يعني جرعات اللبن التي حظي بها من أمه آمنة كانت سبب في إنبات هذه الشجرة الوارفة من الحنان.
1: نعم.
2: لعند الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ثم تنوع العطاء، فإذا بسويبة. من هي سويبة؟
1: نعم.
2: سويبة هذه حبشية، وكانت عند أبي لهب
1: عم النبي.
2: ويقال أنه عندما فرح بقدوم محمد أعتقها وأرسلها إلى آمنة.
1: نعم.
2: رضي الله عنهم جميعا. وقيل أنه لم يعتقها وإنما تركها عندهم، فكانت تعين السيدة آمنة في الرضاع، وهم كانوا يؤمنوا بتنوع الرضاع على أساس، طبعا ما كانش فيه بقى اللي احنا شايفينه النهاردة، لكن فيه الأمراض العجيبة دي ولا الحواديت ولا، لكن كانت الفطرة والحياة البسيطة والبادية والزروع الطبيعية وكل الأمور دي، ما فيش شك أنها كانت بتسهم في وجود هذه الشخصيات ما شاء الله تتدفق.
1: يعني كانوا بيحبوا أن الطفل يترد ويضع من كذا حد.
2: أيوة.
1: نعم.
2: ثم ذهب إلى، فقط هي سويبة الحقيقة عاشت معه فترة، وبعد كده كان دايما يرسل لها هدايا، ولم يكن أسلمت طبعا، وتوفيت بعد 7 سنوات من إسلام حضرة النبي، من الدعوة، من البعثة. بعد كده هنلاقي شخصية جميلة قوي قوي، اللي هي بركة أم أيمن، اللي كانت بقى في صحبتهم طول الوقت ولم تتركه. أنا هحكي عنها بسرعة كده. أم أيمن كان لها زوج الذي جاء، يعني أنجبت منه أيمن، وهو خزرجي. وأيمن كان له دور وكان في وشارك في العديد من الغزوات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعاشت أم أيمن مع خديجة بعد كده، وزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يعني أعتقد أنه حكيم بن حزام كان اشتراه وأعطاه لعمته السيدة خديجة رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد امرأة من أهل الجنة؟
1: الله.
2: فقال عليها من أهل الجنة. طبعا خدي بالك ان انا في حته مهمه جدا هقول لك عليها. فتقدم زيد بن حارثة وتزوجها. الشيء الجميل ان ما كانش في واحده في عصر حضره النبي صلى الله عليه وسلم ما تتجوز. شوف الاحساس قد ايه بالمراه، ما فيش حاجة اسمها أرملة وتأرملة وتقعد من غير زواج، لا يزوجها. فيش واحدة اسمها مطلقة من غير، لا لابد. فكان نادر، ما فيش بقى مشكلة العنوسة اللي احنا شايفينها النهاردة،
1: قلوب الناس على بعض يعني،
2: كان إحساس بالآخر. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس تحس ببعضها،
1: نعم،
2: علم الجار يحس بجاره وجارته، علم العم وعلم الأب. إذا كنت شفت واحد كويس إلحق جوزه لبنتك واطلبه،
1: مش زي لا، ونساعد بعض يعني. أنا لو عارفة أن في بنت مثلا لسه ما اتجوزتش، وعارفة أن في شاب مثلا أخلاقه كويسة، ما فيش حاجة أن يعرفهم على بعض.
2: وعلى فكرة إحنا هنتحاسب حساب شديد قوي على ترك كل البنات دي بلا زواج.
1: إحنا المسؤولين؟
2: آه طبعا إحنا، وكل واحدة اتجوزت وقفلت على نفسها وخدت راجلها وعيالها
1: وخلاص، على
2: خلاص أنا ومن بعد الطوفان. لازم نحس ببعض.
1: ده في أمثال يعني، مش عايزة أذكرها، بس في أمثال تقول لك نمشي في أي حاجة لكن ما نمشيش في جوازة أبدا.
2: في بيوت مقفولة محدش يعرف جواها، يعلم بيها ربنا سبحانه وتعالى. ياما بنات في غاية الاحتشام وغاية الأدب والتدين والالتزام، ما حدش يعرف عنهم حاجة. ده واجب بقى الجار، واجب شيخ المسجد، واجب المدير المدرسة إذا كان في مدرسة البنت بتروحها ولا جامعة، واجبنا كلنا. فلان عنده كذا بنت، طب إزاي؟ ده المفروض، هو ده يعني، هو ده المجتمع المتراحم اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراده. لكن للأسف إحنا كل شوية أنا ومن بعد الطوفان.
1: نعم.
2: الشاهد
1: أم أيمن وتزوجت زيد بن حارثة.
2: أيوة.
1: وأنجبت
2: وأنجبت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معهم وكانت تصلي معهم. ويذكر لنا بقى حادثة جميلة قوي، إنها كانت صايمة وبتهاجر بقى رايحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعتشت قوي قوي قوي، ولكنها يعني مصرة على ما هي فيه، لحد ما وجدت من السماء يتدلى لها دلاء فشربت وارتوت.
1: الله.
2: ومن بعدها لم تظمأ أبدا.
1: الله. الله.
2: ولما توفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكت بكاء شديدا،
1: حضرة الوفاة.
2: فبيقولوا لها يعني كل حي لابد أن يموت، فقلت لهم أنا أبكي لانقطاع الوحي.
1: الله.
2: انقطع الوحي، انقطع تواصل السماء بالأرض، فهذا الذي يبكيني.
1: منتهى الإيمان
2: منتهى الإيمان.
1: نعم.
2: لا إله إلا الله
1: سيدنا محمد رسول الله.
2: نعم. بعد كده بقت الشخصية الثالثة اللي هي حليمة السعدية، اللي عاش معها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات في بني سعد.
1: نعم.
2: وكان جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بيقول لها أنت اسمك إيه، فبتقول له حليمة بنت أبو زؤيب عبد الله السعدية. قال لها حلم وسعد، والله هذه بركة.
1: الله جميل.
2: فالمهم خدت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بقى بتحكي بتقول كانت بلدهم مجدبة في هذا الوقت وفي غاية القحط، فجت إلى حضرة إلى مكة وكان معها الطفل اللي بترضعه وابنها وآتان، ويعني أنسى الحمار اللي كانت ركبها، وناقة ضعيفة هزلانة. فكل صاحباتها خدوا الأولاد اللي لهم، أبكروش يحبوا الأيتام، يقول لك مين اللي حيجزل لنا ومين اللي حيدينا. فكلهم مر عليهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما خدوهوش، لم يكن لهم فيه
1: طبعا
2: حاجة، عايزين حد أبوه عنده فلوس وأمه تأديهم وكذا،
1: لكن كسروا كتير
2: فسبوا. فهي بعد ما جت تمشي قالت لزوجها طيب ما أنا هناخد الولد اليتيم ده وخلاص، يعني ما فيش يعني مش معقول نرجع كده. المهم مجرد ما خدته وحطته على صدرها فاض اللبن وفاض وفاض، لدرجة انها رضعت اخوه من الرضاعة ورضعت ابنها.
1: الله.
2: وبعدين فوجئوا بيبصوا على الناقة الهزلانة اللي كانت معاهم، لقوا درعها مليء باللبن، حتى الآتان بقت أقوى. راحوا على بني سعد، الناس استغربت، كل الـ الـ الـ الأغنام تروح وتغدو ضعافا وكذا، إلا أغنام حليمة، فبقوا يقولوا للرعاة روحوا المكان اللي بترعى فيه حليمة. فحتى زوجها الله والله لقد أخذنا نسمة مباركة.
1: الله، أمي اسمحي لي أنا هتوقف عند اللقب الجميل نسمة مباركة، هنتكلم عنه سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلي على حضرة الحبيب المصطفى.
1: ومن خير نساء الأرض أكيد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة بركة اللي هي أم أيمن. أيوة. وحليمة. أيوة. وكنا بنتكلم عن حليمة.
2: حليمة السعدية بقى زي ما بقولك وجدت رزق مال وحل وسعدت به أيامها سعادة، لكن كانت حاسة أنه طفل غير عادي لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما كان له تواجده وله حضوره وكأن ملكا يداعبه ولم يكن بمفرده. وحصلت حادثة شق الصدر، شق الصدر اللي كانوا يعني اللي هي خضتها دي. فرجع قالت بقى لا لحسن يجرى له حاجة، كان مر سنتين راحت واخداه ورجع به لأم.
1: هي سمعنا كلام عنها، هي شافت ده بعينها يا أمي؟
2: لا، أخوه نعم. من الرضاع هو الذي أخبرها بذلك.
1: نعم.
2: لها وجدت ملكين أو رجلين ايديهم لا تصل وشقوا صدره، يعني انا برضو الرواية اتقالت بعدة طرق فانا مش هقحم نفسي فيها. المهم شافوا شيء غريب، فلما راحوا شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا وجهه ممتقع اصفر لكن ما فيش اي علامات ولا حاجة، فخافت وتصورت بقى ان حاجة تانية، يعني تصورت بقى لا ده يا ده ملايكة حصل، لا ده مش فاهم. المهم خدوه وروحوا به لأمه، فجم يكلموا قلت لهم لا ده مش عادي. الست نقمنا قلت لهم لا أنا شفت كذا وشفت كذا ورأيت كذا، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعدوا إعداد تاني. الشاهد خدوه مرة تانية ورجعوا بيه لما لقوا كده، قلت طب هاتيه تاني.
1: هم اللي طلبوا هم
2: طلبوا تاني لأنه بركة في بيتهم
1: وخير رهيب
2: وخير. والشاهد بعد كده رجعوه بقى زي ما احنا قلنا القصة بعد كده، وخدته أمه وكذا، وتزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها. وفي يوم لقى ناس بتقول له ده في السيدة حليمة بتقول مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز تدخل، قال مرحبا وراح استقبلها وفرد عبيته وقعدها عليها وبس راسها. فبقت السيدة خديجة رضي الله عنها بتستغرب المعاملة الجميلة دي، فقال لها دي أمي ورضعتني وكذا. فقعدت تحكي السيدة حليمة عن الظروف والحياة يعني العوز اللي هم عايشين فيه، فما كان من السيدة خديجة إلا أنها ادتها 40 راس غنم
1: و
2: يعني زودتها زاد وزواد مظبوط، ومشيت فرحانة وسعيدة بهذه الشيء.
1: إكرام الفقير كتير ببان بيتخبط عليها ناس بعزة الأنفس بتتكلم وبتلمح إن هي محتاجة إن ظروفها، بس يقول لك خلاص دي ما بقتش بتشتغل عندنا، الأول كان في مصلحة دلوقتي خلاص. وبيجي بقى معرفش بسميه إيه يا ماما، بس الناس بتبخل، ممكن تبخل على واحدة غلبانة بحاجة بسيطة وتقول لك ما ليه وأنا شعرفني، ما ممكن تكون بتعدي على كل البيوت. تقولي إيه بقى؟
2: يعني ما هي الناس مش فاهمة إن إحنا مناولين لهذا المال، والمال مال الله وإحنا مستخلفين فيه. الناس مش فاهمة إن إحنا بنختبر بهذا المال. وكان في حديث جميل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم لقضاء حوائج الناس، فإذا منعوها انتزعها منهم. اختبار شديد، يعني ما ادكش النعمة أونت عشانك، لا عشان تدي، هو فتح لك قوي بس عشان تدي مش حق، فإذا منعوها انتزعها منهم.
1: نعم.
2: شوفي بقى الجمال.
1: نعم.
2: فيعني احنا برضو حنلاقي السيدة يعني حليمة مرضعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم درس وعبرة لناس كتير. يعني في واحد يقول لك لا انا اتجوز فلانة ليه، دول فقرة ولا غلبانة ولا مش حلوة ولا مش، ما تعرفش، مش يمكن دي وش السعد عليك، مش يمكن دي ربنا يكرمك بيها. صح. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، لابد أن نرضى بعد الاستقامة.

0: ضعيف شويه، فتتردد انها تخلي صاحبتها تردع ابنها مثلا، او حاجه تقول لك يمكن بعد كده الولاد يميلوا لبعض او يحبوا، وساعتها هيبقوا اخوات خلاص مش هينفع.
1: او ماله، المفروض انها بتأيد هذا الكلام.
0: نعم،
1: يعني الكلام ده كله لابد ان يؤيد، يعني مثلا خلت جارتها، خلت اختها، خلت حد كذا، المهم تكتب الكلام ده ولابد ان يكون هناك شهود على هذا الكلام. وفي دلوقتي حاجه اسمها بنوك اللبن، يعني بيجمعوا لبن الامهات في زجاجات ويعقموها، وكان حتى من فترة كانوا بيطلبوا الفتوى في هذا الأمر.
0: نعم،
1: يعني حكمها إيه؟
0: طب حكمها إيه يا أم؟
1: أنا كنت عاملة كتاب في هذا الموضوع، أن أولا يعني مش مبسوطة أبدا أن احنا نقول يفوت الصبح على كل أم كأنها مثلا عفوا يعني جاموسة. نعم، ولا إيه، وياخدوا منها اللبن بتبيعه وبعدين يجمعوه على بعضه ويحطوه في ازايز. ده الكلام ده موجود بره
0: وبيجمعوه على بعضه، يعني خلاص ما بيتعرفش اصله ايه.
1: الكلام ده موجود ومعروف لحد دلوقتي في بنوك. كان في جنوب افريقيا وكان في اوروبا وفي فرنسا.
0: هل ده بسبب حاجه ما ولا ده مشروع
1: لا ربح؟ هم قال لك يعني قطعا للربح، دي نمره واحد. وقال لك لبن الام افضل كتير من اي البان صناعيه
0: طبعا.
1: فكان في ناس كمان بتقبل على هذا الموضوع، وكانت الام نفسها ممكن بتعمل كده ويتشال عشان ابنها في الوقت اللي هي مثلا بتشتغل ولا حاجه تدي. لكن ثبت ان مرض زي مرض الايدز ممكن ينتقل من خلال هذا الامر. طبعا
0: يعني حتى الام ما تشيلش اللبن بتاعها لابنها يا ماما؟
1: ممكن تشيله لابنها،
0: ده لابنها ما فيش
1: مشكله، ده جائز. انما حكايه ان الست تبقى زي البقره كده، انا يعني بحس ان كده اهانه. انما لو حدث وكان هناك اضطرار لهذا الامر لابد ان تكتب.
0: نعم،
1: يعني كم واحده خدوا منها اللبن النهارده، الشارع ده كله كان فيه فلانه وفلانه وفلانه. فلابد يكتب هذا الكلام عشان لا تختلط الانساب.
0: نعم، الصح ان يتعمل
1: لان خدي بالك ان الموضوع ده سبحان الله التحريم لم ياتي جزافا. يعني اذكر قصه ان اثنين اتجوزوا وكانوا بيشتغلوا مع بعض في الكويت، مدرسة أعتقد وهو كان مهندس حاجة، والاتنين نفس الطباعة اتقابلوا في معرض من المعارض. المهم كانوا من بلد واحدة في مصر، من بلد واحدة. الشاهد الناس لما يشوفوهم يقولوا يا بنت دي سبحان الله أخلاقها زي الولد ده. الاتنين والمهم حبوا بعض واتجوزوا. كل ما يقربها تيجي له حساسية شديدة جدا
0: حريف.
1: كل ما يقربها راح لدكاترة كتير، آخر كلام قال له الدكتور، قال له أقول لك حاجة وما تزعلش، قال له نعم، قال له حساسية أنتوا الاثنين ما ينفعش مع بعض. لأن هي يعني كان واحد ساعات تيجي له حساسية من شعر القطة، من مش عارف إيه، لا من تراب، لا من زوجته، ما يقدرش يقربها.
0: غريبة.
1: فحاولوا يعيشوا حياة طبيعية ما فيش فايدة، فاضطروا يتطلقوا. فقاعدين الاهالي بقى في البلد بيقولوا دي فلانه اتجوزت فلان، مش فلان وفلانه، بنت فلان وبنت فلان اتطلقوا. فواحده من الكبار قالت هم اتجوزوا؟ فقالت لها ازاي دول ضايعين على بعض؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: سبحان الله، ربنا ما حرمش حاجه يعني سبحان الله.
0: وطباعهم زي بعض دي امي، هي فعلا الام يعني بيتاخد جينات من الام اللي بترضع منها، بيتاخد صفات منها.
1: طبعا وارد. نعم، وارد وارد طبعا.
0: فعشان كده ممكن يبقى اتاخد من هنا واتاخد من هنا فطلعوا نفس الصفات.
1: طبعا
0: سبحان الله. مرضعات النبي يا امي، كلمه اخيره تقوليها في 30 ثانيه يا حبيبتي نختم حلقتنا.
1: اقول يعني يا بختكم انكم شرفتوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه افضل الصلاة والسلام.
1: يا بختكم انكم بتذكروا على مر الزمان انكم كنتوا مرضعات حضرة النبي، واحتويتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وارضعتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: علي افضل الصلوات والسلام. بشكرك يا حبيبتي.
1: عافية حبيبتي.
0: نلتقي على خير ان شاء الله. ونلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا واياكم مع برنامج خير نساء الارض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع مقابلة أجريت مع فضيلة أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى قبل وفاته، يجاوب فيها عن أسئلة تخص موضوع الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يسرنا أن نلتقي مع أمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان. مولانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مولانا، لقد أصدرت الحكومة السعودية قرارا يقضي بتحديد عدد الحجاج لكل دولة، من ناحية شرعية هل يحق لنظام ما أن يستأثر بالأماكن المقدسة لدى المسلمين والتي هي بمثابة ملك لجميع المسلمين؟ وبالتالي هل يحق للحكومة السعودية أن تحدد عدد الحجاج الوافدين إلى الحج كما تشاء وحسب المقاييس التي تضعها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس هناك من دليل شرعي يخول أحدا أن يضع يده على الأماكن المقدسة ليعمل بها وفق هواه، لأن البيت بيت الله تعالى، وعلى من يقوم على أمر هذا البيت العتيق أن يسهل الوصول إليه وإلى الأماكن المقدسة التي تتم فيها مناسك الحج. والحج فريضة فرضها الله تعالى على جميع المسلمين مرة في العمر، فربما حبس النظام إنسانا كان يستطيع أن يحج هذا العام ثم لا يستطيع أن يحج بعد هذا العام. وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. إضافة إلى ذلك، فإن الحج فريضة على الفور عند كثير من المسلمين، فلا يجوز أن يؤخر المسلم أداء فريضة الحج عندما تتيسر القدرة والاستطاعة له. من هنا نقول بأن تحديد عدد الحجاج بنسبة 1 على 1000 أو 5 على 1000 أو أقل من ذلك أو أكثر ليس حكما شرعيا، بل يعتبر إجراء إداريا من الحكومة السعودية التي تريد أن تضبط الحجاج وحركتهم، لأن الحجاج بدأوا يشكلون بالنسبة لها عامل إزعاج، لأنهم بدأوا يهتفون بالموت لأمريكا ودعوة الناس أو دعوة المسلمين إلى الوحدة وإعلان البراءة من المشركين. لذلك تريد المملكة العربية السعودية أن تحدد عدد الحجاج

0: السعودية التي تعتبر الحج فريضة دينية لا علاقة لها بالسياسة، ولكن الحقيقة هي أن الحج فريضة إسلامية تشمل حركة الدين والدنيا، فالبراءة والدعوة فالبراءة من المشركين والدعوة إلى وحدة المسلمين لا تعتبر أمورا دخيلة سياسية، بل تعتبر من صلب الدين الإسلامي، وهو المعنى العملي للتلبية التي يبدأ بها كل حاج مناسكه عندما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية التي هي سبب ما هي سبب من أسباب أو ركن من أركان الحج يراد لها أن تفقد معناها العملي في حياة الحجاج، ليذهب الناس إلى هناك من غير منافع، يكون كل حجهم مغارم يدفعونها للمطوفين ولإدارة الجوازات وبدلا عن النقليات. هذه المعاني التي يراد لها أن تحدد حركة الحج ومعانيه من صنع الناس لا وليست أحكاما شرعية. نعم.
1: فضيلة الشيخ سعيد شعبان، من المآخذ التي يسجلها علنا النظام السعودي على الجمهورية الإسلامية أنها في كل موسم حج ورغبة في إحياء اليوم العالمي للبراءة من المشركين تدعو المسلمين إلى مظاهرات منظمة في مكة، هل هناك ما يمنع شرعا من إقامة هذه المظاهرات؟ كيف تفسرون الموقف السعودي منها؟
0: بسم الله. أعتبر موسم الحج بحد ذاته مظاهرة تدعو إلى التوحيد وإلى البراءة من المشركين، لأنني كما قلت في السؤال السابق بأن التلبية بحد ذاتها هي إعلان عن الوحدانية والوحدة وإعلان للبراءة من المشركين. إضافة إلى ذلك، فإن الحج لا يصلح من غير إعلان البراءة، بل إن قراءة سورة براءة يجب أن تكون من الأمور التي يجب أن يمارسها المسلمون في عرفات كما مارسها الصحابة الكرام يوم كان الصديق أبو بكر أمير الحج، وكان فأرسل عليه الصلاة والسلام عليا بسورة براءة من أجل أن تقرأ في عرفات الله على جميع المسلمين ليبلغ الشاهد منهم الغائب. إن البراءة نصوص قرآنية، وإعلانها كل سنة يعتبر تطبيقا للقرآن، بل ولسورة من القرآن محكمة لم ينزل بها نسخ. والدعوة إلى وحدة المسلمين حكم قرآني لا يستطيع إلا جاحد ومنكر لآيات من القرآن أن يتنكر لها. فالحج بلا مظاهرة إسلامية يعتبر عملا ناقصا، لأن وقوف المسلمين في عرفات الله مظاهرة، كلهم يتظاهر بالتوحيد وبالوحدانية وبوحدة الصف، وكلهم يتبرأ من المشركين. فمسيرة براءة ومسيرة الوحدة التي أحيتها الجمهورية الإسلامية تعتبر إحياء لسنة إسلامية دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه بهذه الصورة بصورة براءة لتقرأ في موسم الحج. ربما تخلى المسلمون عن قراءة براءة وعن العمل بأحكامها لأن الحج ولأن بلادهم كانت بريئة من المشركين، وكان المشركون قد طردوا من مكة ومن البلاد العربية وطردوا من كل البلاد الإسلامية. نسي المسلمون هذه السنة، أما وقد احتلت أمريكا الخليج ولها قواعد في السعودية نفسها، واحتلت العالم الإسلامي وأصبحت صاحبة النفوذ وصاحبة القرار. فالواجب اليوم دعوة المسلمين إلى وحدة الصف من أجل مواجهة المشركين الجدد الأمريكان والأوروبيين والسوفييت الذين أصبحوا يسيطرون على العالم الإسلامي وعلى مكة المكرمة بحد ذاتها. من أجل هذا وجب على السعودية أن تحيي سورة البراءة، ولا يحل لأحد أن ينسخ سورة محكمة من كتاب الله. وعلى علماء السعودية أن يدعو النظام السعودي من أجل تبليغ البراءة من جديد كما كانت في صدر الإسلام، وإعلان الحرب على الأمريكان وعلى الأساطيل الأمريكية التي تحمي عروش العمالة في الخليج وهناك. وإلا كان القبول باحتلال السعودية والخليج والبلاد الإسلامية وعدم السماح بإعلان التبرؤ من المشركين تواطؤ وتآمر وتحالف مع اليهود والنصارى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نحن لا نريد أن نصبح أولياء اليهود ولا أولياء النصارى، وأولياء الحرم هم المتقون كما يقول تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. فنحن نريد أن تكون إدارة الحرمين بيد المتقين الذين يتقون غضب الله وعذابه بالتبرؤ من المشركين وطرد اليهود والنصارى والمجرمين الصليبيين من بلادنا. ويبقى الشرف كل الشرف للجمهورية الإسلامية التي أحيت هذه السنن الميتة التي يراد لها أن تطمس لتظهر بدعة رفع الأعلام الأمريكية على المنشآت الإسلامية وعلى القوافل النفطية، بدلا من أن ترفع راية التوحيد والإسلام على تلك القوافل حتى يحميها الله تعالى. تريد أن تحتمي بأعداء الله، ومن احتمى بأعداء الله يوشك الله تعالى أن يهلكه هو والأعداء، كما أهلك فرعون وجنده وجيشه وأغرقهم ظالمين. مرحى بكل مظاهرة تؤكد البراءة من المشركين، تؤكد سورة براءة، تعمل بسورة محكمة من القرآن، وإلا فإن الذين يكفرون بسورة براءة يكفرون بالقرآن كله. والله تعالى أثبت قوله في القرآن: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ونصيحتي للسعودية أن تتبنى بنفسها إحياء هذه السنة، وأن تدعو الحجاج المسلمين عربا وعجما للخروج بهذه المظاهرة لإحياء السنة النبوية، بل لإحياء أمر شرعي معلوم من الدين بالضرورة، من أجل مصالحة إسلامية مع الله ومن إعلان براءة من كل المشركين. وإلا فتكون السعودية قد خسرت آخر فرصة لها عندما تعلن الخصام مع الله والكفر بصورة محكمة من كتاب الله، وعندما تستقبل أساطيل الكفر و

0: مع الخبراء الأمريكان والألمان والإنجليز لحماية أمن الحرمين، يكفي أن يتآلف المسلمون ليكون موسم الحج أكثر المواسم أمنا كما أراده الله تعالى، والحمد لله.
1: في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ سعيد شعبان على هذا الحديث، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع مقابلة قد أجريت مع فضيلة أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وذلك قبل وفاته، وقد جاوب فيها عن أسئلة تخص موضوع الحج.

0: معلومة مقدسية. تهويد القدس.
1: يوسف، بدي أسألك، امبارح وأنا بتفرج على التلفزيون مر علي مصطلح التهويد، لكن ما عرفت أبداً المقصود منه، مع أني كتير سمعته. عندك فكرة عن معناه؟
2: التهويد يا مريم يعني أني أستبدل الهوية الإسلامية والعربية بالهوية اليهودية، بحيث مثلاً بشوف معلم أو بسمع باسمه على طول بيخطر ببالي أنه شيء يهودي لكنه ليس عربي.
1: يعني هم هودوا حائط البراق عن طريق إنهم غيروا اسم الحائط لحائط المبكى، صح؟
2: صحيح كلامك. التهويد بتم من خلال عدة طرق، منها تزوير الأسماء وجعلها أسماء عبرية، أو من خلال إنهم يهدموا منازل المقدسيين ويحاولوا يهجروهم من القدس، أو عن طريق الجدار العازل وبناء مستوطنات وكنس يهودية جديدة في القدس.
1: فهمت عليك، لكن هل في مخططات تهويدية بتستهدف المسجد الأقصى؟
2: أكيد في، والخطوة الأساسية لتهويد المسجد الأقصى هي من خلال التقسيم الزماني والمكاني، وأيضا الحفريات الموجودة حول المسجد الأقصى. وإذا عمرك سمعت بالمدرسة التنكيزية الموجودة على الجهة الغربية للمسجد الأقصى، فهاي المدرسة بحاول اليهود إنهم يستولوا عليها ويبنوا فوقها كنيس اسمه كنيس نور القدس.
1: أفهم إنه التهويد مقتصر على المسجد الأقصى والأماكن من حوله فقط؟
2: لا، لأنه بيشمل حتى البلدة القديمة، فبنوا فيها كنيس اسمه كنيس الخراب. ومن الجدير بالذكر إنه لما بنوه أخذوا جزء من أرض المسجد العمري الموجود بجانبه، وفي كثير أسماء شوارع عربية غيروها للعبرية. حتى بتعرف إنهم عملوا مخططين كبار اسمهم كيدم يورشلايم ومخطط 2020 بس لتهويد القدس.
1: والله هالمصطلح طلع مش سهل أبدا. كل الشكر إليك يا يوسف على هالتوضيح.
0: معلومة مقدسية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
1: هبط صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوادي وادي عرنة وهو على ناقته القصواء واجتمع الناس حوله وكأنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان ليقف فيه ويجتمع الناس حوله لأنها أرض واسعة دمثة منبسطة يسهل اجتماع الناس فيها وجلوسهم عليها. وقف صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان على راحلته وأطافت به القلوب واشرأبت إليه الأعناق ونظرت إليه العيون الضامعة بحب إلى مرآه. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقف على راحلته متحفز لأمر عظيم يريد أن يقوله. الناس حوله ينظرون، العيون ناظرة والقلوب بالحب واجفة والآذان مصيخة، وهو بأبي وأمي على راحلته قد أمكن قدميه في الأرض وتطاول للناس كأنما يريد أن يبذل أقصى جهد يمكن أن يبذله في البلاغ. والله إني لأشعر بمهابة عظيمة وكأنما سيدي يتراءى الآن، فهذا المكان مكانه وهذا الموقف موقفه، والحديث حديث في آخر أشهر حياته. نظر إلى الناس ثم هتف صوته بخطبة عظيمة جمع فيها معاقد الدين وعصم الملة. هتف صلى الله عليه وآله وسلم حامدا لله ومن عليه شاهدا بالحق، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، إن الله قد وضع عنكم دماء الجاهلية، فكل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول بمن أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. أنا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما إن استمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. ثم استعاد النبي صلى الله عليه وسلم رحلة دعوته كلها في هذا السؤال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، هل بلغتكم رسالة الله إليكم؟ ف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طوى 23 سنة في جهد وجهاد وصبر ومصابرة وبلاغ لرسالات الله، أما أخرج من بلده وهي أحب البلاد إليه؟ أما قتل في بدر؟ أما قتل في أحد؟ أما شد جبينه وسال الدم على وجهه الشريف وصرع أصحابه حوله؟ أما حسر في الخندق حتى شد على بطنه حجرين اثنين من الجوع؟ كل ذلك بلاغا لرسالات الله. ثم ها هو يسأل هذه الجموع قائلا: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فبماذا يمكن أن يجاب؟ ماذا يمكن أن يجاب حبيبنا وهذا جهده وهذا بلاغه وهذا صبره؟ أجيب بالجواب الذي نطقت به تلك الجموع كلها، الجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره، لا يمكن أن تجيب بغيره. أجابت تلك الجموع، أجابت تلك الجموع: نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الذي عليك، وأديت الذي عليك. فرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم أكبها إليه وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن اليوم بعد 1400 سنة نشهد بشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغنا الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء، فجزاه الله عنا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته. أتم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فأذن بلال ثم أقيمت الصلاة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم ركب راحلته ودفع إلى هناك إلى عمق عرفة.

0: دفع صلى الله عليه وآله وسلم من وادي عرنة حتى وصل إلى هنا إلى عمق عرفة، وقف في هذا المكان حول هذه الصخرات المفترشة، واستقبل القبلة رافعا يديه، وجهه تجاه القبلة وهذه الصخرات بين يديه. وقف صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقد رفع يديه إلى صدره داعيا وملبيا وناصبا نفسه للناس هاديا ومعلما.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.
1: ساءته أزمان هي الأمور كما شاهدتها.
0: بعد أن انتصر عبد الرحمن الداخل في المعركة الأولى بينه وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهري، فر يوسف بمن معه إلى عاصمته قرطبة، استقر فيها، لكن عبد الرحمن الداخل كون من معه من الجيوش وأعاد ترتيبهم، ثم انطلق إلى قرطبة لينهي أمر يوسف الفهري. هنالك في ظاهر قرطبة بقي 3 أيام حتى دارت المعركة، وقد دارت المعركة بينهما في ظاهر قرطبة في عام 38 للهجرة في عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى. انتصر الداخل ومن معه انتصارا سريعا، ودخل إلى قرطبة وصلى بالناس في جامع قرطبة عبد الرحمن الداخل، وبويع هنالك بالإمارة. ثم إنه أخذ جنوده ومعهم أبو الصباح اليحصبي كما نعلم، وخرج خارج قرطبة ليتيح الفرصة ليوسف بن عبد الرحمن الفهري ومن معه من أهله والصميل أيضا، وهذا رجل كان نصيرا ليوسف الفهري، ليتيح لهم الفرصة ليخرجوا بما معهم من أهلهم ومتاعهم، وأمر الناس ألا يؤذوا أحدا من هؤلاء الخارجين من قرطبة، وأمر ألا يؤخذ شيء من أموالهم وألا يؤذوا بشيء، وأن تترك لهم الفرصة 3 أيام ليأخذوا معهم كل ما يريدون. وهذا دليل على تسامح كبير عند عبد الرحمن الداخل. كانت المعركة التي جرت بينهما في عيد الأضحى تسمى معركة المصارة، وهي معركة شهيرة بلا شك لأنها كونت المكان والكيان لعبد الرحمن الداخل. أخذ يوسف الفهري والصميل أهلهم ومن معهم وأموالهم وخرجوا من قرطبة ودخلها عبد الرحمن الداخل. هنا حصل خلاف بين عبد الرحمن وبين أبي الصباح اليحصبي. كان سبب الخلاف ما هو؟ عبد الرحمن ابن معاوية عبد الرحمن الداخل كان حريصا على العفو والتسامح، وهذه من صفاته المعروفة، وكان دائما يجنح إلى العفو والتسامح. ولهذا لما أرادوا استئصال جنود أعدائه بعد انتهاء المعركة وبعد الانتصار، قال لا تستأصلوا شأفة قوم ربما تحتاجونهم أن يكونوا معكم مع من هم أسوأ منهم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني قال لا يصح لنا أن نقتل هؤلاء الناس ونحن سنحتاجهم، إنما نتألفهم بالعفو والتسامح والصفح والعطاء. وهذه هي السياسة التي نجح فيها بنو أمية أصلا، فكذلك كان معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك كان عبد الملك بن مروان كما هو معروف في تاريخهم. هنا اختلف أبو الصباح اليحصبي مع عبد الرحمن الداخل. سبب الاختلاف ما هو؟ أن العفو والتسامح الذي أبداه عبد الرحمن الداخل لم يعجب أبو الصباح اليحصبي، وكان هو كما قلنا يمثل اليمنيين في العصبية، وكانت الحرب القبلية والعصبية شعواء بينهم وبين القيسية والمضرية بقيادة يوسف الفهري، فكان يريد هو يعد يوسف الفهري عدوا لدودا له، فكان يريد أن يحصل على الغنائم والأموال وألا يدع عدوه اللدود يخرج بكل ما كان له. اختلف

قد أخذنا الإمارة وتخلصنا من عدونا التقليدي العدو المعروف ألا وهو يوسف بن عبد الرحمن الفهري. فما الذي حدث من رجال أبي الصباح اليحصبي؟ كلهم رفضوا أن يجيبوه إلى ما طلب، وقالوا لا والله ما رأينا من عبد الرحمن الداخل إلا كل إكرام وعطاء وشجاعة وعفو وتسامح. فهنا سكت أبو الصباح اليحصبي. بلغ الأمر، وهذه القصة بتمامها نقلت إلى عبد الرحمن الداخل، فما الذي نتوقع أنه صنع؟ الأمر الطبيعي عند الأناس المتعجلين، وأيضا عند من عنده نشوة النصر فهو قد انتصر وأصبح الناس يحيطون به، وأيضا القصة وصلته أن رجال أبي الصباح اليحصبي لم يوافقوه على أن يغدروا بعبد الرحمن الداخل، فكل هذه المؤشرات تؤكد للداخل أنه يستطيع أن ينتقم من أبي الصباح اليحصبي مباشرة. ما الذي صنع الداخل؟ بلغته القصة فتغاب عنها وكأنه لم يسمعها، ولكنه بدأ يحذر من أبي الصباح، وهذه عين الحنكة وعين السياسة. وهنا نستذكر البيت العربي الذي يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. المتغابي الذي يتجاهل أحيانا وليس دائما لكن في الوقت المناسب هو الذي يفوز بالموقف. فسكت عبد الرحمن الداخل ولم يشعر أبا الصباح اليحصبي بأنه سمع بشيء من نيته على الغدر والخيانة، وظل على ذلك زمنا. أتدرون متى تخلص من أبي الصباح؟ ولم يتخلص منه قتلا ولا غدرا ولا خيانة، إنما تخلص منه بتنحيته عن القيادة وعن الإمارة وعن الريادة. متى؟ بعد 11 عاما من هذه القصة. وهذا دليل على أن عبد الرحمن الداخل فعلا كما تخايل فيه أصحاب الفراسة أنه رجل مهيئ للقيادة وقادر عليها. إذن دخل قرطبة منتصرا. حصلت محاولات انقلاب من يوسف الفهري والصميل بالرغم من العفو والتسامح وبالرغم من المعاهدة بينهم وبين الداخل، إلا أنهما دبر انقلابا على عبد الرحمن الداخل، واجتمع في منطقة اسمها جيان، وسار إلى مدينة اسمها ألبيرة، وهنالك بلغ عبد الرحمن الداخل أنهما لا يريدان إمارته وأنهما لا يعترفان بإمارته وأنهما قد نقضا المعاهدة بينهما وبينه. هنا جمع لهم عبد الرحمن الداخل ما استطاع أن يجمع من الرجال وانطلق إليهم حول البيرة ليقاتلهم. هم كانت لديهم الحيلة صنعوها في هذا المقام، وهو أن يذهب أحد أبناء يوسف وهو اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، أن يذهب بفرقة من الجيش ليحتل قرطبة مرة أخرى إذا خرج منها عبد الرحمن الداخل. فعلا لما خرج الداخل ليقاتل خصمه يوسف والصميل إلى البيرة، التف عبد الرحمن بن يوسف ومعه الفرقة من الجيش وذهب فاحتل قرطبة وقصر الإمارة في قرطبة من جديد. سمع عبد الرحمن الداخل بذلك فالتف بجيشه وترك يوسف الفهري والصميل وعاد إلى قرطبة واستولى عليها وطرد منها عبد الرحمن بن يوسف الفهري واستقر له الأمر في قرطبة. هنا هرب يوسف الفهري ومعه الصميل، وإن كان قد ظل يحاولان إثارة الفتنة ضد عبد الرحمن الداخل. من يتأمل أوضاع الأندلس في هذه الفترة مع الإفرنج سيدرك أن هؤلاء الناس الذين يتبنون جانب العصبية القبلية وجانب الثورة ضد إخوانهم إنما يخونون إخوانهم ويخونون الأمة خيانة كبرى. فالإفرنج يتربصون بالمسلمين الدوائر، وأيضا قد أخذوا عدد من المدن من شمال أسبانيا من شمال الأندلس وجنوب فرنسا، ومع هذا نرى كيف ينشغل بعض المسلمين في الداخل بهذه الصراعات القبلية وهذه الثورات التي لم يكن لها مسوغ إطلاقا إلا حب الرياسة وعدم التخلي عنها. استقر الأمر لعبد الرحمن الداخل، بدأ للناس أنه رجل قوي وأنه يستطيع أن يدير الأمور إدارة ممتازة، وبعضهم أشار عليه هنا أن يعلن الخلافة فأبى وقال بل هي إمارة وأنا أمير
وستظل

إمارة تابعة للخلافة الإسلامية في المشرق العربي، فليس هنالك خلافة إلا لمن يملك الحرمين الشريفين. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. نسير مع مناسك الحج والعمرة نسكا نسكا، نشير إلى الأحكام بسرعة لكن نتوقف وقفات مع المعاني والمقاصد والعبر والأسرار، حتى لا يتحول الحج والعمرة إلى شكل وإلى حركات وإلى شعائر مجردة من الروح، وإنما نستشعر هذه المعاني ونتأثر بها ونحس بهذه الأحاسيس، عندها يصبح الحج مؤثرا في القلب، وعندها يتحول هذا التأثير إلى تغيير حقيقي في سلوك الإنسان. وانتقلنا مع الحجاج من منسك إلى منسك حتى وصلنا إلى زمزم، بعد أن لبينا وأحرمنا وطفنا حول الكعبة 7 أشواط وصلينا 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم ذهبنا فسلمنا على الحجر مرة أخرى، وبعد ذلك نتوجه للشرب من زمزم. حدثتكم في اللقاء الماضي عن قصة زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وصلى 2 ركعتين وسلم على الحجر مرة أخرى، ذهب هو ومعه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه نحو بئر زمزم، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى أبا هريرة ليشرب من يده الشريفة فشرب أبو هريرة، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال اشرب أبا هريرة فشرب، فأعطاه مرة ثالثة قال اشرب أبا هريرة فشرب، فظل يشرب حتى ما استطاع، قال والله يا رسول الله ما أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعم طعيم وشفاء سقيم. هذا الشرب الكثير من زمزم يسمى التضلع، التضلع من الضلوع، التضلع أي يشرب حتى تمتلئ ضلوعه، خلاص يعني يمتلئ بطنه فيضغط على الضلوع. هذا من السنة لمن أحب أن يفعل ذلك، ليس بواجب، من السنة أن يشرب الإنسان حتى يتضلع، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا طلب من الصحابي الذي معه أن يفعل ذلك كذلك. زمزم طعم طعيم وشفاء سقيم. طعم طعيم يعني من شربها يستغني عن الطعام، وشفاء سقيم من شربها تشفيه من الأمراض، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي يحدثنا بها عن هذه المعجزة العلمية في زمزم. يشير كثير من العلماء الذين بحثوا في هذه المسألة أن زمزم تحتوي من المعادن ما يحتاج جسم الإنسان بنفس النسب التي يحتاجها جسم الإنسان، ولا يوجد ماء على وجه الأرض فيه هذه النسب بالضبط إلا زمزم، فمن هنا هي طعم طعيم تغني الإنسان والشفاء سقيم، والقصص كثيرة في أن زمزم كيف تشفي من الأمراض. الإمام ابن القيم يذكر لنا أن أبا ذر رضي الله عنه ظل 40 يوما يشرب من زمزم، لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ولم يحتاج إلى طعام. وابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فعل كذلك. وقد قرأت للشيخ الجليل ناصر الدين الألباني في أحد كتبه، وأنا التقيت معه وتوفي يعني قريبا رحمة الله عليه، يقول عن نفسه أنه أيضا هو فعل هذا بسبب مرض أصابه، فكان يشرب فقط من زمزم، وظل يشرب 40 يوما فقط من زمزم ولم يحتج إلى طعام ولم يصبه أمراض، بل في رواية أبي ذر رضي الله عنه يقول حتى ظهر في الدهن، يعني بدأت أسمن. فهي طعام طعيم أو طعام طعم كما في الرواية، وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. شفاء السقم يعني المرض، شفاء السقم يعني شفاء من الأمراض. فمن عالج، ومطلوب الإنسان ما يعتمد فقط على زمزم، وإنما يعالج
1: يذهب إلى الأطباء المحترفين ويذهب يبحث عن أفضل أطباء يستطيع أن يصل إليهم ويعالج لديهم، لا يكتفي بهذا، لكن هذه يعني إذا يأس من الأطباء أو زيادة على أمر الأطباء، لكن لا تترك الطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه دواء. فكل داء له دواء إلا الشيخوخة، إلا الموت والشيخوخة، هذه ليس لها دواء، لكن ما عدا ذلك كل الأمراض لها دواء، فابحثوا عنها وتعالجوا واستعينوا بالوسائل الأخرى من دعاء ورقية وزمزم. في قصة زمزم بس بالمناسبة، أن زمزم طبعا ظل العرب من أيام إبراهيم يعتنون بها، ثم حدثت في التاريخ قصة أن خزاعة كانت هي المسيطرة على مكة، قريش كانت مسيطرة على مكة، فلما جاءت خزاعة وأرادت أن تحتل مكة وشعروا بالهزيمة طمروا زمزم وغطوها تماما ولم يتركوا لها أثرا حتى لا ما تستفيد منها خزاعة، وجاءت خزاعة فاحتلت مكة، حاولوا يبحثوا يحفروا هنا ما استطاعوا يجدوها بقدرة من الله عز وجل، ما وجدوها، وظلت خزاعة تحكم مكة أكثر من 500 سنة ما وجدوا فيها زمزم، وانتهت بالنسبة الناس تتسامع بزمزم، وظلت زمزم مطمورة إلى أن جاء قصي بن كلاب اللي هو جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وتنازع مع خزاعة أن أنتم أخذتم ملك مكة منا ومكة هذه لقريش، وخلاصة القصة أن صار تحكيم بينهم وبين خزاعة وبين قصي بن كلاب، فالقاضي الذي حكم بكل شيء لقصي، كل شيء يعود لقريش، فرجعت مكة و سدانة الكعبة وسقاية الحجيج، وهذه الشرف الذي كان عند العرب وإطعام الحجيج، رجع كل شيء لقصي بن كلاب، ورجع قصي هو سيد مكة الآن، ورجع حكم مكة إلى قريش، لكن ظلت زمزم مطمورة، وظل هذا الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، الذي رأى رؤيا في المنام، رؤيا تكررت، وعلى فكرة يعني الأحلام لا قيمة لها إلا إذا تكررت، عندها تصبح رؤيا. ذاك بعض الناس أول ما يشوف حلم يروح يفسره، هذا ليس من الدين، عندما تتكرر نفس المشاهد، يتكرر نفس الحلم يسمى رؤيا، وعندها تفسر، لكن ليس كل حلم يفسر. فهو رأى رؤيا لأنها تكررت، رأى من يناديه فيقول له: أحفر طيبة. قال: ما طيبة؟ فاختفى المنادي، وبدأ يأتيه بأسماء مختلفة، كل يوم باسم من أسماء زمزم. في اليوم الرابع قال: أحفر زمزم. قال: ما زمزم؟ فبدأ يشرح له ما هي زمزم، هذا في المنام، ويشرح له أين يحفرها: بين فرث ودم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. هنا علامات محددة بين الفرث والدم، الفرث هي الأمعاء والدم معروف، في مكان ما بين أمعاء حيوان ودم، عند قرية نمل، عند نقرة غراب أعصم. الغراب الأعصم تعرفون الغراب الطير الأسود، الغراب الأعصم هو الغراب الذي في جانبه بياض. ذهب عبد المطلب ثاني يوم مستغرب من هذه الرؤية، الآن علاماتها واضحة بس ما شايف شيء. بعد شوي جاء رجل عند الكعبة يريد أن يذبح بقرة، فذبحها وشق أمعاها، ما زال فيها روح، فقامت وتحركت من مكانها تجري، ثم سقطت في مكان آخر وخرجت أمعاءها، فكان دمها في مكان وأمعاءها في مكان، فبينت له العلامة الأولى بين فرث ودم. لكن مسألة مساحة كبيرة لو حفر في كل هالمنطقة بالنسبة له يعني مشكلة كبيرة. فانتظر العلامة الثانية وبدأ يبحث عن قرية نمل، وإذ فعلا في قرية نمل في هذه المنطقة، لكن قرية النمل كبيرة أيضا، ليست كل المساحة لكنها كبيرة، والحفر في هذه المناطق الكبيرة صعب. فانتظر ووقف من بعيد، وبعد قليل وإذ غراب أعصم في جناحه بياض ينقر في مكان معين ثم طار. فذهب عبد المطلب وحفر في ذلك المكان، في قصة طويلة لها متابعات ولها أحداث، فوجد زمزم، فهو الذي أعاد حفر زمزم بعدما اندثرت هذه السنين الطويلة، وصار هو المسؤول عن سقاية الناس في زمزم، وظل هذا الشرف في عبد المطلب، ثم ظل في أبناء عبد المطلب إلى هذا اليوم. فهذا بس بعض القصص المتعلقة بزمزم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذهبوا للشرب من زمزم كانوا يدعون لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني حسب النية عند شربه، من شربه للشفاء أعطاه الله عز وجل، من شربه للزواج، من شربه للنجاح، من شربه للرزق، الله سبحانه وتعالى يعطي حسب النية عند شربه. وكان سيدنا ابن عباس، واحفظوا هذا الدعاء جميل، كان له دعاء خاص كلما شرب من زمزم يدعو به، كان يقول، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أعيده، احفظوه، من أجمل الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فسأله أحد التابعين، قال: يا ابن عم رسول الله، ما هذا الدعاء؟ يعني لماذا تدعو بهذا الدعاء بالذات كل عندما تشرب من زمزم؟ قال: وهل ترك من شيء؟ هذا الدعاء هل ترك شيء؟ كل شيء فيه الإيمان الصادق والقلب الخاشع واللسان الذاكر والعلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، فما أعظمه من دعاء. فهذه بعض الأسرار والحكم والمعاني التي تتعلق بزمزم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم عبيده بأن أرسل لهم هذا الماء الطاهر الطهور الشافي الطعم الطعيم الذي جعله أيضا من أسباب الدعاء واستجابة الدعاء. ويجوز أن الإنسان يغتسل به بنية التطهر من الأمراض، ويجوز أن يهديه، ويجوز أن ينقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، هذا كله جائز ولا حرج فيه، وهو من الهدايا الجميلة التي ينقلها الحجاج إلى أهلهم في بلادهم، فهذا كله من الأشياء الجائزة ولا حرج فيها، ويعني يبقى الأجر في زمزم والدعاء عند زمزم سواء كان عند الكعبة أو في أي مكان في الأرض، هذا كله لا حرج فيه. فهذا بعض ما يتعلق بزمزم. بعد أن نشرب من زمزم، والشرب من زمزم كله سنة، يعني لا يجب الشرب من زمزم، يعني لو تركه الإنسان حج وعمرته صحيحة تماما، لكنه من السنة العظيمة. ننتقل بعد ذلك لنبدأ السعي بين الصفا والمروة. نتوجه نحو الصفا وهي التل المقابل للحجر الأسود، وهو أقرب تل إلى الكعبة. عندما نتوجه إليها ونقترب منها نبدأ بالآية: الصفا والمروة مذكوران باسميهما في القرآن الكريم، من تشريف الله سبحانه وتعالى لهذه الأماكن التي يختارها. فنصعد على الصفا ونحن نردد قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا مانع من قراءتها من القرآن، لا مانع من قراءتها من كتاب، لا مانع من قراءتها من ورقة، والأفضل طبعا أن يحفظها الإنسان. وتقال عند أول صعود على الصفا فقط، يعني في بعض الناس يقولونها عند كل صعود على المروة وكل صعود على الصفا، هذا لم يثبت، ثبت فقط عند أول صعود على الصفا. فنصعد على الصفا، ومن السنة قبل أن نبدأ بالسعي أن نواجه الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا، طبعا لما نقول صعد على الصفا يعني تواجد على الصفا، يعني لو كان في أول صعود ولو خطوة واحدة على الصفا هذا جائز، يعني لا يشترط أن يصعد على قمة الصفا، يعني ولا يوجد أجر خاص بالصعود على قمة الصفا، ولا يعني الآن جزء من الصفا رخام وجزء منه حجارة، لا يوجد أجر خاص بالصعود على الحجارة، ما دام متواجد على الصفا فكافي. كيف نعرف الصفا؟ بأن الأرض صعدت قليلا، أول صعود على الصفا بالنسبة لنا كافي. وهناك اليوم حطوا إشارة إلى بداية السعي، لو الإنسان بدأ من ذلك المكان كافي، لا يشترط حتى أن يصعد على الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الصفا دعا بهذه الآية، ثم توجه نحو الكعبة وأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا. من ضمن دعائه توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ودعا كذلك صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ودعا صلى الله عليه وسلم كذلك، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث أذكار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا دعاء طويلا ما زال على الصفا، ثم أعاد نفس الأذكار الثلاثة مرة أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم دعا دعاء طويلا، ثم ذكر الأذكار مرة ثالثة، ثم دعا دعاء طويلا. ثلاث مرات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار الثلاثة يتلوها دعاء طويل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف فترة طويلة على الصفا متوجه نحو الكعبة يدعو الله عز وجل، وهذه سنة تركها كثير من الناس. مرة أخرى هي سنة، لو تركها الناس الحج صحيح والسعي صحيح، لكن الذي يريد أن يتزود من الأجر والسنن هذه يعني فرص، وهذه أذكار فيها توحيد عظيم لله رب العالمين. ثم يبدأ بالسعي من بين الصفا والمروة، يتحرك نحو المروة، فإذا وصل بين الميلين، ميلين علامتين اليوم حطوا أنوار خضراء للإشارة إليها. ما قصتها؟ كانت سيدة هاجر لما نزلت تمشي، فلما وصلت إلى هذه المنطقة كانت أسفل الوادي، كان هو وادي نازل بعدين صاعد، هذه المنطقة أسفل الوادي، فالركض فيها سهل، فجرت هرولت. فلما بدأت تصعد مرة أخرى مشت مشيا عاديا إلى أن وصلت إلى المروة. النبي صلى الله عليه وسلم على المروة كرر ما فعله على الصفا بدون ذكر الآية، ذكر الأذكار الثلاثة، ثم دعا مرة أخرى ثلاث مرات، ثم رجع إلى المروة إلى الصفا. هذا هو الشوط الثاني. بعض الناس، أنا رأيت بعض الناس حتى يتجادلون أن الذهاب والإياب شوط، هذا ليس بصحيح. الذهاب شوط والعودة شوط. في طبعا ابن حزم أخطأ خطأ عظيما عندما قال الذهاب والإياب شوط واحد، فعملها 14 مرة، هي سبعة، هي ما تحتاج، تبدأ بالصفا وتنتهي عند المروة. ونظل هكذا نذهب بين الصفا والمروة، يحبذ على كل وقوف على الصفا والمروة نذكر هذه الأذكار وندعو الله تعالى، ويحبذ بين الميلين أن نهرول، هذا خاص بالرجال. ورغم أنها المرأة هاجر هي التي فعلت ذلك، لكن لا يسن للنساء ذلك. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت بعض النساء يهرولن في هذه المنطقة فيسعين، تقول فقالت أما لكنا فينا أسوة أمهات المؤمنين، ليس عليكن سعي، يعني ليس عليكن هرولة. فالهرولة هي خاصة بالرجال حفاظا على يعني المرأة وستر المرأة. ما هي الأسرار وراء هذا السعي وما فيها من مقاصد وعبر، وكذلك الحديث عن الحلق والتقصير وما فيه من مقاصد وعبر، هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا علي بن أبي طالب بالجيش بتاعه لبداية حصن الناعم كده. أول ما وصل وصف الجيش انطلقت صخرة ضخمة من داخل الحصن من فوق كده، فسقطت على رأس سيدنا محمود بن مسلمة فقتل، وكان أول شهيد نعرف اسمه في غزوة خيبر. وبعدين سيدنا علي بن أبي طالب أم غارز الرمح بتاعه كده في باب الحصن، فواحد من جوه قال من؟ قال علي بن أبي طالب. فصاح الرجل اليهودي اللي من جوه قال هزمتم والذي أنزل على موسى. يبدو أن عندهم بعض الإشارات في الكتب بتاعتهم أن سيحصل هزيمة لهم من قائد من الجيوش واسمه علي بن أبي طالب كما يقول بعض رواة السير. لما عرف أن ده علي بس قالت هزمتم والذي أنزل على موسى. فطلع واحد من الحصن اسمه مرحب، واحد من قادة الجيوش عند اليهود، وقعد يقول كده بيوت أبيات شعر، قال أن الذي قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب، أنا نار تحرق أي حد في الحرب. فطلع له سيدنا عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع ده اللي وإحنا جايين من المدينة على خيبر النبي قال له خذ لنا من هناتك، سمعنا حاجة صوتك حلو. قعد يونس الناس بالنشيد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وساعتها النبي قال له يرحمك الله يا عامر، واللي النبي يقول له يرحمك الله يبقى هيموت شهيد. فسيدنا عمر وقتها قال له يا رسول الله هلا متعتنا به، كنت تسيبه لنا شوية. فلما دخل على مرحب كان سيدنا عامر بن الأكوع السيف بتاعه قصير شوية، فمرحب بيضربه فبيوطي سيدنا عامر فالسيف دخل في جسمه. فبعض الناس افتكرون انتحر انه موت نفسه، فقالوا حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم ابدا بل هو شهيد وله اجره مرتين. وبعدين فضل مرحب بقى ايه شاف نفسه اكتر، قد علمت خيبر اني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، اذا اقبلت الحروب تلهب. فطلع له سيدنا علي بن ابي طالب قال انا الذي سمتني امي حيدرة، اسم من اسماء الاسد، كليث الغابات كريه المنظرة. فاختلفوا بالسيوف كده، فسيدنا علي بن أبي طالب قتل مرحب، وكان بداية للفتح. أم طالع ياسر أخو مرحب برضه عمال بيقول أناشيد كده ويعني إيه بيتحدى بالشعر، أم طالع له سيدنا الزبير بن العوام، والسيدة صفية كانت واقفة قالت له يا رسول الله يقتل ابني؟ قال لا ولكن ابنك قاتله إن شاء الله. وفعلا انتصر عليه سيدنا الزبير بن العوام. وكان سيدنا النبي دايما يقول لكل نبي حواري، يعني ناصر، وحواري الزبير بن العوام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده فتح الحصن على المسلمين وانتقلوا لحصن الناعم ودخلوا، وبعدين خلصوه ما 7 حصون. وبعد كده عندنا حصن كبير قوي اسمه الصعب بن معاذ. ولكن قبل ما نوصل لحصن الصعب بن معاذ جه واحد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عبد حبشية أسمر ومعاه أغنام كتير قوي، وكان الصحابة بدأوا يجوعوا، فقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا من جوه عند اليهود وأنا بقرأ عندهم في كتبهم صفاتك وأنا عارف أن أنت نبي وأنا بشهد أنك رسول الله. قال له طيب والأغنام دي بتاعت مين؟ قال له دي بتاعت سيدي جوه أنا جايبها علشان تاكلوها. فقبل النبي إسلامه وقال وأما الأغنام فليست لنا، دي مش حاجتنا، ده ملك بني آدم، بني آدم ده بيحاربنا، رجعها، إحنا ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا. طب أعمل إيه يا رسول الله؟ قال احصبها في وجهها ترجع إلى ربها، ارميها كده بس وهي هتمشي. ففعلا رماها مشيت لغاية ما وصلت لحصن الصعب بن معاذ. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينور لنا بمنتهى الوضوح، إذا كان هم بيعتدوا علينا أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نور سابهولك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الراعي. أقولك بس على معنى مهم جدا في معتقدك، احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعامل الخلق بصفات الله. شوف ربنا بيرحم ازاي، وترحم على قد ما تقدر، ورحمة الله كما ينبغي لكمال الله ورحمتنا على قدنا. شوف ربنا بيكرم ازاي وتكرم. من صفات ربنا انه احد، ومن معاني اسم الله الاحد ان ربنا صفاته ما بتتجزأش، فلما بيتعامل معاك بيتعامل معاك بحكمته ورحمته وعظمته وكبرياءه. مفيش موقف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل فيه بصفة فيفقد صفة. انا لما بغضب ممكن افقد حكمتي، ممكن لما اغضب افقد رحمتي. ربنا مش كده، ربنا سبحانه وتعالى احد لا يتجزأ. المؤمن عنده حتة من الصفة دي، انه هو بيتعامل ما بيفقدش قيم على حساب قيمة. فأنا مثلا لو عندي طموح، الطموح ما ينسنيش الأمانة. أنا عندي طموح فبشتغل، وبعدين في حتة هغش فيها أكسب أكتر. ما نغش يا عم، المهم نكسب. أصل احنا بتوع الطموح. لا، أنا الطموح محافظ معاه على الأمانة، ومحافظ معاه على الرحمة، ومحافظ معاه على القوة. زي بالظبط ما حصل في قصة الراعي. احنا بنحارب ناس بتحاربنا وبتعمل ضدنا مكائد ودسائس، وبيقلبوا علينا العرب. يطلع من عندهم راعي غنم يسلم ومعاه الغنم مش بتاعتنا ومش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت واحد مش على ديننا وبيحاربنا في ديننا وبيخون المعاهدات. رجعها له، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كأن سيدنا النبي بيقول لك امشي ورحلة حياتك جهادك انك تحصل طموحاتك وأرزاقك بس من غير ما تخسر قيمك. ده اللي هيديك وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخالق. خلق الله سبحانه وتعالى العالم، أي أوجده من العدم. والخالق بالألف واللام لا تطلق إلا على الحق عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل يخلق الشيء من العدم المطلق، والعدم المطلق هو اللاشيئية، فهو تبارك وتعالى يخلق الشيء دون أن يكون له سابقة وجود على الإطلاق. ولقد أكد عز وجل على مسألة الخلق من العدم المطلق في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مهما تحدث المتحدثون عن هذا الاسم وغيره من الأسماء الحسنى ومن خلال ما كشف الله لهم في كتابه، فإنهم لن يستكشفوا جلال أسمائه عز وجل وأسرار صفاته. فإذا كنا نعجز عن الإلمام بما كشفه لنا الله تبارك وتعالى، فماذا عن المحجوب الذي لم نتهيأ بعد لاستقباله، والذي احتفظ به جل وعلا في علمه؟ إن الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال. ندعوه عز وجل أن يعلمنا من علمه ويعطينا من عطائه الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخالق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي جاء بها الإسلام الحنيف ومن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي ومن المحاسن والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها أدب وفضيلة من الأمور التي يعتبر فيها حفاظ على خصوصية الآخرين واحترام لذواتهم واحترام لخصوصياتهم. هذا الأدب وهذه الفضيلة هو الاستئذان. الاستئذان أيها الأحبة من الأمور التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف وحث عليها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى نهاية الآية. هنا أيها الأحبة إقرار وإثبات لمسألة الاستئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم من المهم جدا أن يعلموا وأن يتأدبوا على مسألة الاستئذان وعدم الدخول على الآخرين في أماكنهم الخاصة إلا بعدما يأخذون الإذن في ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض أهل العلم يقول حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، دلالة على أن هذا الأدب الرائع الذي فيه محافظة على خصوصية الآخر ومحافظة على عوراته من الأمور المهمة جدا ومن الأمور التي يقضى بها على مسألة الدخول إلى البيوت وتتبع العورات ومن النظر إلى أمور لا يحب المرء أن يراها أحد لأنه يكون في وضع خاص لا يود أحد أن يطلع عليها. فلذلك من الآداب الشرعية أن المسلم إذا أراد أن يطرق الباب أو أن يذهب إلى أحد أن يستأذن في الذهاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإذن 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فلذلك مثلا إذا كان الشخص عند باب أحدهم يريد أن يذهب له فإنه مثلا يضرب عليه الجرس، فإن لم يجب انتظر قليلا وضرب ثانية، فإن لم يجب ضرب الجرس ثانية وانتظر، وإن لم يجب ضرب ثالثة، وإن لم يجب خرج وترك. وإن أذن لك وإلا فارجع، كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون في نفسه عليه حاجة. أيضا من الآداب أن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى أحد أن لا يقف في وجه الباب، وهذا طبعا لكي لا يكشف العورات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على عورات البيت من الأمور المهمة ومن الحكم من وراء الاستئذان. يقف من أراد على يمين يقف من أراد أن يذهب إلى أحد يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أيضا أيها الأحبة من حكم الاستئذان الستر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الشعيرة. فالإسلام دين فيه الستر على الآخرين، فيه محافظة على خصوصياتهم، فيه أيضا محافظة على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فالشخص إذا لم يأتي بدعاء فالشخص إذا استأذن فإن في الحقيقة يقرب صاحبه إليه ويعلم أن هذا الشخص يريد له أن يحترمه وأن يوقره. فلذلك الدين الإسلامي دين فيه احترام، دين فيه أيضا مراعاة لمشاغل الآخرين. أحيانا يكون الشخص في وضعية غير مناسبة لاستقبال أحد، فمن الجميل الآن مع توفر الأدوات التواصل في من جوال وغيره أن يستأذنه بالذهاب إليه بالجوال، هل هو مناسب أن يأتي له أو لا يأتي؟ فهذا إن كان مناسبا أذن، وإن لم يكن مناسبا اعتذر وأتى بوقت آخر. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة الآن بحمد الله عز وجل، هذه الوسائل الموجودة الآن، وسائل التواصل، يعني خففت كثير من الإحراجات التي قد تصيب الآخرين في أوقاتهم. الاستئذان أيها الأحبة أدب، أدب مهم ينبغي علينا أن نتخذه شعارا في حياتنا. فلا بد أن يكون الإنسان عنده روح هذه الشعيرة وهذه الفضيلة الإسلامية العظيمة في أن يستأذن الآخرين حتى في الكلام. أحيانا أنت في كلامك مثلا مع الآخرين جميل أن يكون هناك استئذان منه أن تتكلم، واستئذان منه أن تدلي برأيك وما إلى ذلك. هذه الفضيلة مهمة يتأدب بها الأبناء، يتأدب بها الكبار، يتأدب بها أيضا الموظف مع مديره، الولد مع والده، يتأدب بها أيضا الإنسان في تعامله مع الآخرين. وهذا يدل على مسألة الاستئذان، يدل على مسألة أن الإنسان لكي يحترمه الآخرين لابد أن يحترم الناس وأن يقدر مشاغلهم وأن لا يكون في نفسه حرج عندما يعتذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا

ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا

أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. 262 آية في القرآن الكريم تتحدث عن ذكر الله تعالى. وتذكرون يا أيها الإخوة أن عدد صحائف القرآن الكريم هي 600 صحيفة وتزيد بضع صحائف. إذا وزعت 262 على 600 صحيفة على التقريب، كأنني بك كلما مررت بثلاث صحائف من القرآن الكريم على الأكثر يذكرك رب العالمين بذكر الله تعالى، لأن الذكر مادة صلتك بالله، لأن الذكر مادة قربك من الله، لأن الذكر هو الماء الذي تسقي به نبتة إيمانك. آمركم أن تذكروا الله تعالى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. في القرآن الكريم حديث عن الذكر الصباحي وحديث عن الذكر المسائي، وفيه حديث عن الذكر الجماعي وفيه حديث عن الذكر الفردي، فيه حديث عن الذكر المطلق وفيه حديث عن الذكر المقيد. مما حدا بالإمام النووي عندما ذهب يبحث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر، شاهد أن مادة الذكر في الحديث وفيرة وكثيرة، مثلها كمثل هذه المادة في القرآن.

بع الدار واشتري الأذكار. لو بعت دارك واشتريت كتاب الأذكار لكنت رابحا، لأنك ستسمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك عن الذكر طويلا، 470 صحيفة كلها حديث عن الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله

يذكر الله تعالى إذا ذهب ليتوضأ يبدأ بالتسمية، ثم يتوضأ عضوا عضوا، ثم ينطق بالشهادتين، ثم يقرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم إذا نظر في مرآة في صفحة ماء يرى وجهه، اللهم أنت حسنت خلقي فأحسن خلقي وباعد وجهي عن النار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقوم ليتهجد فيقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت قدوس السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وهكذا يذكر الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة في كل أحايينه. لقد أجمعت مدارس التربية الروحية وأجمع العلماء وشيوخ التربية النفسية والأخلاقية أنه لا بد للمؤمن في حياته الإيمانية من ذكر الله. لا يستقيم إيمانه، لا تستقيم طاعاته، لا يستقيم قربه من الله بغير ذكر الله. قال سيدنا أبو الدرداء: إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. قالت زوجته أم الدرداء: وأنعم بهذا البيت، اسمعوا حديث الزوج وحديث الزوجة. قالت أم الدرداء: طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من مجالس الذكر. زوجة تذكر الله وزوج يذكر الله. أتمنى أن يكون بيتك كهذا البيت، بيت عامر بذكر

لقد ذكر العلماء للذكر 100 فائدة. تخيلوا 100 فائدة لذكر الله تعالى. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها.

وما أقواك يا أيتها الفتاة وأنت تذكرين الله تعالى، وكم أنت مكين يا أيها الزوج وأنت تذكر الله تعالى، وكم أنت خيرة يا أيتها الزوجة وأنت تذكر

الفائدة الأولى وهي أعظم فائدة وأكبر فائدة، ووالله ولست بحانث في يميني، لئن بذلت حياتك كلها في تحصيل هذه الفائدة فما أنت بخاسر، بل أنت الرابح لحياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة. أول فائدة للذكر وأكبر فائدة لذكر الله أن الله سيذكرك أنت. يا الله، رب العالمين سيذكرك، يذكرك برحمته، يذكرك بعطائه، يذكرك بخيره، وهو كثير الخير جل جلاله، يذكرك بعنايته، يذكرك بعطفه، يذكرك بحنانه، يذكرك بمعونته. كم نحن ضعفاء يا أيها الإخوة بدون

ونزلت صخرة سدت فم الغار عليهم. قاموا يدفعون هذه الصخرة فما استطاعوا. قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، فاسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قام الثلاثة وسأل كل واحد منهم ربه بأمر غير أني سأقف عند شاب ذكر الله يوما بترك المعصية، فذكره الله في أدق الساعات التي يحتاج فيها إلى الله. قال هذا الشاب: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وأني كنت أدعوها إلى نفسها بالحرام فتأبى علي، وأنها نزلت بها سنة من السنين فجاءتني تطلب مالا فقلت لا أفعل حتى تمكنني.

ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك ففرج عنا. قال فانفرجت الصخرة وتحركت. لقد ذكر الله تعالى في ساعة فذكره الله تعالى في ساعة هو أحوج ما يكون فيها إلى حضرة الله. الفائدة الأولى للذكر أن الله يذكرك. الفائدة الثانية الذكر ينجي من عذاب الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. الفائدة الثالثة للذكر الذكر مع البكاء يدعوك لأن تكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. تذكرون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ الرقم السادس من هؤلاء السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما الفائدة الرابعة وقبل الأخيرة للذكر، الذكر يدع الذاكر قريبا

أهل ذكري أهل مجالستي، وما أجمل أن تكون قريبا من ربك. أما الفائدة الخامسة والأخيرة في ذكر الله تعالى، فالذكر أصل موالاة الله، فإذا أردت أن تصير وليا لله

أخشى ما نخشاه على تارك الذكر أن يصيبه قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صح.

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

والجبال أرساها. الجبال الشامخة إحدى مظاهر الطبيعة الأكثر جمالاً وروعة. لا يزال العلماء يعجبون من سر تكون الجبال والهدف من وجودها. وماذا لو لم تكن الجبال موجودة؟ ويؤكدون بأن وجود الجبال ضروري جدا لاستقرار الأرض والحياة على ظهرها. لولا الجبال لما أمكن للطرق الممهدة أن تتشكل، لأن الذي يدرس تاريخ تشكل الأرض خلال مئات الملايين من السنين يدرك أهمية اصطدام الألواح الأرضية وتشكل الجبال، مما يفسح المجال لتشكل الفجاج العريضة أو الطرق الميسرة، والتي ساعدت البشر على سهولة التنقل لآلاف السنين. من أجل ذلك نجد أن القرآن أكد على أهمية الجبال، وجاءت الآيات الكريمات لتوضح هذه الحقائق بشكل رائع. يقول تعالى:

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي

محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

فسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفا.
0: إن

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية، معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM، 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله الذات الكاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، الخالق والمربي والمسير، هو الحقيقة الوحيدة في الكون ولا حقيقة سواه، هو القوة المطلقة، هو الغنى المطلق، هو الرحمة المطلقة. كل ما في الدين يدعو إلى القرب منه، وكل ما عند الشيطان يدعو إلى البعد عنه. لذلك أكبر عطاء إلهي أن يجعلك قريبا منه، وأكبر عقاب إلهي أن تكون محجوبا عنه. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هو المعطي وحده، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يؤتي الحكمة، هو الذي يملأ قلب المؤمن غنى، هو الذي يملأ قلب المؤمن أمنا، هو الذي يملأ قلب المؤمن رضا، هو الخالق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، إليه المصير. موضوع الدرس اليوم: بما أن أكبر عقاب يصيب الإنسان أن يحجب عن الله، فما هي الأشياء التي تحجب عن الله؟ كما أن هناك 10 أشياء ضائعة، هناك 10 أشياء تحجب عن الله. أكبر هذه الأشياء أن تكون العقيدة فاسدة. أنت حينما تستمع إلى من يقول لك إن الله قدر على الإنسان الكفر والمعصية قبل أن يخلق، ثم جعله في النار خالدا مخلدا، قد لا تجرؤ بعقلك الواعي أن تقول كلمة، بل قد لا تجرؤ أن تهمس همسا، لكن عقلك الباطن يرى أن هذا ظلم كبير. ماذا فعل؟ هي عقيدة فاسدة. من هذه العقيدة في آلاف العقائد الفاسدة، هذه تحجب عن الله إما بعقلك الواعي أو بعقلك الباطن. لا يليق بإله عظيم أن يعذبنا من دون سبب، أن يخلقنا للعذاب، أن تكون حياتنا مشحونة بالمصائب، أن يكون أناس يموتون من الشبع وأناس يموتون من الجوع. أنت حينما تفسد عقيدتك تحجب عن ربك دون أن تشعر، دون وعي منك، لكن حينما تستقيم عقيدتك وحينما تعرف الحقيقة تقرأ القرآن: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن لم تسأل عن معنى هذه الآية، هذه الآية تسبب لك بعقلك الباطن سوء ظن بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن فهمت الآية على أن الله خلق الفجور في الإنسان ثم يعاقبه عليه، عقلك الباطن يبتعد عن الله. لذلك قال بعض العلماء إن العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون دون أن تشعر. قد تقرأ حديثا ليس صحيحا، أو حديث ضعيف، أو له تأويل آخر، أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه لتقدمه في السن له عذاب شديد. ما له ذنب؟ هذا عارض سماوي. الإنسان مع تقدمه في السن ينسى، ماذا فعل؟ لذلك هناك أناس يحجمون عن قراءة القرآن وعن حفظه خوفا من أن ينطبق عليهم هذا الحديث الذي عليه إشكال. فأنت حينما تتلقى عقيدة فاسدة غير صحيحة وتصدقها دون أن تشعر تبتعد عن الله. لا تبتعد كثيرا. لو أن ابنا اكتشف أن الأب خص أحد أولاده بعطاء كبير وحرم الباقين، هذا الابن قد يحافظ على أدبه مع أبيه لكنه ابتعد عنه وانسلخ عنه لأنه لم يعدل. فما لم تعتقد بالكمال المطلق لله عز وجل لن تستطيع أن تقبل عليه بل تبتعد عنه. أحد الصحابة قال النبي لهم قبل معركة بدر لا تقتلوا عمي العباس. فكر قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ لم تستقم معه، لم يقنع بها، إلى أن اكتشف بعد حين أن عمه العباس مسلم وهو عينه في قريش ينقل له كل أخبار قريش وكل قرارات قريش وكل ما تخطط له قريش. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمي أسلم لا تقتلوه كشف أمره وانتهى دوره. لو أن عمه لم يشارك في الحرب لكشف نفسه وانتهى الأمر. لو سكت النبي لقتله أصحابه. لا يمكن أن يقول إلا هذه الكلمات لا تقتلوا عمي العباس. بعد حين حينما علم هذا الصحابي الجليل أن عمه العباس مسلم وكان عينه في مكة وهي قيادة عالية جدا، أن يكون لك إنسان في موقع العدو ينقل لك كل خططه، هي أعلى مستوى في القيادة. يقول هذا الصحابي ظللت 10 سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. لذلك حينما تتلقى عقيدة سيئة فاسدة ولا تدقق ولا تمحص ولا تسأل لعلك بعقلك الباطن تبتعد عن الله وتعجب عنه. الإنسان بيحب الكمال، بيحب العدل، بيحب الرحمة، بيحب الإنصاف، بيحب القوة، بيحب الغنى، لمجرد أن تتوهم أن الأمر بيد زيد من كبار الطغاة في العالم أو عبيد أو فلان أو علان، وهؤلاء الطغاة يتلذذون بتعذيب العباد وتدميرهم وإفقارهم وسحقهم وهدم بيوتهم. إذا توهمت أن الله أوكل هؤلاء الطغاة أوكلهم بالتحكم في مصائر العباد دون أن تشعر تبتعد عن الله. والله ظلم يجعل مصيرك مع إنسان قوي جدا وحاقد جدا ويبغضك جدا ويتمنى إبادتك. هذا كلام غير صحيح. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أقول لكم إن معظم ابتعاد الإنسان عن الله بسبب عقيدة فاسدة تسربت إليه ولم يدقق ولم يمحص. لذلك أول شيء يحجب عن الله عقيدة فاسدة أو سوء ظن بالله أو عقيدة فهمها فهما خاطئا. الشيء الثاني، شيء آخر يحجب عن الله هو الشرك، دون أن تشعر، لمجرد أن تعتقد أن هذه الجهة أمرك بيدها وما تريد أن تفعل بك تفعل بك دون أن تراجع، وهي لا تحبك، هذا وحده يحجب عن الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أمرك بيد الله، ولا أحد يستطيع أن ينهي حياتك إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يقطع رزقك إلا بإذن الله، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن عقيدة فاسدة وشرك بالله يحجبان عن الله. الآن مجتمعنا الإسلامي مفعم بمقولات لا أساس لها من الصحة، لكن العوام يرددونها، بيقول لك الله عز وجل بيعطي الحلاوة ليلي ماله دراس، هذا كفر بالله، يعني الله ليس حكيما. بيقول لك سبحان الله، الله خلقنا للعذاب كمان سبحان الله، هي عقيدة ليست صحيحة. في عنا مئات المقولات، طاسات معدودة بأماكن محدودة. لا تعترض، الله مقدر عليه شرب الخمر، ما له عامل شيء، بس الله قدر عليه بده يحطه بجهنم بعدين. والله الإنسان بيفقد توازنه، خلقه وقدر عليه أن يعصيه ويعذبه إلى أبد الآبدين، ما فيك تقبل على الله بهالعقيدة، هي تبتعد عنه. أما هو ينتظر أن تصطلح معه. يا داود، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ هو ينتظرك، هو إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته مشيا أتاك هرولة. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. هذه البدع القولية يجب أن تركلها بقدمك، بقدمك، لا أساس لها من الصحة، وهي تردد كثيرا. طيب ما صلي لسه، الله ما أذن. شو الحكي؟ الله ما أذن، فلان ما شاء الله، الله كاتب له الهداية، هو ما له علاقة إطلاقا، ما له اختيار إطلاقا. الآن هو جيد جدا لأنه الله كتب له الهداية. فلان سبحان الله ما في إذن من الله أنه يهتدي، لغالك اختيار الإنسان، لغالك عمله، لغالك سعيه. بيجي إمام كبير تارك شيء 200 مؤلف، من كبار العلماء، من كبار المجتهدين، ملأ الدنيا علما، قال رآه تلميذه في المنام، قال يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال والله لم ينفعني كل عملي إلا أنني كنت أكتب في كتاب، رأيت دويبية، يعني مخلوق لا يرى بالعين، نقطة صغيرة، فانتظرها حتى شربت من حبره، بهذا غفر الله له. بيعمل لك اختلال توازن. كل هذه الدعوة الكبيرة، كل هذه الكتب، كل هذا الإخلاص كله رفض، أو بيهمك يمكن أن تعبد الله طوال عمرك وأن تفنى في طاعته، ثم يكون المصير إلى النار، وقد تناصبه العداء وتتفنن في إيذاء أوليائه، ثم يكون مصيرك الجنة. الدليل قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم العكس. هذا الحديث مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون معناه هكذا. رب بما أغويتني، يعني الشيطان مخلوق صالح جدا لكن الله أغواه، هي كلها بتعمل منعكسات من الإنسان يبتعد عن الله. العقيدة الفاسدة والشرك والبدع القولية. مثلا مرة في ندوة تلفزيونية قال لي المحاور، قال: سبحان الله يا أستاذ، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة فلعلة لا يظلم. من شيم النفوس، الله خلقنا نحب الظلم، طيب كيف يحاسبنا إذا؟ بيقول لك الإنسان لئيم، هيك الله خلقه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرك أكمل فطرة. تقرأ عن سيدنا علي كلام ما له أصل: المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها. أما النبي يقول: إنهن المؤنسات الغاليات، أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فالبدع القولية تبعد عن الله عز وجل. وفي عنا مئات البدع العملية. غني كبير ما صلى في حياته ركعتين ولا التفت إلى القبلة، بيموت بيقول لك: شفناه بالمنام عم بيطف نور وشه ولابس أبيض. هذا شيء بيعمل اختلال توازن، تارك صلاة، شارب خمر، غرقان بالمعاصي كلها، ورأوه في المنام يفيض وجهه نورا. ما قال لك ذلك؟ بدع الآن عملية. هذا الغني كثير قضية سهلة، نعمل له سقوط صلاة ماشية، هي والله قضية سهلة. إذا واحد غني معه ملايين مملين ما في حاجة يصلي، إذا في شيء اسمه سقوط صلاة بيوصي إنه ادفعوا لي كذا عن الصلوات كلها. بتلاقي تسمع كلام، بتلاقي أشياء بتشكك بأحقية هذا الدين. والله أيها الإخوة، ولا أبالغ، كيف نبع بردة ماء عذب صاف زلال يتلألأ، وكيف مصبه مياه سوداء سوداء. الدين بدأ كالنبع، قد ما أضيف له مما ليس منه، مما ليس منه بدع قولية، بدع عملية، عقائد فاسدة، صار الدين يعني غير مقبول عند الناس. يضاف إلى ذلك كل ما أحسننا الظن بإنسان يدعي أنه مؤمن فاجأك بخيانة أو فاجأك بخطأ أو فاجأك باحتيال، مثل هذا الإنسان أنا أراه في حق الدعوة إلى الله مجرما، نشكك بأحقية هذا الدين. قال له: يا رب دلني على شيخ صاحب دين. حينما لا يرى من يعمل في الدعوة بمستوى دعوته فيبحث عن شيخ في تدين. في عنا بدع قولية تحجب عن الله، وعنا بدع عملية تحجب عن الله، وفي عنا كبائر باطنة وهذه مهلكة: الكبر، الاستعلاء، هو فوق الناس، يعتد بماله، بأسرته، بوسامته، بحجمه، بقوته، هي كلها كبائر باطنة، هذه لا توبة منها، هذه تحجب عن الله. وفي عنا كبائر ظاهرة، يشرب مثلا، يزني بمستوى أقل من الفاحشة الكبرى مثلا. الآن في عنا صغائر، مقيم على 100 صغيرة وقد ألفها، هذه كلها تحجب عن الله دون أي شعور. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الصغائر هي إذا كسرت اجتمعت فحجبت عن الله عز وجل. وكنت أقول دائما، راكب مركبة على طريق عن يمين وادي سحيق، فحرف المقود 90 درجة فجأة، هي الكبيرة على الوادي، وحرف المقود سنتي وسبته بعد حين على الوادي. يعني حرف المقود سنتي مع السبات أو 90 درجة فجأة، بالنهاية المصير واحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 90 درجة تعيد الانحراف فجأة، تبقى في الطريق، والسنتي الواحد إذا ثبت فالمصير إلى الوادي. فساد العقيدة، الشرك، البدع القولية، البدع العملية، الكبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة، الصغائر، هذه كلها تحجب عن الله. الآن التوسع في المباحات، بيعتني ببيت ممكن 1000 شخص يموتوا والبيت قائم. أطلعني أخ على بيت بمنطقة في المصيف، يعني شيء يأخذ بالألباب، ما خلى شيء إلا من أعلى مستوى، مساحات وشرفات وكسر غالية جدا. بي منظم قال له لأحد أخواننا: المنظم هيئ لي الخميس، أنا الجمعة بدي أجي على البيت أسكن فيه نهائيا. ما أجا، خبر قال والله توفى. هذا الذي يعتني بالمباحات، لا شرب خمر ولا قتل ولا زنا، لكن كل وقته وكل جهده وكل إمكانياته لدنياه، يوقف القلب، كل هذا التعب انتهى. في بيتين بالميسات بلاطة اشتراهم مكسيين خالصين، كسر البلاط، قلع النوافذ، أعاد البيتين على الهيكل، مكلفين، أي قصة من شي 20 سنة، مكلفين بضع مئات من الألوف كسوة، كل شيء أعادوا إلى ما قبل الكسوة على الهيكل. وما كان في مصعد، البيتين بالطابق 12، اشتغل 2 سنين ليلا نهارا بكسوة من نوع آخر، من نوع آخر كليا. انتهت الكسوة بعد 4 أيام، توفاه الله. توسع في المباحات. الآن الغفلة عما خلقت من أجله، يأكل ويشرب ويتحرك ويأتي إلى الدروس، لكنه غافل عن سبب وجوده في الدنيا. جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. الإنسان اللي بعيد عن الله بميل للتشكيك بكل شيء، لك ما بنعرف، زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. حجاب أهل الغفلة عن سر وجودهم وغاية وجودهم. هلأ آخر بند يحجب عن الله، الدين له مقاصد كبرى، في بالدين صلة بالله، في بالدين تألق، في بالدين تضحية، في بالدين بطولات. ندع كل هذا ونعيش في جزئيات صغيرة جدا لا تقدم ولا تؤخر. ندخل بمتاهات الأرائيتيات، نتوقع حالات لا تحدث في المئة مليون عام مرة، نبحث عن حكم فقهي لها، يعني شيء لا يصدق إذا غرقنا في الجزئيات ونسينا مقاصد الدين. هذا الدين اللي الصحابة فتحوا العالم، يلي رفرفت راياتهم على المشرق والمغرب، يمسخ في آخر الزمان إلى أحكام فقهية احتمالية لا تقع في المئة عام مرة. فاتح تمه ماشي بالطريق في غبرة فطر، شو الغبرة؟ غذاء تطلع بأشياء تطلع من جلدك منها. أنسينا مقاصد الشريعة، أنسينا الصحابة الكرام اللي فتحوا العالم، أنسينا الحب في الدين، أنسينا التضحية، أنسينا السعادة الكبرى، بقينا بجزئيات فقهية لا تقع في المئة عام مرة. قال يا بنيتي إن فلان خطبك. قالت له والله نعم الشباب يا أبتي. العقد باطل. ليش باطل؟ قال لي أن البنت إذنها صمتها، حقت خلاص باطلك. والله في أشياء أقسم بالله تكاد لا تصدق. أصبح الدين معادلات رياضية، تعريفات، ونسينا أعظم ما في الدين. لذلك أيها الإخوة، فساد العقيدة والشرك والبدع القولية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر والتوسع في المباحات والغفلة عن سر وجودك والغرق في الجزئيات، هذه كلها تحجبك عن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وإن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. في حلقتنا اليوم مش هنتكلم عن امرأة واحدة من خير نساء الأرض، احنا هنتكلم في الحقيقة عن أكتر من واحدة، بس كلهم أخدوا لقب واحد، واللقب ده بيتهيألي مفيش ست في الدنيا ما كانتش تحلم بيه وتتمنى تنول شرف رضاه. أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، مرضعات النبي عليه أفضل الصلوات. اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في السيرة العطرة،
1: نعم،
2: سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ينشأ ويربى وينشز لحمه وعظمه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم ونذكر مرضعات الحبيب المصطفى سنجد آمنة الأم، آمنة بنت وهب، الأم الحانية التي منحته من خلال هذه قطرات اللبن، منحته كم من الحنان حتى أصبح أرحم خلق الله.
1: نعم.
2: ولذلك أرسله الله رحمة من رحمة للعالمين. يعني تخيلي بقى، يعني جرعات اللبن التي حظي بها من أمه آمنة كانت سبب في إنبات هذه الشجرة الوارفة من الحنان.
1: نعم.
2: لعند الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ثم تنوع العطاء، فإذا بسويبة. من هي سويبة؟
1: نعم.
2: سويبة هذه حبشية، وكانت عند أبي لهب
1: عم النبي.
2: ويقال أنه عندما فرح بقدوم محمد أعتقها وأرسلها إلى آمنة.
1: نعم.
2: رضي الله عنهم جميعا. وقيل أنه لم يعتقها وإنما تركها عندهم، فكانت تعين السيدة آمنة في الرضاع، وهم كانوا يؤمنوا بتنوع الرضاع على أساس، طبعا ما كانش فيه بقى اللي احنا شايفينه النهاردة، لكن فيه الأمراض العجيبة دي ولا الحواديت ولا، لكن كانت الفطرة والحياة البسيطة والبادية والزروع الطبيعية وكل الأمور دي، ما فيش شك أنها كانت بتسهم في وجود هذه الشخصيات ما شاء الله تتدفق.
1: يعني كانوا بيحبوا أن الطفل يترد
2: ينوع
1: من كذا حد.
2: أيوة.
1: نعم.
2: ثم ذهب إلى، فقط هي سويبة الحقيقة عاشت معه فترة، وبعد كده كان دايما يرسل لها هدايا، ولم يكن أسلمت طبعا، وتوفيت بعد 7 سنوات من إسلام حضرة النبي، من الدعوة، من البعثة. بعد كده هنلاقي شخصية جميلة قوي قوي، اللي هي بركة أم أيمن، اللي كانت بقى في صحبتهم طول الوقت ولم تتركه. أنا هحكي عنها بسرعة كده. أم أيمن كان لها زوج الذي جاء، يعني أنجبت منه أيمن، وهو خزرجي. وأيمن كان له دور وكان في وشارك في العديد من الغزوات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعاشت أم أيمن مع خديجة بعد كده، وزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يعني أعتقد أنه حكيم بن حزام كان اشتراه وأعطاه لعمته السيدة خديجة رضي الله عنها.
1: نعم.
2: فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد امرأة من أهل الجنة؟
1: الله.
2: فقال عليها من أهل الجنة. طبعا خدي بالك أننا في حتة مهمة جدا هقولك عليها. فتقدم زيد بن حارثة وتزوجها. الشيء الجميل أن ما كانش في واحدة في عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتجوز. شوف الإحساس قد إيه بالمرأة. ما فيش حاجة اسمها أرملة وتأرملة وتقعد من غير زواج، لا يزوجها. فيش واحدة اسمها مطلقة من غير، لا لابد. فكان نادر، ما فيش بقى مشكلة العنوسة اللي احنا شايفينها النهاردة،
1: قلوب الناس على بعض يعني،
2: كان إحساس بالآخر. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس تحس ببعضها،
1: نعم،
2: علم الجار يحس بجاره وجارته، علم العم وعلم الأب. إذا كنت شفت واحد كويس إلحق جوزه لبنتك واطلبه،
1: مش زي لا، ونساعد بعض يعني. أنا لو عارفة أن في بنت مثلا لسه ما اتجوزتش، وعارفة أن في شاب مثلا أخلاقه كويسة، ما فيش حاجة نعرفهم على
2: بعض. وعلى فكرة إحنا هنتحاسب حساب شديد قوي على ترك كل البنات دي بلا زواج.
1: إحنا المسؤولين.
2: طبعا إحنا، وكل واحدة اتجوزت وحقفلت على نفسها وخدت راجلها وعيالها
1: وخلاص، على
2: خلاص أنا ومن بعد الطوفان. لازم نحس ببعض.
1: ده في أمثال يعني، مش عايزة أذكرها، بس في أمثال تقول لك نمشي في أي حاجة لكن ما نمشيش في جوازة
2: في أبدا. بيوت مقفولة محدش يعرف جواها، يعلم بيها ربنا سبحانه وتعالى. ياما بنات في غاية الاحتشام وغاية الأدب والتدين والالتزام، محدش يعرف عنهم حاجة. ده واجب بقى الجار، واجب شيخ المسجد، واجب المدير المدرسة إذا كان في مدرسة البنت بتروحها ولا جامعة، واجبنا كلنا. فلان عنده كذا بنت، طب إزاي؟ ده المفروض، هو ده يعني، هو ده المجتمع المتراحم اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراده. لكن للأسف إحنا كل شوية أنا ومن بعد الطوفان.
1: نعم.
2: الشاهد
1: أم أيمن وتزوجت زيد بن حارثة.
2: أيوة.
1: وأنجبت
2: وأنجبت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معهم وكانت تصلي معهم. ويذكر لنا بقى حادثة جميلة قوي، إنها كانت صايمة وبتهاجر بقى رايحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعتشت قوي قوي قوي، ولكنها يعني مصرة على ما هي فيه، لحد ما وجدت من السماء يتدلى لها دلاء فشربت وارتوت.
1: الله.
2: ومن بعدها لم تظمأ أبدا.
1: الله. الله.
2: ولما توفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكت بكاء شديدا،
1: حضرة الوفاة.
2: فبيقولوا لها يعني كل حي لابد أن يموت، فقلت لهم أنا أبكي لانقطاع الوحي.
1: الله.
2: انقطع الوحي، انقطع تواصل السماء بالأرض، فهذا الذي يبكيني.
1: منتهى الإيمان
2: منتهى الإيمان.
1: نعم.
2: لا إله إلا الله
1: سيدنا محمد رسول الله.
2: نعم. بعد كده بقت الشخصية الثالثة اللي هي حليمة السعدية، اللي عاش معها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات في بني سعد.
1: نعم.
2: وكان جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بيقول لها أنت اسمك إيه، فبتقول له حليمة بنت أبو زؤيب عبد الله السعدية. قال لها حلم وسعد، والله هذه بركة.
1: الله جميل.
2: فالمهم خدت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بقى بتحكي بتقول كانت بلدهم مجدبة في هذا الوقت وفي غاية القحط، فجت إلى حضرة إلى مكة وكان معها الطفل اللي بترضعه وابنها وآتان، ويعني أنثى الحمار اللي كانت ركبها، وناقة ضعيفة هزلانة. فكل صاحبتها خدوا الأولاد اللي لهم، أبكرش يحبوا الأيتام، يقولك مين اللي حيجزل لنا ومين اللي حيدينا. فكلهم مر عليهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما خدوهوش، لم يكن لهم فيه
1: طبعا
2: حاجة، عايزين حد أبوه عنده فلوس وأمه تأديهم وكذا،
1: لكن خسروا كتير
2: فسبوا. فهي بعد ما جت تمشي قالت لزوجها طيب معنا هناخد الولد اليتيم ده وخلاص، يعني ما فيش يعني مش معقول نرجع كده. المهم مجرد ما خدته وحطته على صدرها فاض اللبن وفاض لدرجة انها رضعت اخوه من الرضاعة ورضعت ابنها.
1: الله.
2: وبعدين فوجئوا بيبصوا على الناقة الهزلانة اللي كانت معاهم، لقوا درعها مليء باللبن، حتى الآتان بقت أقوى. راحوا على بني سعد، الناس استغربت، كل الأغنام تروح وتغدو ضعافا وكذا إلا أغنام حليمة، فبقوا يقولوا للرعاة روحوا المكان اللي بترعى فيه حليمة. فحتى زوجها الله والله لقد أخذنا نسمة مباركة.
1: الله، أمي اسمحي لي أنا هتوقف عند اللقب الجميل نسمة مباركة، هنتكلم عنه سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلي على حضرة الحبيب المصطفى.
1: ومن خير نساء الأرض أكيد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة بركة اللي هي أم أيمن.
2: أيوة.
1: وحليمة.
2: أيوة.
1: وكنا بنتكلم عن حليمة.
2: فضلي. حليمة السعدية بقى زي ما بقولك وجدت رزق مال وحل وسعدت به أيامها سعادة، لكن كانت حاسة أنه طفل غير عادي لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما كان له تواجده وله حضوره وكأن ملكا يداعبه ولم يكن بمفرده. وحصلت حادثة شق الصدر، شق الصدر اللي كانوا يعني اللي هي خضتها دي. فرجاخ قالت بقى لا لحسن يجرى له حاجة، كان مر سنتين راحت واخداه ورجع به لأمه.
1: هي سمعنا كلام عنها هي شافت ده بعينها يا أمي؟
2: لا، أخوه من الرضاع هو الذي أخبرها بذلك. قال لها وجدت ملكين أو رجلين ايديهم لا تصل وشق صدره، يعني انا برضو الرواية اتقالت بعدة طرق فانا مش هقحم نفسي فيها. المهم شافوا شيء غريب، فلما راحوا شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا وجهه ممتقع اصفر لكن ما فيش اي علامات ولا حاجة، فخافت وتصورت بقى ان حاجة تانية، يعني تصورت بقى لا ده يا ده ملايكة حصل، لا ده مش فاهم. المهم خدوه وروحوا به لأمه، فجم يكلموا قلت لهم لا ده مش عادي. الست نائمة قلت لهم لا أنا شفت كذا وشفت كذا ورأيت كذا، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعدوا إعداد تاني. الشاهد خدوه مرة تانية ورجعوا بيه لما لقوا كده، قلت طب هاتيه تاني.
1: هم اللي طلبوا ان هم
2: طلبوا تاني لأنه بركة في بيتهم
1: وخير رهيب
2: وخير. والشاهد بعد كده رجعوه بقى زي ما احنا قلنا القصة بعد كده، وخدته أمه وكذا، وتزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها. وفي يوم لقى ناس بتقول له ده في السيدة حليمة بتقول مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز تدخل. قال مرحبا، وراح استقبلها وفرد عبيته وقعدها عليها وبس راسها. فبقت السيدة خديجة رضي الله عنها بتستغرب المعاملة الجميلة دي، فقال لها دي أمي ورضعتني وكذا. فقعدت تحكي السيدة حليمة عن الظروف والحياة يعني العوز اللي هم عايشين فيه. فما كان من السيدة خديجة إلا أنها أدتها 40 راس غنم، ويعني زودتها زاد وزواد مظبوط، ومشيت فرحانة وسعيدة بهذه الشيلة.
1: إكرام الفقير كتير ببان بيتخبط عليها ناس بعزة الأنفس بتتكلم وبتلمح إن هي محتاجة إن ظروفها، بس يقولك خلاص دي ما بقتش بتشتغل عندنا، الأول كان في مصلحة دلوقتي خلاص. وبيجي بقى معرفش بسميه إيه يا ماما، بس ناس بتبخل، ممكن تبخل على واحدة غلبانة بحاجة بسيطة وتقولك ما ليه وأنا شعرفني، ما ممكن تكون بتعدي على كل البيوت. تقولي إيه بقى؟
2: يعني ما هي الناس مش فاهمة إن إحنا مناولين لهذا المال، والمال مال الله وإحنا مستخلفين فيه. الناس مش فاهمة إن إحنا بنختبر بهذا المال. وكان في حديث جميل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم لقضاء حوائج الناس، فإذا منعوها انتزعها منهم. اختبار شديد، يعني ما ادكش النعمة أونت عشانك، لا عشان تدي. هو فتح لك قوي بس عشان تدي مش عشان تحقق، فإذا منعوها انتزعها منه.
1: نعم.
2: شوفي بقى الجمال.
1: نعم.
2: فيعني احنا برضو هنلاقي السيدة يعني حليمة مرضعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم درس وعبرة لناس كتير. يعني في واحد يقول لك لا انا اتجوز فلانة ليه، دول فقرة ولا غلبانة ولا مش حلوة ولا مش، ما تعرفش
3: مش يمكن دي وش السعادة عليك، مش يمكن دي ربنا يكرمك بيها. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، لابد أن نرضى بعد الاستخارة، نعمل استخارة ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى
1: ونختار صاحب الخلق الصح.
3: أصل إحنا مش إحنا ما بنعملش حاجة، الناس متخيلة إن هي اللي بتعمل،
1: هي اللي بتخطط وبتعمل وتوصل.
3: لا لا لا لا لا، هو الله.
1: نعم
3: هو الله يا بنتي، والله الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر.
1: أمي هتوقف عند نقطة الرضاعة. كتير دلوقتي أو بعض، مش عايزة أجمع، بس بيترددوا إن هي ممكن تبقى أم ولبنها ضعيف شوية، فتتردد إنها تخلي صاحبتها ترضع ابنها مثلا أو حاجة، تقولك يمكن بعد كده الولاد يميلوا لبعض أو يحبوا، وساعتها هيبقوا أخوات خلاص مش هينفع.
3: أو ماله، المفروض إنها بتأيد هذا الكلام.
1: نعم.
3: يعني الكلام ده كله لابد أن يؤيد، يعني مثلا خلت جارتها، خلت أختها، خلت حد كذا، المهم تكتب الكلام ده ولابد أن يكون هناك شهود على هذا الكلام. وفي دلوقتي حاجة اسمها بنوك اللبن، يعني بيجمعوا لبن الأمهات في زجاجات ويعقموها، وكان حتى من فترة كانوا بيطلبوا الفتوى في هذا الأمر.
1: نعم.
3: يعني حكمها إيه؟
1: طب حكمها إيه يا أم؟
3: أنا كنت عاملة كتاب في هذا الموضوع. أن أولا يعني مش مبسوطة أبدا أن احنا نقول يفوت الصبح على كل أم كأنها مثلا عفوا يعني جاموسة ولا إيه، وياخدوا منها اللبن بتبيعه وبعدين يجمعوها على بعضه ويحطوه في أزايز. ده الكلام ده موجود برا
1: وبيجمعوه على بعضه، يعني خلاص ما بتعرفش أصله إيه.
3: الكلام ده موجود ومعروف لحد دلوقتي في بنوك. كان فيه في جنوب أفريقيا، وكان فيه في أوروبا وفي فرنسا.
1: هل ده بسبب حاجة ما ولا ده مشروع
3: لا هم قال لك يعني. قطعا للربح، دي نمرة واحد. وقال لك لبن الأم أفضل كتير من أي ألبان صناعية
1: طبعا.
3: فكان في ناس كمان بتقبل على هذا الموضوع، وكانت الأم نفسها ممكن بتعمل كده ويتشال عشان ابنها في الوقت اللي هي مثلا بتشتغل ولا حاجة تدي. لكن ثبت ان مرض زي مرض الإيدز ممكن ينتقل من خلال هذا الأمر. طبعا
1: يعني حتى الأم ما تشيلش اللبن بتاعها لابنها يا ماما؟
3: ممكن تشيله لابنها،
1: ده لابنها مفيش
3: مشكلة. ده جائز. إنما حكاية إن الست تبقى زي البقرة كده، أنا يعني بحس إن كده إهانة. إنما لو حدث وكان هناك اضطرار لهذا الأمر لابد أن تكتب. يعني كم واحدة خدوا منها اللبن النهاردة، الشارع ده كله كان شوف لنا وفلنا وفلنا. فلابد يكتب هذا الكلام عشان لا تختلط الأنساب.
1: نعم الصح أن يتعمل الموضوع،
3: لأن خدي بالك أن الموضوع ده سبحان الله التحريم لم يأتي جزافا. يعني أذكر قصة أن اتنين اتجوزوا وكانوا بيشتغلوا مع بعض في الكويت، مدرسة أعتقد وهو كان مهندس حاجة، والاتنين نفس الطباعة اتقابلوا في معرض من المعارض. المهم كانوا من بلد واحدة في مصر، من بلد واحدة. الشاهد الناس لما يشوفوهم يقولوا يا بنت دي سبحان الله أخلاقها زي الولد ده. الاتنين والمهم حبوا بعض واتجوزوا، كل ما يقربها تيجي له حساسية شديدة جدا حريف. كل ما يقربها راح لدكاترة كتير، آخر كلام قال له الدكتور، قال له أقول لك حاجة وما تزعلش، قال له نعم، قال له حساسية أنتوا الاثنين ما ينفعش مع بعض. لأن هي يعني كان واحد ساعات تيجي الحساسية من شعر القطة، من مش عارف إيه، لا من تراب، لا من زوجته، ما يقدرش يقربها.
1: غريبة.
3: فحاولوا يعيشوا حياة طبيعية ما فيش فايدة، فاضطروا يتطلقوا. فقاعدين الأهالي بقى في البلد بيقولوا دي فلانة اتجوزت فلان، مش فلان وفلانة، بنت فلان وبنت فلان اتطلقوا. فواحدة من الكبار قالت هم اتجوزوا، فقالت لها ازاي دول لاضعين على بعض،
1: لا حول ولا قوة
3: الا بالله. سبحان الله، ربنا ما حرمش حاجة يعني سبحان الله.
1: وطباعهم زي بعض دي أمي، هي فعلا الأم يعني بيتاخد جينات من الأم اللي بترضع منها
3: طبعاً.
1: بيتاخد صفات منها
3: طبعا. وارد. نعم. وارد طبعا.
1: فعشان كده ممكن يبقى اتاخد من هنا واتاخد من هنا فطلعوا نفس الصفات
3: طبعا.
1: سبحان الله. مرضعات النبي يا أمي، كلمة أخيرة تقوليها في 30 ثانية يا حبيبتي نختم حلقتنا.
3: أقول يعني يا بختكم انكم شرفتوا بحضره النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه افضل الصلاه.
3: يا بختكم انكم بتذكروا على مر الزمان انكم كنتوا مرضعات حضرة النبي واحتويتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وارضعتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: علي أفضل الصلوات والسلام. بشكرك يا حضرتك.
3: عافية.
1: نلتقي على خير إن شاء الله. ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش الدعوة؟ بشوف النهار من اول وزفت. المحل مش مفتوح وعلوش متجاي. اسي 11 النهار راح. والله ما عارف من وين الاقيها، من ابني هذا الفيلسوف ولا علوش اللي بيشتغل عندي، اللي كل يوم والتاني بيقول لي عليها مشوار. بهمش معلم، بتتأخر شوية. واليوم هيو ضرب، راح نص النهار ومش فاتح. خليني افتح المحل وارن عليه. بسم الله. كمان مروح مبارح وساب العدة مخربطة والمحل مكركع ومش مضبضب ومش شاحن البطاريات كمان. هدول الناس بيشتغلوش إلا بالنخز. ألو.
3: هاي معلم.
2: يا صلاة النبي يا صلاة النبي، لحقيت نايم؟
3: معلش والله معلم، الليلة كنت طالع وتأخرت المشوار.
2: والمحل يضل مسكر للساعة 11؟ طب الزباين اللي بدهم أغراضهم؟
3: جاي معلم نص ساعة وراح أكون عندك. بس متوجه.
2: ماشي، اتطولش.
4: الله لا يجيبك، ايش اللي جابك؟ هيو قاعد بتمخطر على الكاميرا.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: كيف حالك يا عم ابو حسام؟
4: الحمد لله.
5: كيف الامور؟ كيف الوضع عندك؟ ان شاء الله كله كويس.
4: الحمد لله.
5: سمعت الطخ الليله اللي فاتت؟
4: اي طخ؟
5: ايه والله ما انت داري عن حالك يا عم ابو حسام.
4: والله يا بني بنام من الساعه 9.
5: حتى لو كنت نايم، اي والله في عز النوم صحيت انا.
4: يا سيدي هو جديد الطخ؟ ما كل ليل بصير الطخ. ايش عرس بخلة من الطخ؟
5: عرس مين؟ مش عرس
4: ولا طخ. ايش هذا؟
5: والله ما بعرف، انا جيت اسالك.
4: حدا قال لك اني انا قاعدة بيانات؟ انا راجل تاجر، بصحى من الفجر ما بيجي ادلع عشان انا تعبان وحط راسه ونايم.
5: انا قلت يمكن ابنك حسام بيعرف وحكالك.
4: انت ايش قصتك مع حسام؟
5: والله اني بحبه، والله نفسي اتجوزه من بكرة.
4: يا سيدي كل اشي قسمه ونصيب. انتبه انت لنفسك وسيبك من الناس.
5: ما هو اللي بحبك هو اللي بيسأل عنك يا عم ابو حسام.
4: اسمع يا ابو بدر، انا اسلوبك هذا بعجبنيش.
5: اسلوب ايش؟
4: اسلوب نسوان، كله عندك قال وقيل. احنا تجار بتاعين شغل، ملناش في الطخ وفي غيره.
5: طب خلاص مالك عصبت يا عم ابو حسام، والله اني بحبك.
4: يا عمي أحبك الله، بس خليك في شغلك وخليك في نطرتك أحسن لك.
5: والله شكلك ما انت رايق يا عم أبو حسام. أنا آسف يا سيدي إذا أزعجتك. بالإذن.
4: إذنك معك.
5: إيه قبل ما أطلع يا عم أبو حسام.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش فيه؟
5: هل جيت في عندك ناس متأجرين؟
4: أنت كم مرة سألتني أنا بأجرش حدا يا عمي؟
5: طب خلاص، أنا بس والله عندي ناس بدهم يتأجروا. قلت أرزقك.
4: أنا بدي رزقة منك. أنا تاجر على سن ورمح وعندي مصاري بغطي العين الشمس. بدي أطمع $100 $150 في الشهر.
5: يا سيدي ربنا يزيدك من نعيمه. أستأذن أنا.
4: يا عم قلت لك إذنك معك.
5: أنا قلت إذا أنت محتاج حاجة أشيل كياس، أقيم كياس، أخش في المخزن اللي بكرش فيه حسام سيارته أنظفه، أو إذا بدك بطلع فوق بنظف لك كل الشقق.
4: كتر خيرك كتر خيرك يا حبيبي، احنا ناس نضاف ومش محتاجينك، مش محتاجين نظافتك.
5: ماشي يا عم ابو حسام، ماشي. سلام عليكم.
4: عليكم السلام.
5: ايه بس قبل ما اطلع، صحيح
4: ايش بدك؟
5: مالك يا عم ابو حسام، انت ليش هيك بتعصب؟ والله اني بحبك
4: يا عم. حدا قال لك حبني؟ يا عم بديش حدا يحبني، اكرهني اكرهني.
5: لا سلامة قيمتك يا عم ابو حسام.
4: انهيني هات من الاخر.
5: هل جيت الكاميرات اللي عندك هدولة سلكي ولا لا سلكي؟
4: وإيش دخلك في أمهن؟
5: بس علشان في واحد في البرج اللي أنا بأنطر فيه قال لي شوف في كاميرات لا سلكي.
4: طب يا عمي روح يلي ببيع الكاميرات واسأله.
5: يلا يا سيدي، أنا قلت مارق أسلم عليك وأسألك بالمرة.
4: هيك سألتني، الله يسهل عليك.
5: بتحتاجش مني حاجة يا عم أبو حسام؟ أي خدمة؟
4: وبعدين في هالنهار اللي مش راح يعدي أبو بدر، الله يسهل عليك.
5: خلص سلام عليكم.
4: مع السلامة.
5: بس صحيح السيارة تبعت ابنك مرخصة ترخيص رسمي ولا بودي؟
0: يا بودي خش عليك وطحن راسك يا اطلع عني جننتني.
5: طب يلا يا سيدي سلام عليكم، بدك مني اشي؟
0: يا عم اطلع روح.
6: ايش في يابا؟ ايش الدعوة؟ ماله هذا ابو بدر؟ ومالك انت معصب عليه
0: يا زلمة؟ هذا بدها هبلني من كتر اسئلته. قلت لك من اول انا هذا برتحلوش، وتقول لي لا سأله عنه وبقول عنه نظيف. انا مش فاهم، بسيب الحارة كلها وبيجي عندي يسألني اسئلة ملهاش لزوم.
6: ماشي يابا، انت تعامل معاه عادي، مش كل الناس زي بعض.
0: وهذا ناس؟ هذا مش بشر. بسأل عن الكاميرات وبسأل عن سيارتك، بودي ولا مرخص؟ طب ايش بتستفيد حضرتك اذا كان بودي ولا مرخص؟ بتشتغل في المرور؟ مسؤول في وزارة المواصلات؟ وبنتقل من وزارة المواصلات والمرور الى الاشغال. اكم شقة عندك؟ مأجر ولا مش مأجر؟ بخلص من الشقق بخش على نظام البلدية. المخزن اللي بكرج فيه حسام سيارته انظفه ولا ما نظفوش؟ وخش لي على وزارة التكنولوجيا والمعلومات، الكاميرات لاسلكي ولا عادي بسلك؟ بدك تقنعني يا حسام انه هذا طبيعي؟
6: يابا في كتير ناس زي هيك فضوليين، بكون عندهم فراغ اجتماعي فراغ نفسي، فبحاولوا يسدوا الخانات الفاضية عندهم بالفضول.
0: طب وليش بسألني عن الطخ وعن الاشتباك تبع الليلة؟
6: يابا كل الناس بتسأل، ما تدقش كتير عهيك. وتاني حاجة ما تبينش إلو انه انت بتعصب من كلامه، خد واعطي معاه يابا.
0: يعني بدك اياني اصير اروش زيه؟
6: لا يابا سلامة قيمتك، بس قصدي بضلوا مسكين ابو بدر.
0: اللي بتفكره مسكين بطلع جنبه سكين.
7: مالك يا معلم؟ من حد ما جيت وانت قاعد بتزعج علي؟ شرشحت الارض فيي، مسحت البلاط فيي يا معلم.
8: ولسه يا علوش، لسه في كمان، انا ما عملتش معك حاجه لسه. هذا باب مرزق يا علوش، مش كافي شوب، كل ما بدك تيجي بتيجي، بتكش تيجي بتنام في الدار. انا بدفع اجره سنويه للمحل، والاغراض اللي عندك هذه مش اغراض زباين. الزبون لما بده يجي على المحل ويلاقيه مسكر مش برجعش بطفش؟
7: يا معلم والله انا كنت في مشوار وتاخرت، بعدين اول مره اعملها يا معلم.
8: لا يا علوش مش اول مره، انت لك اسبوعين مش على بعضك، كل ما بتجيك رن على الجوال بتقول عن اذنك وبتغيب وبترجعش، وهلقيت مسكني بقصه السهر ومشاوير الليل. اسمع يا حبيبي، الحق حق والباطل باطل، وفيش حد بزعل من الحق. انت بتزعل من الحق؟
7: لا بزعلش يا معلم، الحق حق.
8: ينور عليك يا معلمي، بدنا نكون على بياض، بتشتغل وبتلتزم على راسي بحطك، بتكش تشتغل قول لي يا معلم معلش بقدرش التزم في شغلك. انا بقول لك كل احترام والتقدير، بجيب واحد غيرك.
7: لا يا معلم حرام عليك يا زلمي، بعد كل العشرة بتدروا على واحد تاني؟
8: اذن يا معلمي امشي دغري وما تخليش الشيطان يدخل بيننا.
7: حاضر معلم، اسف، مسحها في وجهي هالمرة.
8: ماشي، هاي الولد عندك وبتحاول تعلمه قد ما بتقدر، هاني بدي اطلع السده فوق، تخليش حد يطلع فوق.
7: ولا يهمك يا معلم، حاضر.
9: عارف ليش صار معاك هيك يا علوش؟
7: شو صار يعني؟
9: ليش ابوي مسح فيك الارض؟
7: وانت التاني زي ابوك يا لوي، بدك تقعد توسخ؟ بكفي ابوك اطلع دش مرتب.
9: مو لو انت عندك ذره واحده من الطموح لانت هلقيت لك بدل المحل عشره.
7: يا لؤي، ما وانا حمار وانا بعرف اطمح زيك؟
9: حتى لو كنت حمار ممكن تطمح وتصير حصان.
7: ولا ولا شايف المسجل هير؟ بفش بشعر راسك تفشفش.
9: انا مش قصدي انه انت حمار، يعني هو في الحقيقة الحمار مستحيل يصير حصان، ما هو بما انه انت بتشبه حالك بالحمار عشان هيك ممكن تصير حصان، يعني تشبيه يعني.
7: طيب يا اسد كيف بدي اصير حصان؟
9: اول حاجة التمرد.
7: تمرد على مين يعني؟
9: اتمرد على كل اللي حواليك، قول انا وبس.
7: يعني يا لؤي اتمرد على ابوك؟
9: ليش لا، هيا انا بتمرد عليه.
7: ولما ابوك يطردني وارتمي زي الكلب في الشارع، الطموح تبعتك والتمرد بده ينفعني؟
9: ما هو انت لما ترتمي زي الكلب في الشارع هذه اول خطوة لتحقيق طموحك، لانه من قلب الصعاب والالام والوجع يأتي الامل وتحقيق الطموح.
7: بتأمن بالله يا لؤي؟
9: لا إله إلا الله.
7: كل الكلام اللي انت قاعد بتحكيه هذا ما فهمتش منه إلا كلمة واحدة، هي كلمة حمار بس.
9: بالعكس فكر في كلامي راح تفهمه.
7: ولا انت ايش اللي جابك أصلا؟ مصح انت بدك تيجي هان؟ روح حقك طموحك برا.
9: انا عشان خاطر امي بتجي.
7: طيب روح لما تجري روح اقلب.
10: العافية يا حاج، انت قلت انه عايزني بإشي، انا هين اجيت يا حاج، انا غلطت بإشي معك.
11: كيف حالك ابو العباس؟
10: انا مليح الحمد لله.
11: اسمع ابو العباس، الموضوع اللي انا بدي احكيه هذا بدي يكون بيني وبينك، وانا حبيت يكون بيني وبينك عشان مصلحتك، لان الموضوع هذا المفروض يكون في لجنة بتحكي فيه وانت موجود.
10: لجنة؟
11: صحيح، عشان هيك حبيت احكي بيني وبينك، ويا ريت تركز معاي وتفتح لي عقلك كويس لانه لمصلحتك.
10: تفضل حاج.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس يرجعها قنن
2: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنن وقنابل.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.

0: معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. التسبيح هو التنزيه والتعظيم والتقديس، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الخطأ ومنزه عن الجهل ومنزه عن الظلم ومنزه عن الشريك والولد. سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى وكل شيء دونه سبحانه وتعالى. الذي خلق أي أخرج من العدم إلى الوجود، الذي خلق، والخلق هو الإخراج على غير صورة سابقة. الذي خلق فسوى، جعل الخلق أسوياء، والتسوية بعد الخلق. فقد يخلق الإنسان طينة ثم يجعلها أشكالا، والله سبحانه وتعالى خلق من الطين بشرا، فخلق من الطين النجوم والكواكب، فخلق من الطين الطيور والبهائم، فخلق من الطين الحيتان والأسماك، فخلق من هذا الطين كل خلق. خلق فسوى، سوى الإنسان على صورته، صورة الإنسان، منتصبا على قدميه. قد زوده بالعقل وزوده بالسمع والبصر وجمل خلقه، فخلق كل الخلائق على الصورة التي شاء سبحانه وتعالى. خلق الطيور بجناحين تحلق في الفضاء، وخلق الأنعام تعطي اللبن ليأكل الناس من هذا اللبن، خلقها مذللة تطيع الإنسان وتقدم له ظهرها وتقدم لها له ضرعها وتقدم عنقها للذبح. خلق فسوى، جعل الحيوان مذللا لأطفال الإنسان، فالطفل الصغير من بني البشر يقود الجمل، يسير معه حيثما يأخذه. والذي جعل لكم الأرض ذلولا، والأرض ذلول تزرع فيها فتنبت بإذن الله تعالى، تحفر بها أساس الأرض فتحفر، تبني على ظهرها فتحمل. والذي جعل لكم الأرض ذلولا تحفرون فيها المناجم وتستخرجون كنوزها، تعطيكم مذللة بأمر الله تعالى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر على الناس آجالهم، وقدر للناس أرزاقهم، وقدر للناس سعادتهم أو شقاوتهم، كل ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى. من تمام حكمته أنه جعل الولد برا بوالديه، من حكمته أنه أوصى بالوالدين وأوصى الآباء بالأولاد، هذا من تسبيح الله وتعظيمه. فيجب أن يذل الولد أمام والديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل بين يدي الوالدين يعتبر طاعة لله تعالى، كما يذل البعير أمامك أنت تذل أمام والديك.

0: إليك، ولكن هناك ذلة مقصودة فيها التعبد لله، وهي ذلة الإنسان لوالديه وخفض الجناح للمؤمنين، فيه ذل ولكن فيه عبادة وطاعة. وأما مذلة البهيمة للإنسان فليست عبادة ولكنها تسخير من الله تعالى. فالبهيمة التي تسير مطيعة لك ليس لها أجر عند الله لأنها خلقت لك، إنما عندما تذللها أنت وتستفيد منها فعليك أن تقابل هذا الذل بالشكر، أن تشكر الله الذي ذلل لك الأرض وما عليها من أجل أن تكون طوع يديك. فالإنسان عندما يأخذ يجب أن يعطي، أعطاك الله الخلق من العدم فعليك أن تشكر نعمة الخلق، وأعطاك الهداية من الضلال فعليك أن تشكر نعمة الهداية، وأعطاك الله سبحانه وتعالى الرزق والولد فعليك أن تطيع الله وتحمده على ما أعطى، وأعطاك السمع والبصر والفؤاد ومتعك بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذه النعم يجب أن تقابل بالشكر، والشكر أن تعمل لوجه الله خالصا. فإن أعطاك المال فإن الشكر أن تنفق منه في سبيل الله قربى إلى الله تعالى، وإن أعطاك البصر أن تجعل بصرك هذا سبيلا إلى التفكر في آيات الله، وأن تجعل بصرك لغير ذي البصر أن تقود الأعمى حتى ترشده. وفي الحديث وبصرك لغير ذي البصر صدقة، إن أن تستخدم بصرك لخدمة الأعمى لك صدقة، وأن تسخر العلم للجاهل صدقة، إن أن تعلم الجاهل. فزكاة العلم أن تتعلم وتستفيد وأن تعلم الآخرين مما علمك الله تعالى، تكون بذلك قد شكرت الله تعالى وسبحته على ما أعطاك وشكرته على ما أولاك من نعم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فلا تنسى ما أقرأك الله من القرآن، أي لا تنسى حلاله وحرامه، أحل حلال القرآن وحرم حرامه، فأنت من الذاكرين. أما إن قرأت القرآن لفظا ولم تحي القرآن سلوكا وعبادة وطاعة فإن حفظ القرآن لا يكفي. سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى اللفظ ولا تنسى التكليف ولا تنسى التشريع. حفظ الألفاظ تحفظه الأطفال، أطفال ابن 10 سنين يحفظ القرآن، من 8 سنوات ابن 12 سنة اليوم يحفظ القرآن. فهل هذا هو الحفظ المطلوب؟ الحفظ الحقيقي أن تحفظ أحكامه عقائده وشرائعه مع نصه، ومن حفظ النص دون الأحكام فكأنه نسي القرآن. أكثر الناس يحفظون ويأخذون جوائز على حفظ القرآن، ولكن الجائزة الكبرى عند الله أن تأخذ الكتاب بيمينك وأن تأخذ الكتاب بقوة. واذكروا ما فيه، وذكر ما في القرآن هو أن تذكر الله الذي أنزل القرآن وهو أهم الذكر، وأن تذكر آيات الله وأن تعمل بها وهي ثمرات الإيمان. فما قيمة إيمان بالقرآن لا تأخذ بأحكامه؟ الناس كثيرون يؤمنون بالله ولكن لا علاقة لهم بالله، يعرفون أن الله موجود ولكنهم لا يعبدونه. فالمعرفة وحدها لا تدخل الجنة، الشيطان يعرف الله الشيطان يعرف الله، أليس كذلك؟ قام حوار بين الشيطان، بين الله وبين الشيطان طويل، ويعرف الشيطان ربه، ولكنه يعرف ويحرف، يعرف ويعصي. إذن المعرفة يجب أن تترجم سلوكا، فإن ترجمت عكس السلوك المطلوب فلا تنفع الذكرى، ولا ينفع الذكر، ولا ينفع القرآن بعد ذلك. سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى أحكامه، لا تنسى آداب القرآن، لا تنسى حلال القرآن، لا تنسى الجهاد بالقرآن إلا ما شاء الله. إن الله تعالى هو الذي أقرأك القرآن حتى لا تنساه، فإن نسيت شيئا فذلك أمر الله. الله تعالى هو الذي يذكرك وهو الذي ينسيك، لذلك اسأل الله تعالى أن يذكرك بالخير، وأن ينسيك فعل الشر، وأن ينسيك المعاصي والآثام، حتى تلقى الله تعالى حافظا لكتابه مخالفا للشيطان إلا ما شاء الله. قد ينسيك الله تعالى أمورا نسيانها أفضل من تذكرها، كأن ينسيك الحرام والفاحشة وأذى الناس، إن أنساك الله ذلك فمن رحمته بك، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر الجلي الواضح من القول والفعل، من الفعل العلن والقول العلن يسمى جهرا. نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما تخفيه في قلبك أو في بيتك، ما تخبئه على الناس يعلمه الله تعالى، فلا تخبئ في طيات نفسك شيئا إلا أن تخبئ السر بينك وبين الله، وهو الإخلاص، يعني أن تفعل لوجه الله لا ترائي الناس. فالرياء محرم، والرياء محبط للعمل. أما أن تكتم في قلبك شركا أو حقدا أو شكا أو ريبا ثم تظهر بعد ذلك اليقين أمام الناس، فهذا يعلمه الله تعالى منك. فليكن ما في قلبك مرضيا لله تعالى، وليكن ما في ظاهرك مرضيا لله تعالى. فالله تعالى يحاسب على السر والنجوى، على الجهر وما يخفى. لذلك يكون المسلم طاهر القلب، طاهر اللسان، طاهر الكسب، طاهر النظر، في كل شيء يكون طاهرا، فلا ينغمس في الحياة بالرذائل الظاهرة، ولا ينغمس قلبه بالمكنونات الخبيثة. إنسان عندما يراقب الله تعالى في قلبه، فإن الله تعالى يحقق له من الأجر والثواب أكثر مما يحقق للمرائين من العمل الصالح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فلتكن النوايا نوايا طيبة وخالصة لله سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسرى، والتيسير لليسرى هو التيسير للعمل الصالح والإيمان الحق، العمل الذي يرضي الله تعالى، والتيسير من الله. ونيسرك لليسرى فذكر، ثمن الذكرى، ثمن التيسير لليسرى أن تذكر الناس باليسرى وهي الجنة. نيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، يذكر يعني يطيع ويخشى الله، يتذكر يتعظ. سيذكر من يخشى، من يخاف الله، ويتجنبها الأشقى. الأشقى هو الذي يتجنب الذكرى ويتجنب العمل الصالح. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكرى، من الذين يقبل الله تعالى سرهم ونجواهم باطنهم وظاهرهم. واسألوه تعالى أن يطهر قلوبنا بالقرآن الكريم وما أنزل على نبيه الكريم. واسألوه تعالى أن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف في كل حلقة من هذا البرنامج كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزهار أو بالأزاهير. هذه الكلمات نقطفها بعناية ودراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومرد ذلك الفهم الخاطئ إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا العامي المحكي، فهذه الكلمة القرآنية يكون لها استعمال محكي فيذهب الذهن إلى الاستعمال المحكي ويكون ذلك في الغالب متناقضا مع السياق القرآني، وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر وهو العربية نفسها. فالجذور العربية الفصيحة، الجذور اللغوية، وعندما نقول الجذور هي أصول الكلام، يكون لها معان عدة في المعاجم، فيذهب ذهن السامع بداية إلى المعنى المشهور، المعنى القريب، وغالبا ما يكون المعنى القرآني المقصود من الكلمة في سياقها القرآني يكون معنى آخر غير المعنى المقصود لدى السامع في أول وهلة. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الكلمات قوله تعالى في حديثه عما حدث في غزوة أحد، كلكم تعرفون ما حدث في غزوة أحد عندما كانت الموازين لصالح المسلمين في بداية المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا على المشركين، ولكن طبعا الرماة غادروا الجبل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب منهم ألا يغادروا الجبل مهما حدث، قال لهم إذا انتصرنا فلا تأتوا وإذا هزمنا فلا تعينونا. انظروا، إذا هزمنا، قال لهم الرسول حرفيا إذا هزمنا فلا تعينونا، إذا رأيتمونا قد هزمنا في ساحة الوغى في ساحة القتال فابقوا على الجبل. هذه من الدروس والعبر المستفادة. نترك الآية بداية تتحدث عن نفسها. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

0: يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: صدق العظيم. إخواني السياق القرآني طبعا واضح في الحديث عن غزوة أحد كما قلنا، ولقد صدقكم الله وعده، أي كان صادقا معكم ووعدهم بالنصر إذ تحسونهم بإذنه. هنا بؤرة الدلالة، هنا الزهرة القرآنية التي نريدها، إذ تحسونهم يتبادر إلى السامع مباشرة بالمعنى العامي المستعمل المحكي في اللهجة العامية المحكية، أنه منقول حسست الشيء أي لمسته. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، لأنه يتناقض بداية مع السياق القرآني. المسلمون لم يلامسوا المشركين بمعنى الملامسة، بمعنى الحس، منها تحسسوا مثلا في مكان آخر في معروف في سورة يوسف، هنالك لها معنى آخر. تحسونهم هنا بمعنى تقتلونهم. أولا ارتباط الكلمة بالسياق القرآني إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم حتى إذا فشلتم عندما تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكان ذلك درسا للمؤمنين لئلا يعصوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا درس في الأخلاق، درس في الدين، درس في المعارك أيضا، في الخطط الحربية، أن تطيع أمر القائد مهما كانت النتيجة، لا تتصرف على عاتقك. المعنى السياقي كما كنا تحسونهم أي تقتلونهم. المفسرون جميعا بلا استثناء يقولون إن معنى كلمة تحسونهم أي تقتلونهم، وليس من اللمس. وبالعودة إلى المعاجم، طبعا معظم المعاجم أو كل المعاجم تقول إن من معاني الحس أو المعنى الأصلي للحس هو القتل. يقول ابن فارس الجذر حساسة يدل على القتل الذريع، حسسناهم بالسيف أو بالرمح أي دسناهم وقتلناهم. الحس القتل، الحس الاستئصال، الحس الفناء، الإفناء أي أفنيناهم عن الفراء، وحسوهم أي اقتلوهم. فهذا المعنى المقصود من هذه الآية ومن هذه الكلمة ومن هذه الزهرة القرآنية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في كلمة جديدة وزهرة جديدة من برنامج أزاهير قرآنية، فإلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخالق. خلق الله سبحانه وتعالى العالم، أي أوجده من العدم. والخالق بالألف واللام لا تطلق إلا على الحق عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل يخلق الشيء من العدم المطلق، والعدم المطلق هو اللاشيئية، فهو تبارك وتعالى يخلق الشيء دون أن يكون له سابقة وجود على الإطلاق. ولقد أكد عز وجل على مسألة الخلق من العدم المطلق في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مهما تحدث المتحدثون عن هذا الاسم وغيره من الأسماء الحسنى ومن خلال ما كشف الله لهم في كتابه، فإنهم لن يستكشفوا جلال أسمائه عز وجل وأسرار صفاته. فإذا كنا نعجز عن الإلمام بما كشفه لنا الله تبارك وتعالى، فماذا عن المحجوب الذي لم نتهيأ بعد لاستقباله، والذي احتفظ به جل وعلا في علمه؟ إن الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال. ندعوه عز وجل أن يعلمنا من علمه ويعطينا من عطائه الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخالق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. نسير مع مناسك الحج والعمرة نسكا نسكا، نشير إلى الأحكام بسرعة لكن نتوقف وقفات مع المعاني والمقاصد والعبر والأسرار، حتى لا يتحول الحج والعمرة إلى شكل وإلى حركات وإلى شعائر مجردة من الروح، وإنما نستشعر هذه المعاني ونتأثر بها ونحس بهذه الأحاسيس، عندها يصبح الحج مؤثرا في القلب، وعندها يتحول هذا التأثير إلى تغيير حقيقي في سلوك الإنسان. وانتقلنا مع الحجاج من منسك إلى منسك حتى وصلنا إلى زمزم، بعد أن لبينا وأحرمنا وطفنا حول الكعبة 7 أشواط وصلينا 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم ذهبنا فسلمنا على الحجر مرة أخرى، وبعد ذلك نتوجه للشرب من زمزم. حدثتكم في اللقاء الماضي عن قصة زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وصلى 2 ركعتين وسلم على الحجر مرة أخرى، ذهب هو ومعه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه نحو بئر زمزم، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى أبا هريرة ليشرب من يده الشريفة فشرب أبو هريرة، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال اشرب أبا هريرة فشرب، فأعطاه مرة ثالثة قال اشرب أبا هريرة فشرب، فظل يشرب حتى ما استطاع، قال والله يا رسول الله ما أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعم طعيم وشفاء سقيم. هذا الشرب الكثير من زمزم يسمى التضلع، التضلع من الضلوع، التضلع أي يشرب حتى تمتلئ ضلوعه، خلاص يعني يمتلئ بطنه فيضغط على الضلوع. هذا من السنة لمن أحب أن يفعل ذلك، ليس بواجب، من السنة أن يشرب الإنسان حتى يتضلع، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا طلب من الصحابي الذي معه أن يفعل ذلك كذلك. زمزم طعم طعيم وشفاء سقيم. طعم طعيم يعني من شربها يستغني عن الطعام، وشفاء سقيم من شربها تشفيه من الأمراض، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي يحدثنا بها عن هذه المعجزة العلمية في زمزم. يشير كثير من العلماء الذين بحثوا في هذه المسألة أن زمزم تحتوي من المعادن ما يحتاج جسم الإنسان بنفس النسب التي يحتاجها جسم الإنسان، ولا يوجد ماء على وجه الأرض فيه هذه النسب بالضبط إلا زمزم، فمن هنا هي طعم طعيم تغني الإنسان وشفاء سقيم، والقصص كثيرة في أن زمزم كيف تشفي من الأمراض. الإمام ابن القيم يذكر لنا أن أبا ذر رضي الله عنه ظل 40 يوما يشرب من زمزم، لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ولم يحتاج إلى طعام. وابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فعل كذلك، وقد قرأت للشيخ الجليل ناصر الدين الألباني في أحد كتبه، وأنا التقيت معه وتوفي يعني قريبا رحمة الله عليه، يقول عن نفسه أنه أيضا هو فعل هذا بسبب مرض أصابه، فكان يشرب فقط من زمزم، وظل يشرب 40 يوما فقط من زمزم ولم يحتج إلى طعام ولم يصبه أمراض، بل في رواية أبي ذر رضي الله عنه يقول حتى ظهر في الدهن، يعني بدأت أسمن. فهي طعام طعيم أو طعام طعم كما في الرواية، وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، شفاء السقم يعني المرض.

إلا وأنزل معه دواء. فكل داء له دواء إلا الشيخوخة، إلا الموت والشيخوخة، هذه ليس لها دواء. لكن ما عدا ذلك كل الأمراض لها دواء، فابحثوا عنها وتعالجوا واستعينوا بالوسائل الأخرى من دعاء ورقية وزمزم. في قصة زمزم بس بالمناسبة، أن زمزم طبعا ظل العرب من أيام إبراهيم يعتنون بها، ثم حدثت في التاريخ قصة أن خزاعة كانت هي المسيطرة على مكة، قريش كانت مسيطرة على مكة، فلما جاءت خزاعة وأرادت أن تحتل مكة وشعروا بالهزيمة طمروا زمزم وغطوها تماما ولم يتركوا لها أثرا حتى لا ما تستفيد منها خزاعة. وجاءت خزاعة فاحتلت مكة، حاولوا يبحثوا يحفروا هنا يحفروا هنا ما استطاعوا يجدوها بقدرة من الله عز وجل، ما وجدوها. وظلت خزاعة تحكم مكة أكثر من 500 سنة، ما وجدوا فيها زمزم، وانتهت بالنسبة الناس تتسامع بزمزم. وظلت زمزم مطمورة إلى أن جاء قصي بن كلاب اللي هو جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وتنازع مع خزاعة أن أنتم أخذتم ملك مكة منا ومكة هذه لقريش. وخلاصة القصة أن صار تحكيم بينهم وبين خزاعة وبين قصي بن كلاب، فالقاضي الذي حكم بكل شيء لقصي، كل شيء يعود لقريش. فرجعت مكة و سدانة الكعبة وسقاية الحجيج، وهذه الشرف الذي كان عند العرب وإطعام الحجيج، رجع كل شيء لقصي بن كلاب، ورجع قصي هو سيد مكة الآن، ورجع حكم مكة إلى قريش. لكن ظلت زمزم مطمورة، وظل هذا الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، الذي رأى رؤيا في المنام، رؤيا تكررت. وعلى فكرة يعني الأحلام لا قيمة لها إلا إذا تكررت، عندها تصبح رؤيا. ذاك بعض الناس أول ما يشوف حلم يروح يفسره، هذا ليس من الدين. عندما تتكرر نفس المشاهد، يتكرر نفس الحلم، يسمى رؤيا، وعندها تفسر، لكن ليس كل حلم يفسر. فهو رأى رؤيا لأنها تكررت، رأى من يناديه فيقول له أحفر طيبة، قال ما طيبة، فاختفى المنادي. وبدأ يأتيه بأسماء مختلفة، كل يوم باسم من أسماء زمزم. في اليوم الرابع قال أحفر زمزم، قال ما زمزم، فبدأ يشرح له ما هي زمزم، هذا في المنام، ويشرح له أين يحفرها، بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. هنا علامات محددة بين الفرث والدم، الفرث هي الأمعاء والدم معروف، في مكان ما بين أمعاء حيوان ودم عند قرية نمل عند نقرة غراب أعصم. الغراب الأعصم تعرفون الغراب الطير الأسود، الغراب الأعصم هو الغراب الذي في جانبه بياض. ذهب عبد المطلب ثاني يوم مستغرب من هذه الرؤية، الآن علاماتها واضحة بس ما شايف شيء. بعد شوي جاء رجل عند الكعبة يريد أن يذبح بقرة، فذبحها وشق أمعاها ما زال فيها روح، فقامت وتحركت من مكانها تجري، ثم سقطت في مكان آخر وخرجت أمعاءها، فكان دمها في مكان وأمعاءها في مكان، فبينت له العلامة الأولى بين فرث ودم. لكن مسألة مساحة كبيرة، لو حفر في كل المنطقة بالنسبة له يعني مشكلة كبيرة. فانتظر العلامة الثانية وبدأ يبحث عن قرية نمل، وإذ فعلا في قرية نمل في هذه المنطقة، لكن قرية النمل كبيرة أيضا، ليست كل المساحة لكنها كبيرة، والحفر في هذه المناطق الكبيرة صعب. فانتظر ووقف من بعيد، وبعد قليل وإذ غراب أعصم في جناحه بياض ينقر في مكان معين، ثم طار.

فذهب عبد المطلب وحفر في ذلك المكان، في قصة طويلة لها متابعات ولها أحداث، فوجد زمزم، فهو الذي أعاد حفر زمزم بعدما اندثرت هذه السنين الطويلة، وصار هو المسؤول عن سقاية الناس في زمزم، وظل هذا الشرف في عبد المطلب، ثم ظل في أبناء عبد المطلب إلى هذا اليوم. فهذا بس بعض القصص المتعلقة بزمزم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذهبوا للشرب من زمزم كانوا يدعون لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني حسب النية عند شربه، من شربه للشفاء أعطاه الله عز وجل، من شربه للزواج، من شربه للنجاح، من شربه للرزق، الله سبحانه وتعالى يعطي حسب النية عند شربه. وكان سيدنا ابن عباس، واحفظوا هذا الدعاء جميل، كان له دعاء خاص كلما شرب من زمزم يدعو به، كان يقول، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أعيده، احفظوه، من أجمل الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فسأله أحد التابعين، قال: يا ابن عم رسول الله، ما هذا الدعاء؟ يعني لماذا تدعو بهذا الدعاء بالذات كل عندما تشرب من زمزم؟ قال: وهل ترك من شيء؟ هذا الدعاء هل ترك شيء؟ كل شيء فيه الإيمان الصادق والقلب الخاشع واللسان الذاكر والعلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، فما أعظمه من دعاء. فهذه بعض الأسرار والحكم والمعاني التي تتعلق بزمزم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم عبيده بأن أرسل لهم هذا الماء الطاهر الطهور الشافي الطعم الطعيم، الذي جعله أيضا من أسباب الدعاء واستجابة الدعاء. ويجوز أن الإنسان يغتسل به بنية التطهر من الأمراض، ويجوز أن يهديه، ويجوز أن ينقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، هذا كله جائز ولا حرج فيه، ومن وهو من الهدايا الجميلة التي ينقلها الحجاج إلى أهلهم في بلادهم، فهذا كله من الأشياء الجائزة ولا حرج فيها. ويعني يبقى الأجر في زمزم والدعاء عند زمزم، سواء كان عند الكعبة أو في أي مكان في الأرض، هذا كله لا حرج فيه. فهذا بعض ما يتعلق بزمزم. بعد أن نشرب من زمزم، والشرب من زمزم كله سنة، يعني لا يجب الشرب من زمزم، يعني لو تركه الإنسان حج وعمرته صحيحة تماما، لكنه من السنة العظيمة. ننتقل بعد ذلك لنبدأ السعي بين الصفا والمروة. نتوجه نحو الصفا، وهي التل المقابل للحجر الأسود، وهو أقرب تل إلى الكعبة. عندما نتوجه إليها ونقترب منها، نبدأ بالآية: الصفا والمروة مذكوران باسميهما في القرآن الكريم، من تشريف الله سبحانه وتعالى لهذه الأماكن التي يختارها. فنصعد على الصفا ونحن نردد قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا مانع من قراءتها من القرآن، لا مانع من قراءتها من كتاب، لا مانع من قراءتها من ورقة، والأفضل طبعا أن يحفظها الإنسان. وتقال عند أول صعود على الصفا فقط، يعني في بعض الناس يقولونها عند كل صعود على المروة وكل صعود على الصفا، هذا لم يثبت، ثبت فقط عند أول صعود على الصفا. فنصعد على الصفا، ومن السنة قبل أن نبدأ بالسعي أن نواجه الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد
على الصفا. طبعا لما نقول صعد على الصفا يعني تواجد على الصفا، يعني لو كان في أول صعود ولو خطوة واحدة على الصفا هذا جائز، يعني لا يشترط أن يصعد على قمة الصفا، يعني ولا يوجد أجر خاص بالصعود على قمة الصفا، ولا يعني الآن جزء من الصفا رخام وجزء منه حجارة، لا يوجد أجر خاص بالصعود على الحجارة، ما دام تواجد على الصفا فكافي. كيف نعرف الصفا؟ بأن الأرض صعدت قليلا، أول صعود على الصفا بالنسبة لنا كافي. وهناك اليوم حطوا إشارة إلى بداية السعي، لو الإنسان بدأ من ذلك المكان كافي، لا يشترط حتى أن يصعد على الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الصفا دعا بهذه الآية، ثم توجه نحو الكعبة وأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، من ضمن دعائه توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ودعا كذلك صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ودعا صلى الله عليه وسلم كذلك، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث أذكار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا دعاء طويلا ما زال على الصفا، ثم أعاد نفس الأذكار الثلاثة مرة أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم دعا دعاء طويلا، ثم ذكر الأذكار مرة ثالثة، ثم دعا دعاء طويلا، ثلاث مرات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار الثلاثة يتلوها دعاء طويل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف فترة طويلة على الصفا متوجه نحو الكعبة يدعو الله عز وجل، وهذه سنة تركها كثير من الناس. مرة أخرى هي سنة، لو ترك الناس الحج صحيح والسعي صحيح، لكن الذي يريد أن يتزود من الأجر والسنن هذه يعني فرص، وهذه أذكار فيها توحيد عظيم لله رب العالمين. ثم يبدأ بالسعي من بين الصفا والمروة، يتحرك نحو المروة، فإذا وصل بين الميلين، ميلين علامتين اليوم حطوا أنوار خضراء للإشارة إليها، ما قصتها؟ كانت سيدة هاجر لما نزلت تمشي، فلما وصلت إلى هذه المنطقة كانت أسفل الوادي، كان هو وادي نازل بعدين صاعد، هذه المنطقة أسفل الوادي، فالركض فيها سهل، فجرت هرولت، فلما بدأت تصعد مرة أخرى مشت مشيا عاديا إلى أن وصلت إلى المروة. النبي صلى الله عليه وسلم على المروة كرر ما فعله على الصفا بدون ذكر الآية، ذكر الأذكار الثلاثة ثم دعا مرة أخرى ثلاث مرات، ثم رجع إلى المروة إلى الصفا. هذا هو الشوط الثاني. بعض الناس، أنا رأيت بعض الناس حتى يتجادلون أن الذهاب والإياب شوط، هذا ليس بصحيح، الذهاب شوط والعودة شوط. في طبعا ابن حزم أخطأ خطأ عظيما عندما قال الذهاب والإياب شوط واحد، فعملها 14 مرة، هي سبعة، هي ما تحتاج، تبدأ بالصفا وتنتهي عند المروة. ونظل هكذا نذهب بين الصفا والمروة، يحبذ على كل وقوف على الصفا والمروة نذكر هذه الأذكار وندعو الله تعالى، ويحبذ بين الميلين أن نهرول، هذا خاص بالرجال. ورغم أنها المرأة هاجر هي التي فعلت ذلك، لكن لا يسن للنساء ذلك. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت بعض النساء يهرولن في هذه المنطقة فيسعين، تقول فقالت أما لكنا فينا أسوة أمهات المؤمنين، ليس عليكن سعي، يعني ليس عليكن هرولة، فالهرولة هي خاصة بالرجال حفاظا على يعني المرأة وستر المرأة. ما هي الأسرار وراء هذا السعي وما فيها من مقاصد وعبر، وكذلك الحديث عن الحلق والتقصير وما فيه من مقاصد وعبر، هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله الذات الكاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، الخالق والمربي والمسير، هو الحقيقة الوحيدة في الكون ولا حقيقة سواه، هو القوة المطلقة، هو الغنى المطلق، هو الرحمة المطلقة. كل ما في الدين يدعو إلى القرب منه، وكل ما عند الشيطان يدعو إلى البعد عنه. لذلك أكبر عطاء إلهي أن يجعلك قريبا منه، وأكبر عقاب إلهي أن تكون محجوبا عنه. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هو المعطي وحده، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يؤتي الحكمة، هو الذي يملأ قلب المؤمن غنى، هو الذي يملأ قلب المؤمن أمنا، هو الذي يملأ قلب المؤمن رضا، هو الخالق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، إليه المصير. موضوع الدرس اليوم، بما أن أكبر عقاب يصيب الإنسان أن يحجب عن الله، فما هي الأشياء التي تحجب عن الله؟ كما أن هناك 10 أشياء ضائعة، هناك 10 أشياء تحجب عن الله. أكبر هذه الأشياء أن تكون العقيدة فاسدة. أنت حينما تستمع إلى من يقول لك إن الله قدر على الإنسان الكفر والمعصية قبل أن يخلق، ثم جعله في النار خالدا مخلدا، قد لا تجرؤ بعقلك الواعي أن تقول كلمة، بل قد لا تجرؤ أن تهمس همسا، لكن عقلك الباطن يرى أن هذا ظلم كبير. ماذا فعل؟ هي عقيدة فاسدة. من هذه العقيدة في آلاف العقائد الفاسدة، هذه تحجب عن الله إما بعقلك الواعي أو بعقلك الباطن. لا يليق بإله عظيم أن يعذبنا من دون سبب، أن يخلقنا للعذاب، أن تكون حياتنا مشحونة بالمصائب، أن يكون أناس يموتون من الشبع وأناس يموتون من الجوع. أنت حينما تفسد عقيدتك تحجب عن ربك دون أن تشعر، دون وعي منك. لكن حينما تستقيم عقيدتك وحينما تعرف الحقيقة، تقرأ القرآن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن لم تسأل عن معنى هذه الآية، هذه الآية تسبب لك بعقلك الباطن سوء ظن بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن فهمت الآية على أن الله خلق الفجور في الإنسان ثم يعاقبه عليه، عقلك الباطن يبتعد عن الله. لذلك قال بعض العلماء إن العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. دون أن تشعر قد تقرأ حديثا ليس صحيحا، أو حديث ضعيف، أو له تأويل آخر. أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه لتقدمه في السن له عذاب شديد، ما له ذنب؟ هذا عارض سماوي، الإنسان مع تقدمه في السن ينسى، ماذا فعل؟ لذلك هناك أناس يحجمون عن قراءة القرآن وعن حفظه خوفا من أن ينطبق عليهم هذا الحديث الذي عليه إشكال. فأنت حينما تتلقى عقيدة فاسدة غير صحيحة وتصدقها دون أن تشعر تبتعد عن الله. لا تبتعد كثيرا. لو أن ابنا اكتشف أن الأب خص أحد أولاده بعطاء كبير وحرم الباقين، هذا الابن قد يحافظ على أدبه مع أبيه، لكنه ابتعد عنه وانسلخ عنه لأنه لم يعدل. فما لم تعتقد بالكمال المطلق لله عز وجل لن تستطيع أن تقبل عليه، بل تبتعد عنه. أحد الصحابة قال النبي لهم قبل معركة بدر: لا تقتلوا عمي العباس. فكر، قال: أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ لم تستقم معه، لم يقنع بها، إلى أن اكتشف بعد حين أن عمه العباس مسلم وهو عينه في قريش ينقل له كل أخبار قريش وكل قرارات قريش وكل ما تخطط له قريش. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمي أسلم لا تقتلوه، كشف أمره وانتهى دوره. لو أن عمه لم يشارك في الحرب لكشف نفسه وانتهى الأمر. لو سكت النبي لقتله أصحابه. لا يمكن أن يقول إلا هذه الكلمات: لا تقتلوا عمي العباس. بعد حين حينما علم هذا الصحابي الجليل أن عمه العباس مسلم وكان عينه في مكة وهي قيادة عالية جدا، أن يكون لك إنسان في موقع العدو ينقل لك كل خططه، هي أعلى مستوى في القيادة. يقول هذا الصحابي: ظللت 10 سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. لذلك حينما تتلقى عقيدة سيئة فاسدة ولا تدقق ولا تمحص ولا تسأل، لعلك بعقلك الباطن تبتعد عن الله وتحجب عنه. الإنسان بيحب الكمال، بيحب العدل، بيحب الرحمة، بيحب الإنصاف، بيحب القوة، بيحب الغنى، لمجرد أن تتوهم أن الأمر بيد زيد من كبار الطغاة في العالم أو عبيد أو فلان أو علان، وهؤلاء الطغاة يتلذذون بتعذيب العباد وتدميرهم وإفقارهم وسحقهم وهدم بيوتهم. إذا توهمت أن الله أوكل هؤلاء الطغاة، أوكلهم بالتحكم في مصائر العباد دون أن تشعر تبتعد عن الله. والله ظلم يجعل مصيرك مع إنسان قوي جدا وحاقد جدا ويبغضك جدا ويتمنى إبادتك. هذا كلام غير صحيح. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أقول لكم إن معظم ابتعاد الإنسان عن الله بسبب عقيدة فاسدة تسربت إليه ولم يدقق ولم يمحص. لذلك أول شيء يحجب عن الله عقيدة فاسدة أو سوء ظن بالله أو عقيدة فهمها فهما خاطئا. الشيء الثاني، شيء آخر يحجب عن الله هو الشرك، دون أن تشعر، لمجرد أن تعتقد أن هذه الجهة أمرك بيدها وما تريد أن تفعل بك تفعل بك دون أن تراجع، وهي لا تحبك، هذا وحده يحجب عن الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أمرك بيد الله، ولا أحد يستطيع أن ينهي حياتك إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يقطع رزقك إلا بإذن الله، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن عقيدة فاسدة وشرك بالله يحجبان عن الله. الآن مجتمعنا الإسلامي مفعم بمقولات لا أساس لها من الصحة، لكن العوام يرددونها، بيقول لك الله عز وجل بيعطي الحلاوة ليلي ما له دراس. هذا كفر بالله، يعني الله ليس حكيما. بيقول لك سبحان الله، الله خلقنا للعذاب كمان سبحان الله. هي عقيدة ليست صحيحة. في عنا مئات المقولات، طاسات معدودة بأماكن محدودة. لا تعترض، الله مقدر عليه شرب الخمر، ما له عامل شيء، بس الله قدر عليه بده يحطه بجهنم بعدين. والله الإنسان بيفقد توازنه، خلقه وقدر عليه أن يعصيه ويعذبه إلى أبد الآبدين، ما فيك تقبل على الله بهالعقيدة، هي تبتعد عنه. أما هو ينتظر أن تصطلح معه. يا داود، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ هو ينتظرك، هو إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته مشيا أتاك هرولة. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. هذه البدع القولية يجب أن تركلها بقدمك، لا أساس لها من الصحة، وهي تردد كثيرا. طيب ما صلي؟ لسه الله ما أذن. شو الحكي؟ الله ما أذن، فلان ما شاء الله، الله كاتب له الهداية، هو ما له علاقة إطلاقاً، ما له اختيار إطلاقاً. الآن هو جيد جداً لأنه الله كتب له الهداية. فلان سبحان الله، ما في إذن من الله أنه يهتدي. لغالك اختيار الإنسان، لغالك عمله، لغالك سعيه. بيجي إمام كبير تارك شيء 200 مؤلف، من كبار العلماء، من كبار المجتهدين، ملأ الدنيا علما، قال رآه تلميذه في المنام، قال يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال والله لم ينفعني كل عملي، إلا أنني كنت أكتب في كتاب رأيت دويبية، يعني مخلوق لا يرى بالعين، نقطة صغيرة، فانتظرها حتى شربت من حبره، بهذا غفر الله له. بيعمل لك اختلال توازن، كل هذه الدعوة الكبيرة، كل هذه الكتب، كل هذا الإخلاص كله رفض. أو بيهمك يمكن أن تعبد الله طوال عمرك وأن تفنى في طاعته ثم يكون المصير إلى النار، وقد تناصبه العداء وتتفنن في إيذاء أوليائه ثم يكون مصيرك الجنة. الدليل قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم العكس. هذا الحديث مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون معناه هكذا. ربي بما أغويتني، يعني الشيطان مخلوق صالح جدا لكن الله أغواه، هي كلها تعمل منعكسات من الإنسان يبتعد عن الله. العقيدة الفاسدة والشرك والبدع القولية. مثلا مرة في ندوة تلفزيونية قال لي المحاور، قال سبحان الله يا أستاذ، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة فلعلة لا يظلم. من شيم النفوس، الله خلقنا نحب الظلم، طيب كيف يحاسبنا إذا؟ بيقول لك الإنسان لئيم، هيك الله خلقه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرك أكمل فطرة. تقرأ عن سيدنا علي كلام ما له أصل، المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها، أما النبي يقول إنهن المؤنسات الغاليات، أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فالبدع القولية تبعد عن الله عز وجل. وفي عنا مئات البدع العملية. غني كبير ما صلى في حياته ركعتين ولا التفت إلى القبلة بيموت، بيقول لك شفناه بالمنام عم بيطف نور وشه ولابس أبيض، هذا الشيء بيعمل اختلال توازن، تارك صلاة، شارب خمر، غرقان بالمعاصي كلها، ورأوه في المنام يفيض وجهه نورا. ما قال لك ذلك؟ بدع الآن عملية. هذا الغني كثير قضية سهلة، نعمل له سقوط صلاة ماشية، هي والله قضية سهلة. إذا واحد غني معه ملايين مملين ما في حاجة يصلي، إذا في شيء اسمه سقوط صلاة بيوصي إنه ادفعوا لي كذا عن الصلوات كلها. بتلاقي تسمع كلام، بتلاقي أشياء بتشكك بأحقية هذا الدين. والله أيها الإخوة ولا أبالغ، كيف نبع برد ماء عذب صاف زلال يتلألأ، وكيف مصبه مياه سوداء سوداء. الدين بدأ كالنبع، قد ما أضيف له مما ليس منه، مما ليس منه بدع قولية، بدع عملية، عقائد فاسدة، صار الدين يعني غير مقبول عند الناس. يضاف إلى ذلك كل ما أحسننا الظن بإنسان يدعي أنه مؤمن، فاجأك بخيانة أو فاجأك بخطأ أو فاجأك باحتيال، مثل هذا الإنسان أنا أراه في حق الدعوة إلى الله مجرما، لأنه شكك بأحقية هذا الدين. قال له يا رب دلني على شيخ صاحب دين. حينما لا يرى من يعمل في الدعوة بمستوى دعوته فيبحث عن شيخ في تدين. في عنا بدع قولية تحجب عن الله، وعنا بدع عملية تحجب عن الله، وفي عنا كبائر باطنة وهذه مهلكة. الكبر، الاستعلاء، هو فوق الناس، يعتد بماله، بأسرته، بوسامته، بحجمه، بقوته، هي كل كبائر باطنة، هذه لا توبة منها، هذه تحجب عن الله. وفي عنا كبائر ظاهرة، يشرب مثلا، يزني بمستوى أقل من الفاحشة الكبرى مثلا. الآن في عنا صغائر، مقيم على 100 صغيرة وقد ألفها، هذه كلها تحجب عن الله دون أي شعور. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الصغائر هي إذا كسرت اجتمعت فحجبت عن الله عز وجل. وكنت أقول دائما، راكب مركبة على طريق عن يمين وادي سحيق، فحرف المقود 90 درجة فجأة، هي الكبيرة على الوادي، وحرف المقود سانتي وسبته بعد حين على الوادي. يعني حرف المقود سانتي مع السبات أو 90 درجة فجأة، بالنهاية المصير واحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. 90 درجة تعيد الانحراف فجأة، تبقى في الطريق، والسانتي الواحد إذا ثبت فالمصير إلى الوادي. فساد العقيدة، الشرك، البدع القولية، البدع العملية، الكبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة، الصغائر، هذه كلها تحجب عن الله. الآن التوسع في المباحات، بيعتني ببيت ممكن 1000 شخص يموتوا والبيت قائم. أطلعني أخ على بيت بمنطقة في المصيف، يعني شيء يأخذ بالألباب، ما خلى شيء إلا من أعلى مستوى، مساحات وشرفات وكسر غالية جداً. بي منظم قال له لأحد أخواننا المنظم: هيئ لي الخميس، أنا الجمعة بدي أجي على البيت أسكن فيه نهائياً. ما أجا، خبر قال والله توفى. هذا الذي يعتني بالمباحات، لا شرب خمر ولا قتل ولا زنا، لكن كل وقته وكل جهده وكل إمكانياته لدنياه، يوقف القلب، كل هذا التعب انتهى. في بيتين بالميسات بلاطة اشتراهم مكسيين خالصين، كسر البلاط، قلع النوافذ، أعاد البيتين على الهيكل، مكلفين، أي قصة من شي 20 سنة، مكلفين بضع مئات من الألوف كسوة، كل شيء أعادوا إلى ما قبل الكسوة على الهيكل. وما كان في مصعد، البيتين بالطابق 12، اشتغل 2 سنين ليلا نهارا بكسوة من نوع آخر، من نوع آخر كليا. انتهت الكسوة بعد 4 أيام، توفاه الله. توسع في المباحات. الآن الغفلة عما خلقت من أجله، يأكل ويشرب ويتحرك ويأتي إلى الدروس، لكنه غافل عن سبب وجوده في الدنيا. جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. الإنسان اللي بعيد عن الله بميل للتشكيك بكل شيء، لك ما بنعرف، زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. حجاب أهل الغفلة عن سر وجودهم وغاية وجودهم. هلأ آخر بند يحجبه عن الله. الدين له مقاصد كبرى، في بالدين صلة بالله، في بالدين تألق، في بالدين تضحية، في بالدين بطولات. ندع كل هذا ونعيش في جزئيات صغيرة جدا، لا تقدم ولا تؤخر. ندخل بمتاهات الأرأيتيات، نتوقع حالات لا تحدث في 100 مليون عام مرة، نبحث عن حكم فقهي لها، يعني شيء لا يصدق إذا غرقنا في الجزئيات ونسينا مقاصد الدين. هذا الدين يلي الصحابة فتحوا العالم، يلي رفرفت راياتهم على المشرق والمغرب، يمسخ في آخر الزمان إلى أحكام فقهية احتمالية لا تقع في 100 عام مرة. فاتح تمه ماشي بالطريق في غبرة فطر، شو الغبرة؟ غذاء تطلع بأشياء تطلع من جلدك منها. أنسينا مقاصد الشريعة، أنسينا الصحابة الكرام اللي فتحوا العالم، أنسينا الحب في الدين، أنسينا التضحية، أنسينا السعادة الكبرى، بقينا بجزئيات فقهية لا تقع في 100 عام مرة. قال يا بنيتي إن فلان خطبك. قالت له والله نعم الشباب يا أبتي، العقد باطل. ليش باطل؟ قال لأن البنت إذنها صمتها، حقت خلاص باطل. والله في أشياء أقسم بالله تكاد لا تصدق. أصبح الدين معادلات رياضية، تعريفات، ونسينا أعظم ما في الدين. لذلك أيها الإخوة، فساد العقيدة والشرك والبدع القولية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر والتوسع في المباحات والغفلة عن سر وجودك والغرق في الجزئيات، هذه كلها تحجبك عن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، فأمر بحرق الكتاب. روى الإمام البهيقي عن الحاكم أن ابن سريج القاضي دخل يوما على الخليفة العباسي المعتضد، فدفع إليه الخليفة كتابا يسأله عن رأيه فيه، فلما قرأ ابن سريج الكتاب وجد فيه كل رخصة من كل مذهب وكل زلل من أخطاء العلماء، فقال له ابن سريج: يا أمير المؤمنين، من جمع هذا الكتاب فهو زنديق، وجب جلده وحبسه. فقال له الخليفة: ولما؟ فقال له: إن من أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح معه آلات الطرب، وإن من جمع زلل العلماء ثم أخذ بها لم يبق من دينه شيء، وإنما كان له دين هوى لا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الخليفة بتحريق الكتاب. ما قبض الله تعالى نبيه إلا بعد أن أتم به شريعته وأرسى دعائم دينه، ثم جاء الفقهاء بعد ذلك وأعملوا عقولهم وأفهامهم في هذه الشريعة شرحا وتبسيطا وتبويبا، فهم لم يضيفوا دينا وإنما أعانوا الناس على فهمه والعمل به، وهم نهاية المطاف بشر، والخطأ منهم وارد، ولا عصمة إلا للأنبياء. وحين يخطئ أصحاب المذاهب في قياس أو استنباط، فلأجل أن الأحاديث في ذلك الوقت لم تكن قد جمعت كما هو الحال اليوم، فربما غاب عن أحدهم نص فقال بخلافه. وما أجمل الإمام الشافعي حين قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن الذي يتتبع أخطاء الفقهاء رحمهم الله ثم يجعل منها دينا فما هو إلا كجامع القمامة أجلكم الله، ترك أجمل ما في البيوت وأخذ أقبحها. الأسلم للدين أن يتخذ المرء مذهبا من المذاهب الأربعة ويسير عليه بما فيه، فهي مذاهب وضع الله تعالى لأصحابها القبول في الأرض، وتلقتها الأمة بالاستحسان والعمل منذ أكثر من 1000 سنة. أما الترجيح والانتقاء فهو للمجتهد الذي توفرت فيه صفات الاجتهاد، وعرف أصول الفقه ومصطلح الحديث وأتقن العربية وعلم الناسخ والمنسوخ، وللقضاء ينظرون في أي شيء أخف على الناس في فقه المعاملات مما اختلف فيه الفقهاء وكان حلالا كله. أما أن يعمد الإنسان بنفسه إلى أقوال الفقهاء وكلما استيسر شيئا جعله دينا له، وكلما استثقل أمرا طرحه، فهذا دين هوى.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا علي بن أبي طالب بالجيش بتاعه لبداية حصن الناعم كده. أول ما وصل

0: صف الجيش انطلقت صخرة ضخمة من داخل الحصن من فوق كده، فسقطت على رأس سيدنا محمود بن مسلمة فقتل، وكان أول شهيد نعرف اسمه في غزوة خيبر. وبعدين سيدنا علي بن أبي طالب أم غارز الرمح بتاعه كده في باب الحصن، فواحد من جوه قال من؟ قال علي بن أبي طالب، فصاح الرجل اليهودي اللي من جوه قال هزمتم والذي أنزل على موسى. يبدو أن عندهم بعض الإشارات في الكتب بتاعتهم أن سيحصل هزيمة لهم من قائد من الجيوش واسمه علي بن أبي طالب، كما يقول بعض رواة السير. لما عرف أن ده علي بس قالت هزمتم والذي أنزل على موسى. فطلع واحد من الحصن اسمه مرحب، واحد من قادة الجيوش عند اليهود، وقعد يقول كده بيوت أبيات شعر، قال أن الذي قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب، أنا نار تحرق أي حد في الحرب. فطلع له سيدنا عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع ده اللي وإحنا جايين من المدينة على خيبر النبي قال له خذ لنا من هناتك، سمعنا حاجة صوتك حلو. قعد يونس الناس بالنشيد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وساعتها النبي قال له يرحمك الله يا عامر، واللي النبي يقول له يرحمك الله يبقى هيموت شهيد. فسيدنا عمر وقتها قال له يا رسول الله هلا متعتنا به، كنت تسيبه لنا شوية. فلما دخل على مرحب كان سيدنا عامر بن الأكوع السيف بتاعه قصير شوية، فمرحب بيضربه فبيوطي سيدنا عامر فالسيف دخل في جسمه. فبعض الناس افتكروا انتحر انه موت نفسه، فقالوا حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم ابدا بل هو شهيد وله اجره مرتين. وبعدين فضل مرحب بقى ايه شاف نفسه اكتر، قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا اقبلت الحروب تلهب. فطلع له سيدنا علي بن ابي طالب قال انا الذي سمتني امي حيدره، اسم من اسماء الاسد، كليث الغابات كريه المنظره. فاختلفوا بالسيوف كده، فسيدنا علي بن أبي طالب قتل مرحب، وكان بداية للفتح. أم طالع ياسر أخو مرحب برضو عمال بيقول أناشيد كده ويعني إيه بيتحدى بالشعر، أم طالع له سيدنا الزبير بن العوام، والسيدة صفية كانت واقفة قالت له يا رسول الله يقتل ابني؟ قال لا ولكن ابنك قاتله إن شاء الله. وفعلا انتصر عليه سيدنا الزبير بن العوام. وكان سيدنا النبي دايما يقول لكل نبي حواري، يعني ناصر، وحواري الزبير بن العوام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده فتح الحصن على المسلمين وانتقلوا لحصن الناعم ودخلوا، وبعدين خلصوه ما 7 حصون. وبعد كده عندنا حصن كبير قوي اسمه الصعب بن معاذ. ولكن قبل ما نوصل لحصن الصعب بن معاذ، جه واحد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عبد حبشية أسمر ومعاه أغنام كتير قوي، وكان الصحابة بدأوا يجوعوا، فقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا من جوه عند اليهود وأنا بقرأ عندهم في كتبهم صفاتك وأنا عارف أن أنت نبي وأنا بشهد أنك رسول الله. قال له طيب والأغنام دي بتاعت مين؟ قال له دي بتاعت سيدي جوه، أنا جايبها علشان تاكلوها. فقبل النبي إسلامه وقال وأما الأغنام فليست لنا، دي مش حاجتنا، ده ملك بني آدم، بني آدم ده بيحاربنا، رجعها، إحنا ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا. طب اعمل ايه يا رسول الله؟ قال احصبها في وجهها ترجع الى ربها، ارميها كده بس وهي هتمشي. ففعلا رماها مشيت لغايه ما وصلت لحصن الصعب بن معاذ. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بينور لنا بمنتهى الوضوح، اذا كان هم بيعتدوا علينا ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نور سابهولك النبي عليه الصلاه والسلام في قصه الراعي. أقولك بس على معنى مهم جدا في معتقدك، احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعامل الخلق بصفات الله. شوف ربنا بيرحم ازاي، وترحم على قد ما تقدر، ورحمة الله كما ينبغي لكمال الله ورحمتنا على قدنا. شوف ربنا بيكرم ازاي وتكرم. من صفات ربنا انه احد، ومن معاني اسم الله الاحد ان ربنا صفاته ما بتتجزأش، فلما بيتعامل معاك بيتعامل معاك بحكمته ورحمته وعظمته وكبرياءه. مفيش موقف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل فيه بصفة فيفقد صفة. أنا لما بغضب ممكن أفقد حكمتي، ممكن لما أغضب أفقد رحمتي، ربنا مش كده. ربنا سبحانه وتعالى أحد لا يتجزأ. المؤمن عنده حتة من الصفة دي، إنه هو بيتعامل ما بيفقدش قيمه على حساب قيمة. فأنا مثلا لو عندي طموح الطموح ما ينسنيش الأمانة. أنا عندي طموح فبشتغل، وبعدين في حتة هغش فيها أكسب أكتر، ما نغش يا عم المهم نكسب، أصل إحنا بتوع الطموح. لا، أنا الطموح محافظ معاه على الأمانة، ومحافظ معاه على الرحمة، ومحافظ معاه على القوة، زي بالظبط ما حصل في قصة الراعي. إحنا بنحارب ناس بتحاربنا وبتعمل ضدنا مكائد ودسائس وبيقلبوا علينا العرب، يطلع من عندهم راعي غنم يسلم ومعاه الغنم مش بتاعتنا ومش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت واحد مش على ديننا وبيحاربنا في ديننا وبيخون المعاهدات. رجعها له، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كأن سيدنا النبي بيقول لك امشي ورحلة حياتك جهادك إنك تحصل طموحاتك وأرزاقك بس من غير ما تخسر قيمك. ده اللي هيديك وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟

فأميت فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسأل

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا